0: iPhone lineup, including a foldable model called Duo. John Ternis took over from Tim Cook less than 2 weeks ago, but was involved in developing the new iPhone. Many of Apple's biggest rivals have already come up with foldable smartphones. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يلوح بشن مزيد من الهجمات ضد أهداف إيرانية ولا يستبعد إجراء مفاوضات جديدة مع طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وتقارير عن تكثيف طهران وتيرة العمل في موقع جبل الفأس. على وقع تفجيرات غير مسبوقة في الجنوب، الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات القائمة ويعيق انتشاره الميداني. أبل تكشف عن أول نسخة من هواتف آيفون القابلة للطيف. أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية شن مزيد من الضربات على إيران، وقال إن واشنطن لا تتطلع لإبرام اتفاق مع طهران، لكنه لم يستبعد إجراء مفاوضات معها.
2: وجهنا الضربات لإيران، دمرنا 9 سفن إيرانية وسترون المزيد. لا نتطلع لاتفاق مع طهران. في البداية كنت أود ذلك، لكننا قطعنا شوطا طويلا جدا. الآن لم يتبقى لهم سوى القليل جدا من الأراضي في الوقت الراهن، لذا فنحن لا نسعى للاتفاق. قد تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات، لكن الأمر ليس مطروحا للدراسة من جانبنا.
1: وتوقع ترامب أن تنخفض أسعار النفط بشدة وتنتهي الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.
2: مباشرة بعد الانتخابات ستشهد أسعار النفط انخفاضا حادا، ستتهاوى الأسعار وسنعمل على خفضها، وأعتقد أننا سنتمكن من خفض أسعار البنزين إلى أقل من دولارين للجالون الواحد، لكن قد يستغرق ذلك وقتا أطول قليلا، أي إلى ما بعد الانتخابات النصفية. هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات متعددة في جزيرة قشم ومدينة سيريخ بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. ذكرت المصادر أن مناطق عدة في سيريخ تعرضت لاستهداف بمقذوفات، فيما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريخ وقشم، إضافة إلى مناطق ساحلية تابعة لمحافظة ميناب. من جانبه أفاد مكتب محافظ هرمزغان بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في قشم كانت قادمة من جهة البحر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك لعدم تعاونها في تحقيق طويل الأمد بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في مواقع مختلفة غير معلنة في إيران. وصوتت 23 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا صوتت لصالح القرار في مقر الوكالة في فيينا، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ذكرت شبكة CNN أن أعمال البناء في موقع جبل الفأس الإيراني الذي يشتبه بإخفائه منشأة نووية تحت طبقات صخرية تشهد تسارعا ملحوظا وفق تحليل صور أقمار اصطناعية امتد لست سنوات. ويرجح خبراء أن تكون المنشأة مصممة كملاذ آمن للبرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع بحث الولايات المتحدة سبل استهداف المنشآت وتوجيه ضربة لأهداف تقع في باطن الأرض.
3: جبل الفأس في هذا المكان جنوب إيران يجري سباق سري تحت الأرض قد يحدد شكل المواجهة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة. فبينما يرتفع غبار البناء الصامت من صخور الجرانيت الصلبة وتتسارع خطى طهران لبناء ما يشتبه بأنه موقع نووي لا تطاله القاذفات الأمريكية. رصدت أقمار اصطناعية حراكاً غير مسبوق في عمليات البناء والتحصين ورصف الطرق الداخلية وزيادة حركة المركبات طوال العام الجاري. خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي حللوا الصور وحددوا 3 احتمالات لطبيعة الموقع الغامض، فهو إما أن يكون منشأة عملاقة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، أو موقع تخصيب سرياً، أو ملاذاً آمناً للأنشطة الأكثر خطورة مرتبطة بالأسلحة النووية مثل تحويل اليورانيوم إلى معدن لإنتاج الرؤوس الحربية النووية. وجبل الفأس برز كأحد أهم الأهداف التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربها علناً في وقت تدرس فيه واشنطن سبل التعامل مع المنشآت المدفونة على عمق مئات الأمتار. وفي الخفاء ترجمت هذه التهديدات إلى خطوات عسكرية ملموسة. وفي هذا السياق وقع البنتاغون عقداً طارئاً لإصلاح منشأة اختبار تحت الأرض في نيو مكسيكو لإجراء اختبارات تحاكي قدرة الذخائر على اختراق أهداف شديدة التحصين مشابهة لجبل الفأس. ولا تتوقف الاستعدادات عند التجارب، فالجيش الأمريكي يعمل على تطوير قنبلة اختراق من جيل جديد خلفاً لقنبلة MOP في محاولة للوصول إلى أهداف أعمق وأكثر تحصيناً.
1: معنا مباشرة من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة موراي ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. الرئيس ترامب اليوم صرح فيما يتعلق بالحرب على إيران بأنه بعد الانتخابات النصفية سيكون هناك نوع ما من الحسم. هل نفهم أنه تأجيل الحسم مرتبط بهذه الانتخابات، بمعنى أنه لن يكون هناك أي تقدم لا عسكري ولا حتى في المفاوضات إلى حين الانتهاء من هذه الانتخابات؟
4: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد هناك طرف الأمريكي وهناك أيضا طرف الإيران تحت تسمع من ترامب، ولكن ماذا يريد الجانب الإيراني أيضا؟ أنا أعتقد ما يقوله ترامب هو في السياق أن الجانب الإيراني يراهن على الانتخابات النصية، ويعتقد أن نتيجة الانتخابات ستكون تؤثر على ترامب، ولكن ترامب يعتبر هذا رهان خاسر أنه من الآن إلى الانتخابات النصية، يعني لا يكترث كيفما كانت نتيجة الانتخابات النصية. وربما بعد الانتخابات أصبح هناك واقعية أكثر عند الجانب الإيراني إذا يعني لاحظوا انتبهوا أن يعني سياسة ترامب لم تتغير بعد الانتخابات، قبل الانتخابات بالنسبة له يعني سياسته لن تتغير، وهو يراهن أنه الحرب الاقتصادية فعالة. يعني النظام الإيراني يكابر من ناحية يقول لا تؤثر عليه لا يكترث، ومن ناحية أخرى يقول أنه سيقوم بهذا وذاك بسبب هذه الحرب. هناك تناقض في الموقف.
1: بس أنا ما قصدته، هل هذا ضمان؟ هل هذا ضمان فعلا تصريحات الرئيس ترامب تشعر أنها ضمان بأنه لا عمليات عسكرية واسعة على إيران من هنا إلى وقت الانتخابات إلى نوفمبر، أم لا يمكن
4: ضمان؟ هو لا يريد ذلك، هو إيران لا يمكن الضمان، أكيد لا يمكن الضمان، لكن هو يقول أنه الحرب الاقتصادية هي المفتاح. يعني ذاك توجه أمريكي، تفكير أمريكي أن هذه الحرب الاقتصادية الشعواء تؤدي إلى تأجج داخل النظام. واليوم يتكلم هو بعلامة استفهام حول جبل الفأس، كي أيضا يجعل النظام الإيراني في حالة ترقب، ويحاول أن يعطيهم إشارات كي يطمئنوا. يعني هو يريدهم أن يكونوا في وضع أنه غير مرتاحين لما يمكن يفعله ترامب، ولكن يعني هم وضعوا نفسهم في هذا الوضع السيء جدا. لو استمروا في اتفاق الإطار كان أفضل لهم بكثير، ولكن هم يراهنوا رهانات خاطئة، ومنها الانتخابات النصفية، يعني يحلموا أن تغير المعادلة، لا تغير المعادلة.
1: هذا بالنسبة لملف النووي والحرب ومآلاتها بشكل عام. ماذا عن مضيق هرمز؟ رؤيتك دكتور إحسان، هل سيبقى الوضع حتى انتهاء الانتخابات النصفية، يعني بما معنى حتى نهاية العام؟ لأنه حتى على الرغم من الممر الآمن الذي وفرته الولايات المتحدة الأمريكية، بس حركة السفن ما زالت دون المستوى الطبيعي.
5: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 19، ميلبن 12 لل 15 درجة، والطقس جيد.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.
1: من فقرة ديس الساعة مع زميلتنا ماري لبكي منتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو 2ME أستراليا، وين ما كنتم موجودين معنا بخلال هالوقت، بالبيت، بالسيارة، عم تستمعوا لبرامجنا، أو من داخل عملكم، أو مسافرين، دايما فيكم تتابعوا راديو 2ME لتتعرف على آخر وأهم الأخبار والمستجدات، وكمان تستمعوا وتستمتعوا بأجمل الأغاني والمنوعات. فإذا اليوم فيكم تتابعونا على 1638 AM عبر 2ME.com.au، عبر الساتلايت، عبر مايسات، أو كمان فيكن تنزلوا الابليكيشن 2ME أستراليا وتدخلوا عبر كمان صفحتنا على الفيسبوك. ما تنسوا الأغاني، الموسيقى، والعودة للذكريات الحلوة وللأصالة، ما لكم إلا كمان تنزلوا الأب 2ME جولد لحتى تستمتعوا بأجمل الأغاني والذكريات الحلوة. رح نتابع نحن وياكم، ودايما خلوا 2ME رفقتكم وين ما كنتوا موجودين. شاركونا وتواصلوا معنا على 02-96530، لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يتواصل معنا فيكن تتصلوا فينا على الخط المباشر على 02-96530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. إذن وزير الخارجية الأمريكي إيران تواصل إطلاق النار على سفننا الحربية وستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها. بعد يعني أكيد اليوم دربي من هون دربي بدربي، متى ستنتهي هذه الحرب؟ وهل مثل ما قال الرئيس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية؟ ما بعرف يعني كيف حددها، ذكرني بالتلاتة المشهورة عنا. فهل فعلا اليوم رح تنتهي الحرب بفترة ما بعد الانتخابات النصفية؟ فاليوم كمان كلام الرئيس الأمريكي ما كتير بقى عم ناخده هيك بشكل جدي، لأنه كل يوم عم بيكون في تغيير بمواقفه. يوم نقول أنه رح تقتصر على العقوبات الاقتصادية، وفجأة منرجع نشوف عودة المسار العسكري. بس نمشي بالمسار العسكري منقول رايحين على المفاوضات، بعد الأمور مفتوحة أمام المفاوضات والمحادثات مع إيران. بس ندخل بالمفاوضات بتفشل المفاوضات منقوم بدربة جديدة. فهيك رح يبقوا على هيدا الموال، والعالم اليوم يلي هو اللي عم يدفع ثمن الأكبر نتيجة هيدا الصراع. هلأ كلامه اليوم غريب شوي وحدد، يعني تحديده لموعد انتهاء الحرب إلى ما بعد الانتخابات النصفية. ليه كيف يعني عم نجرب أن نحللها وندرسها أنه ليه يعني بعد الانتخابات النصفية؟ عادة بتكون حسم الحرب قبل الانتخابات هي بتعطيه دفع يعني بالانتخابات النصفية، ولكن بيقول أنه انهاء الحرب إلى ما بعد الانتخابات ما بعرف يعني شو كان بده يوصل الرئيس الأمريكي من خلال كلامه، لأن اليوم نعرف أنه تراجع بشعبيته بالداخل الأمريكي، تراجعت شعبية ترامب بشكل كتير كبير، والبعض يلي بيقول أنه قد تؤثر، وهي اللي بلشت كمان نشوف نتائج الانتخابات التحضيرية يعني كمان التمهيدية ما عم تكون لصالح الجمهوريين من خلال يعني بعض اللي فازوا بالانتخابات ببعض الولايات. ولكن اليوم من شوف يعني فيها شيء من الغرابة كلام الرئيس الأمريكي فيما بيتعلق بالنسبة لنهاية الحرب اللي راح تكون بعد الانتخابات النصفية. برجع بذكر مستمعينا ببعض الأخبار والعناوين. سويسرا تنضم لعقوبات الاتحاد الأوروبي على ذهب السودان. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان. ترامب: المفاوضات مع إيران قد تحدث وهذا موعد انتهاء الحرب. السعودية تدين الاعتداءات الحوثية على البنى التحتية بالمملكة. أيضا الخارجية الأمريكية: محادثات بين لبنان وإسرائيل في روما قريبا، ولكن لا تحديد للوقت. ترامب بوتين يريد صفقة لإنهاء حرب أوكرانيا. قرار دولي يطوي صفحة البرنامج النووي السوري. روبيو: جهود المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا. محمد السادس يعلن تضامن المغرب مع الأردن ويدين اعتداءات إيران. مسيرة كادت تستهدف طائرة زيلينسكي في طريقها إلى أوسلو. دراسة تكشف مؤشرا غير متوقع لسرطان القولون لدى الشباب لزيدي بالفترة الأخيرة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح توقف عند استراحة وما بعدها رح يكون معنا زميلة نشأت. ولكل اللي عنده أي تعليق على موقف الخضر اللي كان عم بيطالب الحكومة اليوم أنه تاخد موقف أكثر متشدد تجاه إسرائيل ويكون شبيه بالمواقف الدول اللي اتخذت قرار بحظر استيراد المنتوجات من المستوطنات بالضفة الغربية مثل فرنسا، كندا، ألمانيا، عنا مين كمان، بريطانيا. فاليوم الخضر عم بيطالب أستراليا والحكومة الأسترالية أنه تروح بهيدا الاتجاه. فهل برأيكم هيدا لصالح أستراليا بالوقت يلي البعض اليوم توجيه أكيد هون معارضة لما ذكروا حزب الخضر والسيناتور مهران فاروقي اللي عم يطالبوا بهيدا الأمر، لأن مفروض يهتموا بالشؤون الداخلية، مفروض يطلعوا بالأزمات اللي نحن عم نعاني منها واللي عم نشكي منها. فكيف بتشوفوا اليوم موقفهم؟ وهل فعلا اليوم الناس اللي صوتت لهم واللي وصلتهم لهيدا الموقع ولهيدا المنصب وبالبرلمان مفروض تكون منصب الاهتمامات على الأزمات وعلى المشاكل المتعلقة بأستراليا؟ أي بلد بالعالم بيعطي الأولوية لبلده؟ نحن لا ملتيين بشؤون الخارج، مع أنه في يمكن بعض القضايا الملحة والإنسانية ضروري أنه الواحد يعبر عن موقفه، مش عم نقول لا، ولكن أنه بدك تدرس أنت أي موقف بدك تاخده قديش ممكن يأثر ويزيدك أعباء ويزيدك مشاكل هون عندك بأستراليا. فرضا أنه رحنا بهيدا الاتجاه، قديه في من الشركات لتتعاطى مع إسرائيل وأضيفي من الشركات يلي كمان عم تستفيد. نحن بوضع اقتصادي صعب ودقيق، تجي تاخد موقف بهيدا الاتجاه أكيد رح يكون له تداعيات سلبية على كمان الشركات والمؤسسات اللي عم نسمع شركة ورا التانية كيف عم تنهار هون عنا بأستراليا نتيجة الوضع الاقتصادي والإصلاحات اللي عملتها الحكومة. هلا هي بصراحة منها إصلاحات، هي كارثة عملتها من خلال زيادة الضريبة وما بيتعلق بنيجاتيف جيرينج وغيرها. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا لقائنا مع البريكفاست شو.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 9 1 7 1 0 0.

0: لكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا فيكن تتصلوا على 02-965-330 جبهة الداخلية الإسرائيلية بتوسع نطاق ذوي صفارات الإنذار لبيت هلل شرق كريات شمونة شمال إسرائيل. فإذن هيدي آخر المعلومات عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية اللي أطلقت صفارات الإنذار لبيت هلال شرق كريات شمونة شمال إسرائيل. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية ونرجع لموضوع كمان كنا سبق وطرحناه هو موضوع الحكومة نواف سلام. امبارح شفنا تحرك العسكريين المتقاعدين للبعض شايف أنه هيدا تحرك منه عفوي، هيدا تحرك ممكن يكون له أهداف معينة لإسقاط الحكومة وهيدا ما يسعى له حزب الله والممانعة عنا بلبنان. أنا عم بنقول وجهة نظر البعض اللي شايف فعلا هالتحرك منه بريء من خلال عمليات القطع الطرق اللي صارت بالبترون بالبقاع ببيروت. فبالإشمال هيدا التحرك هو بوجه الحكومة لتنفيذ المطالب ورفع الأجور، ويعني طبعا نعرف أن الوضع بلبنان وضع كتير صعب خاصة من خلال الغلاء المعيشي وبنفس الوقت الغلاء الموجود عنا بلبنان. هلأ ممكن تخدها من هالناحية هيدي، من حق المواطن اليوم أنه يطالب بتحسين معيشته، ولكن إذا كنت بدك المطاع فاطلب المستطاع، هيك بيقول المثل. هل فعلا اليوم الوضع الحالي والموازنة هل بيسمح، خاصة اليوم نعرف أنه الحرب اللي أنهكت لبنان بشكل كتير كبير، هل بطبيعة الحال من حق المواطن أنه يحصل على حقوقه وتتحسن معيشته، ولكن مثل ما سبق وذكرت نتيجة الظروف الاقتصادية ونتيجة الظروف الأمنية اللي أثرت بشكل كتير كبير على الوضع المالي عنا بلبنان. فكمل هيك اليوم في علامة استفهام أنه هذا التحرك قد يكون باتجاه إسقاط الحكومة. هل بتشوفوا اليوم حكومة نواف سلام عم تقوم بما يلزم أو إداء جيد، يعني كمان الإنجازات اللي عملتها حكومة نواف سلام هل فعلا فينا نقول يعني نزقف لهم يعطيهم العافية اشتغلوا صح عم يشتغلوا صح، أم فعلا اليوم في كتير من الملفات اللي مفروض يتم الإضاءة عليها ومعالجتها؟ فخلينا نسمع أنتوا أراءكم لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. نرجع لأستراليا ونرجع مع زميلنا نشأت، يعطيك ألف عافية وصباح الخير لك نشأت.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. بالنسبة للتحرك اللي بيحصل في، يعني احنا مثلا لو شفنا إيران في حرب وفي الشعب متضرر وفي غلاء وفي كل حاجة، يعني كل حاجة، والشعب ساكت لأن دي في حالة حرب. في إسرائيل يعني كتر كره الشعب للنظام في إيران، ورغم كده عارفين ممنوع أنهم يتحركوا لأن الدولة في حالة حرب.
0: نعم.
1: كمان في إسرائيل رغم كرههم لحكومة نتنياهو نتنياهو نفسه، ولكن لما تكون الدولة في حالة حرب ما يطلبش منها أي حاجة لأن التركيز بيكون فلبنان كمان وسوريا وكل الدول العربية يعني عموما بيعدوا بحالة استثنائية، فكان لازم الشعب يستنى وينتظر ويتحمل شوية اللي بيحصل، لأن مش هتبقى الظروف مش هتبقى كده على طول، أكيد هتتغير في الوقت المناسب. أو يعني التصعيد اللي احنا شايفينه يمكن تكون نهاية الحروب والكروب اللي احنا شايفينه، فالشعب كان لازم ينتظر الحكومة اللي هي، لأن الحقيقة الحكومة اللبنانية في حالة كتير محرجة وفي حالة كتير حساسة، فناس تقوم بالطريقة ده هي دي مش ممكن تكون عفوية زي ما حضرتك اتفضلتي، ولكن لازم يكون في حد وراء التصرف هذا، يعني ده رأيي أنا الشخصي.
0: نعم. هلا يعني ما بعرف أنا وقت ما نشوفها يعني كمان بمكان ما محقق لأنسل هذه المطالب من فترة طويلة، كانوا عم يطالبوا بتحسين وضعهم، يعني خاصة الأدية اللي نحن عنا بلبنان انهارت العملة وبنفس الوقت انسرقت أموال المودعين. ما بعرف أدية المواطن قادر يتحمل، لأنه كمان بتقل الأمر هذا حقه أن يكون في دعم لقله.
1: لا، من هو من حقهم، ما احنا وفي إيران كمان من حقهم يتظاهروا، وفي إسرائيل كمان من حقهم يتظاهروا، يعني هو كل دول الدنيا من حقها تتظاهر. ولكن لما تكون الدول في حالة حرب، حالة الحرب دي خلاص، لأن في حرب دروس جوه بلبنان، يعني بين إيران وبين إسرائيل على أرض لبنان، ولسوء الحظ والحكومة اللبنانية مش عارفة يعني تعمل ايه بالظبط، مش عارفة تتصرف ازاي، ولو مهما تصرفت في اي تصرف هيكون لها ناس بيأيدوها وفي ناس بينتقدوها.
0: صحيح.
1: وفي ناس بيستغل الظروف وناس بيسيدوا في الماء العكر والظروف. انا شايف اني في لبنان يعني الناس تطول بالها شوية تشوف إمتى حنوصل، ولكن ما في يعني مش مواصلين لدرجة الخطر إن هم يقوموا ينتفضوا. هي لازم دلوقتي وقت الهدوء اللي هو قبل العاصفة، يعني هو يمكن العاصفة تعدي، يمكن ما حدش يعرف إيه اللي بيحصل بالظبط.
0: نعم، نرجع لأستراليا. أدي برأيك حزب الخضر وسيناتور مهران فاروقي اللي عم بيطالبوا باتخاذ إجراءات أكثر شدة على غرار اليوم الدول الأوروبية اللي أخذت موقف تجاه إسرائيل بوقف استيراد المنتوجات من المستوطنات بالضفة الغربية، هل برأيك هيدا مطلب إنساني؟ يعني كمان إيصال رسالة لإسرائيل لتوقف من خلال هالتوسع اللي عم تقوم فيه، أم يعني هيدا الشيء اللي لازم يكون الاهتمام بالشؤون الداخلية لطالما نحن كترت أزماتنا ومشاكلنا هون؟
1: هو إحنا الحقيقة هو اللي بيحصل في المستوطنات شيء غير محبب، يعني شيء يعني كلنا يعني الدنيا كلها الحقيقة إن هي بتقول إن هو اللي بيحصل في المستوطنات شيء شوية زيادة عن اللازم، يعني too much حقيقة، يعني شايف إن حكومة نتنياهو بدأت تتصرف تصرفات يعني خارجة عن القانون وعن حتى الأخلاق والإنسانية وكل الحاجة دي. ولكن ما توصلش لدرجة إن الدولة تقدر تعاقب، تقدر تساعد مثلا المستوطنين، تقدر مثلا تحتاجه، لكن إن هي تقطع مثلا منتجات المستوطنين، المستوطنين دي يعني حاجة مش يعني بشوف بين الدول، لا بين الناس ممكن تطلع منظمات كده تطالب يعني تخفيض التصعيد اللي بيحصل في المستوطنات، ولكن بين الدول يعني بشوفها ان هي شويه شيء واخده حيز اكبر من اللازم.
0: نعم. بكل الاحوال بنعرف انه بكره ذكرى 25 سنة على مرور أحداث 11 من أيلول اللي غيرت كتير بالعالم، يعني في أحداث كبيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط والعالم من بعد هذه هالأحداث. بكرة أكيد رح يكون عنا سبيشال بروغرام وبرنامج خاص فيما بيتعلق بالنسبة لذكرى 25 سنة على مرور أحداث 11 من أيلول، فأكيد رح نتواصل نحن ومستمعينا ورح نسمع رأيهم يعني بهيدا الموضوع، ويعني شو بتتذكروا من هذه الأحداث، كيف أثرت عليكم، خاصة يعني بصراحة أثرت على الجاليات العربية بالدول الغربية، وكمان وين كنتوا موجودين، يعني كنتوا بأستراليا بخارج أستراليا وقت اللي سمعتوا بخبر 11 من أيلول، بتتذكر شيء من هالأحداث نشأت؟ أكيد رح نحكي عن هيدا الموضوع مطول بكرة.
1: إن شاء الله بكرة إن شاء الله حيكون في يوم غير شكل. فطبعا كل بنطلب كمان من المستمعين إن كل حد يكون عنده أي شيء يحب يقوله، أفكار يعني أخبار مؤلمة، أخبار حلوة، يعني إزاي عدوا هذه الفترة، يعني دي كمان بنطلب من المستمعين إن هم يكونوا كتار ويشاركونا في الحدث. نعم. المهم جدا.
0: نعم. نعم. بكل الأحوال رح نتابع يعني كمان مع زميلنا بيدرو بعد شوي بعد لحظات لحتى نتابع كمان مع بيدرو اليوم ونسأله كمان نفس السؤال بأحداث 11 أيلول اللي عم نتحضر لها بكرة، ذكرى 25 سنة على مرور 11 على تفجيرات 11 أيلول اللي غيرت وجه العالم. بيدرو يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
2: كلود صباح الخير لك، تحية النشأة، تحية لكل اللي عم يشاركوك اليوم عبر هوا راديو تامية أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا من كل أنحاء العالم على tami.com.au الابليكيشن موجودة على تليفوناتهم. هيك بنحب نضل نذكر نوجه تحية للجميع، لأنه أنا بعرف كتير عالم عم تسمعنا، وخاصة برنامجك الصباحي كلود اللي عم تطرحي كل هالمواضيع المميزة.
0: شكرا لك بيدرو، كنت مع زميلنا نشأت عم نحكي بالنسبة لهالتحرك اللي كان مبارح بلبنان وقطع الطرقات. طرحنا سؤال، هل هو كان يعني هل هو بريء هذا التحرك أم في هونيك أهداف لإسقاط حكومة نواف سلام؟
2: كلود بنضل نقول للأسف عم يدخلوا الجيش بكل شيء، إن كان الجيش يعني اليوم على الجبهات أو الجيش اللي خدم سابقا، يعني عم يستفادوا منه بكل شيء عن جد للأسف. سياسيين يعني عم بيعملوه كيف عم بيحركوه مثل الشطرنج يعني.
0: نعم.
2: هو الجيش لازم يكون بعيد عن كل هالشي هيدا. نحن مع أنه يتظاهروا تاخدوا حقوقهم، بس بهالتوقيت هيدا في علامة استفهام أنا بطرحها، لانه في عندنا اليوم كلود بتنسي انه في الاحتلال الاسرائيلي عم يتوسع، في سلاح حزب الله اللي قرب كمان يعني نحط على الطاوله مزبوط يعني، وبتعرفي قد ايه عم بيعاني من مشاكل حزب الله بالجنوب يعني ومن انهزامات يعني.
0: نعم.
2: وفي كمان كلود ما تنسي كمان في المحكمة بخصوص الأربعة آب، انفجار المرفأ كمان قربت اليوم هيك تصدر كمان البيان الاتهامي. هو كله سوا كلود عم يجوا مع بعضهم بعض
0: عدة مرات يعني بالبلد. نسمع دايما أنه رح يصدر القرار الظني وبتروح
2: الاتهامي. لكن كلود كان البلد محكوم قبل غير اليوم، انت بتعرفي ونحن بنعرف كانوا جماعة مسيطرين على كل شيء، يفوتوا يهددوا الملف اللي بدهم اياه يحطوه على الطاولة، الملف اللي ما بدهم اياه، وعندهم الرئيس الكبير اللي موجود بالمجلس النيابي المشرع الأكبر هو مستلم القصة السياسية، وهن مستلمين قصة التهديد وقصة العسكرية. يعني هاي كان البلد ملقوط من 40 سنة للأسف كلود. قديه اليوم نحن اليوم أنا وياكي وكل هالعالم اللي عم يسمعونا عم نرجع للزمن الجميل قبل ما نحكم لبنان من هالطبقة السياسية الفاسدة كلود.
0: نعم نعم.
2: قديه عشنا الزمن الجميل وعم نحنله كلنا سوا.
0: صحيح.
2: لبنان رجع لورا من سنة التسعينات يعني أواخر الثمانينات التسعينات، هاي الفترة اللي عشنا فيها الانحدار لبلدنا الحبيب لبنان، وبعض الوجوه السياسية المعفنة اللي خربت هالبلد بعدها موجودة على كرسيون قسم منهم، وهن اللي بدوا يشاركوا بالحلول للأسف.
0: عندك حنين للماضي نشأت مثل كل هالعالم اليوم متخوفي من المستقبل؟
1: مش أنا مش مفيش حنين كتير للماضي حقيقة، الحاضر وقتي أفضل كتير من الماضي الحقيقة بسبب نعم بسبب طبعا بسبب التسهيلات. مزبوط أنا معك، الماضي فيه حاجات جميلة، الماضي فيه حاجات حلوة جدا.
0: هيك تقول ستي بصراحة،
1: خاصة من الناحية الاجتماعية كانت أفضل آلاف المرات من دلوقتي هنا من مزبوط. الوقت الحاضر، ولكن أنا بتكلم على التقدم اللي إحنا تسهيل الأمور وكل حاجة. كان زمان كان في صعوبة في حاجات كتير، فكل ماضي ليه جماله ليه حلاوته ليه،
2: بس كانت أحلى يا نشأت في إلى طعمي إلى طعمي.
1: أنا ما قلتش حاجة، أنا ما قلتش ملوش بالعكس،
2: سرعة
1: في حاجات حلوة يعني. مثلا مزبوط. الاغاني مثلا، في الاغاني في الافلام في مزبوط. في الحياه الاجتماعيه في الحياه المعيشيه في الامان في كل الحاجات ده، هي كانت زمان افضل بكتير، ولكن التسهيلات دلوقتي بقت الحياه سريعه شويه، الوتيره بتاعتها اسرع نعم. من الاول، في تقدم في نعم. في تطور يعني، كل ماضي وكل كل زمن وليه حاجات.
0: خلينا بيدرو نعم. نرجع زميلة نشأت هيك لأيام الزمن الجميل مع فقرة أغاني منسية.
2: يلا كلود، بصدق كلود نحن أول ما عملنا هالبرنامج وأول ما عيشنا العالم بالزمن الجميل لليوم، هلأ صار لنا أسبوع نحن وياك عم نشوف كل العالم عم ترجع بصورها وعم ترجع للأغاني، بس فينا نقول أنه أنا وياك كلود يمكن من الأوائل اللي بلشنا بالزمن الجميل، والحافظنا راديو توامي أستراليا اللي صحيح. حافظت على هالمستوى الأغاني وعم بس على طول ببرامجنا.
0: نعم، يوم شو رح نسمع؟
1: الأغاني الجميلة الحلوة اللي هي كانت يما القمر على الباب ميل أناديله، يما أرد الباب ولا أناديله، الكلام الكبير الحلو ده، ده الحاجات اللي واحد يشتاق لها زمان.
0: سمعنا مقطع.
2: والله يا نشأت اليوم بدي أخذك لكلام حبيبي يا ناس، هيدا من المطرب سمير سمرة. سمير سمرة
0: يلا،
2: هو فنان بعتقد الأصل سوري، حبينا هيك نحن وياكم بأجواء المصرية بأجواء اللبنانية بأجواء السورية كمان، هالتشكيلة الحلوة من بلدنا العربية، نسمع نحن وياكم كمان أغنية من زمن لبنان الجميل من الثمانينات.
0: يلا
2: واحد
1: جميل
2: اثنين
1: ثلاثة
2: يلا يلا يلا نشغل ثلاثة
1: انت لازم تكون ضابط ايقاع يا بدر.
2: الله وين دربكي؟
1: مش جنب الدربكة، صدقني لو اعرف كده كنت جبت الدربكة، بس يعني
0: هيك اليوم.
1: الله
0: موسيقى حلوة،
2: خرج رأس شرقي
0: صح؟
1: أنا شخصيا برقص يعني، لأن الموسيقى غالبا هي بتعالج كل الحاجة،
0: كل الأمراض
1: everything
2: مظبوط،
1: كل الأمراض
2: دواء.

0: أسلم إيديك يا بيدرو.
1: الله.
0: شو نشأت؟ أبي حلوة هالغنية.
1: نشأت مسلطن عليها على الآخر. أنا بعرف
0: يرقص.
1: أنت كلود عم هيك عم تميل شمال ويمين يعني.

0: واللي عم نستمتع بهالدنيا نحن وبيير وشربل.
1: اكيد هابي بيرثدي
0: بالنهايه
1: بنقول لها هابي بيرثدي. ثانك يو. شو رايك؟ اكيد ديانا بتستاهل بتستاهل نعيدها وتحياتنا الحاره لها. ولو على بكير يلا غني لك.
0: ثانك يو ثانك يو.
1: هاي نعاد عليا يا رب الصحة والسلامة.
0: هي خلاني يعني آخر عشرة آخر عشرة أيلول يعني بين العشرة والحدار.
1: هو تاريخ يعني أكيد
0: تاريخ ما بينتسى.
1: كتير كتير مؤلم يعني للعالم، ولكن تبقى في هونيكي محطات يعني أكيد بحياة كل فرد تبقى في محطات حلوة، ذكريات حلوة. وإن شاء الله بنهاية يعني أنه من بعد هالأحداث اللي صارت ب 11 أيلول
0: بدنا السلام
1: يتغير الوضع
0: السلام.
1: نحو السلام مثل ما قلت أنت بيدرو حقيقة
0: مزبوط. بدنا السلام بكفي بقى عن جد كلود. تحية لجميع كلود. وين نشأت؟
1: نشأت بعده عم يرقص.
0: لا لا عم يفتش على الطبلة يعني حسه.
1: يعطي ألف عافية زميلنا نشأت، ويعطيك ألف عافية بيدرو. يعني كنت بتمنى يكون معنا كيف من الوقت، ولكن لحظات ومننتقل للأخبار وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات. وما تنسوا البرنامج أكيد لدرايف تايم بروجرام، بتلاقيكم زميلي كاتيانا فترة بعد الظهر. شكرا لمتابعتكم وتواصلكم، وضلوا بألف خير.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: كل يوم كل ساعة وكل دقيقة في شي جديد على الهواء مع راديو 2 AM أستراليا. خليكن معنا على الموجة 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى

0: بتوعيني أستراليا.
1: مرحبا لكل مستمعينا، يسعد أوقاتكم. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. خليكم على السماع وما تغيروا الموجة، دايما على 1638 AM.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is

0: 3 AM راديو 2ME. العطاء بيبني جسور بين القلوب وبيجيب السعادة لإلك وللي حولك. دايما قديش حلو نشوف في عطاء بين العالم، عطاء هيك من القلب، لأنه لما بنعطي عن جد منتلقى دايما أكيد عطاء ومنتلقى اشياء ايجابية، ومش ضروري دايما نعطي لنتلقى بالمقابل. اوقات لما منعطي من قلبنا من دون مقابل، هيدا اجمل شعور واجمل هيك احساس فيكن تكونوا عم بتقدموا لغيركن. واصلا الله ما بينسى حدا ودايما بيعطينا على اكتر ما نحن حتى بنعطي. منتابع سوا نحن وانتم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME ومايسات ببيروت.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤني أستراليا
2: 2MA all the time 2MA 2MA every time 2MA
3: مع راديو 2MA أستراليا صوتكم المفضل كل لحظة أحلى وكل غنية أجمل وأنا ماريا منصور من قلب بيروت لعندكن بوصلكن أطيب التحيات
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now Authorized by the Victorian Government, Melbourne
6: This is

0: من قلب بيروت هالمثل بيقول يا جبل ما يهزك ريح، يعني وقت تكون ثابت ومؤمن بحالك ما في شي بالدنيا بيزعزعك، لا مشاكل ولا حتى حكي عالم، مثل الجبل بتضل واقف قوي وما بتتأثر إلا باللي انت بتسمح له يأثر فيك. وخليكن دايما على 2ME، منضل سوا واقفين معكن مثل هالجبل.
1: This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Australia. 2ME Australia.

0: أهم الأخبار بتبعوها دايما عبر راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على السمع. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME ومايسات من بيروت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود

0: ترامب يلوح بشن مزيد من الهجمات ضد أهداف إيرانية ولا يستبعد إجراء مفاوضات جديدة مع طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وتقارير عن تكثيف طهران وتيرة العمل في موقع جبل الفأس. على وقع تفجيرات غير مسبوقة في الجنوب، الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات القائمة ويعيق انتشاره الميداني. أبل تكشف عن أول نسخة من هواتف آيفون القابلة للطي. أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية شن مزيد من الضربات على إيران، وقال إن واشنطن لا تتطلع لإبرام اتفاق مع طهران، لكنه لم يستبعد إجراء مفاوضات معها.
1: وجهنا الضربات لإيران، دمرنا 9 سفن إيرانية وسترون المزيد. لا نتطلع لاتفاق مع طهران. في البداية كنت أود ذلك، لكننا قطعنا شوطا طويلا جدا. الآن لم يتبقى لهم سوى القليل جدا من الأراضي في الوقت الراهن، لذا فنحن لا نسعى للاتفاق. قد تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات، لكن الأمر ليس مطروحا للدراسة من جانبنا.
0: وتوقع ترامب أن تنخفض أسعار النفط بشدة وتنتهي الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

0: مزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.
1: مباشرة بعد الانتخابات ستشهد أسعار النفط انخفاضا حادا، ستتهاوى الأسعار وسنعمل على خفضها، وأعتقد أننا سنتمكن من خفض أسعار البنزين إلى أقل من دولارين للجالون الواحد، لكن قد يستغرق ذلك وقتا أطول قليلا، أي إلى ما بعد الانتخابات النصفية. هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية. وبحسب الصحيفة، كان نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من بين المسؤولين الذين نقلوا هذا التحذير إلى الرئيس ترامب. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوء انفجارات متعددة في جزيرة قشمة ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. وذكرت المصادر أن مناطق عدة في سيريك تعرضت لاستهداف بمقذوفات، فيما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وقشم، إضافة إلى مناطق ساحلية تابعة لمحافظة ميناب. من جانبه، أفاد مكتب محافظي هرمزغان بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في قشم كانت قادمة من جهة البحر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك لعدم تعاونها في تحقيق طويل الأمد بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في مواقع مختلفة غير معلنة في إيران. وصوتت 23 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا صوتوا لصالح القرار في مقر الوكالة في فيينا، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ذكرت شبكة CNN أن أعمال البناء في موقع جبل الفأس الإيراني الذي يشتبه في إخفائه منشأة نووية تحت طبقات صخرية تشهد تسارعا ملحوظا وفق تحليل صور أقمار اصطناعية امتد لست سنوات. ويرجح خبراء أن تكون المنشأة مصممة كملاذ آمن للبرنامج النووي الإيراني بالتزامن مع بحث الولايات المتحدة سبل استهداف المنشآت وتوجيه ضربة لأهداف تقع في باطن الأرض.
2: جبل الفأس في هذا المكان جنوب إيران يجري سباق سري تحت الأرض قد يحدد شكل المواجهة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة. فبينما يرتفع غبار البناء الصامت من صخور الجرانيت الصلبة وتتسارع خطى طهران لبناء ما يشتبه بأنه موقع نووي لا تطاله القاذفات الأمريكية، رصدت أقمار اصطناعية حراكا غير مسبوق في عمليات البناء والتحصين ورصف الطرق الداخلية وزيادة حركة المركبات طوال العام الجاري. خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي حللوا الصور وحددوا 3 احتمالات لطبيعة الموقع الغامض، فهو إما أن يكون منشأة عملاقة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، أو موقع تخصيب سرياً، أو ملاذاً آمناً للأنشطة الأكثر خطورة مرتبطة بالأسلحة النووية مثل تحويل اليورانيوم إلى معدن لإنتاج الرؤوس الحربية النووية. وجبل الفأس برز كأحد أهم الأهداف التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربها علنا في وقت تدرس فيه واشنطن سبل التعامل مع المنشآت المدفونة على عمق مئات الأمتار. وفي الخفاء ترجمت هذه التهديدات إلى خطوات عسكرية ملموسة. وفي هذا السياق وقع البنتاغون عقدا طارئا لإصلاح منشأة اختبار تحت الأرض في نيو مكسيكو لإجراء اختبارات تحاكي قدرة الذخائر على اختراق أهداف شديدة التحصين مشابهة لجبل الفأس. ولا تتوقف الاستعدادات عند التجارب، فالجيش الأمريكي يعمل على تطوير قنبلة اختراق من جيل جديد خلفاً لقنبلة MOP في محاولة للوصول إلى أهداف أعمق وأكثر تحصيناً.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض عدد من السفن التجارية في شمال الخليج العربي وخليج عمان لنيران أدت إلى توقفها وسط نشاط عسكري في المنطقة. في حادث منفصل قالت وزارة النقل العراقية إن سفينة مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم بنما تعرضت لإصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية. وأضافت الوزارة في بيان أن الحادث تسبب بأضرار مادية بجدار السفينة من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد طاقمها. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الأردن بالصواريخ، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمن الأراضي الأردنية واستقرارها. تستمر إيران في شن اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة وتتجاهل في الوقت ذاته القطع البحرية الأمريكية المنتشرة غير بعيدا عن سواحلها. ويطرح هذا الوضع تساؤلات عن أسباب هذا السلوك الإيراني ودوافعه.
3: بين إيران والأردن مسافة جوية تبلغ نحو 1500 كيلومتر، ورغم بعد المسافة فإن الأردن من أكثر البلدان تعرضا للاعتداءات الإيرانية في وقت تتجنب فيه توجيه صواريخها ومسيراتها إلى القطع العسكرية الأمريكية المنتشرة بالقرب منها إلا فيما ندر. وضع يدعو للتساؤل، لماذا تواصل إيران استهداف دول عربية وتتجاهل عشرات أو مئات القطع البحرية الأمريكية المنتشرة على بعد عشرات الكيلومترات من سواحلها؟ ربما لإيران حسابات سياسية وعسكرية، لكن مهما اختلفت التحليلات فإن الأسباب تبدو واضحة. فطهران تدرك أن استهداف القوات الأمريكية مباشرة قد يستدعي ردا أمريكيا أقوى، خاصة وأن واشنطن حذرت مرارا من اتخاذ خطوات من هذا القبيل. بينما يوفر استهداف دول المنطقة وسيلة للضغط على واشنطن دون فتح مواجهات شاملة معها، كما تسعى طهران إلى توسيع دائرة الصراع وجر دول المنطقة إلى المواجهة عبر استهداف منشآت ومصالح حيوية وتهديد أمن الملاحة والطاقة، وأيضا تريد رفع كلفة الحرب إقليميا.
4: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
5: What we gonna do right here is go back. Nizzle, nizzle. Way back. Nizzle. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مستمعينا يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا. بتعرفوا شغلة؟ يمكن ما بنقدر نتحكم بالأيام بس أكيد فينا نتحكم بمزاجنا، فخلوه دايما مليان بالإيجابية.
1: وتمكين المغتربين
2: من انتخاب النواب.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: سجل طلبة المدارس الثانوية في أستراليا خاصة في ولاية نيو ساوث ويلز أدنى نتائج تاريخية في اختبارات القراءة والرياضة الدولية، حيث أصبح مستواهم عم يتأخر أكثر من سنتين مقارنة بجيل أبائهم. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.
9: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومبا
10: أيام توني حتشيتي لبنيز
9: هيتي هيتي
10: يس حتشيتي
9: دوكا دوكا

0: منتوجه مستمعينا سوا للأخبار بعد لحظات قليلة لنتعرف على آخر وأهم التطورات من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة من

0: وسط حصار بحري شديد، ترامب يهدد إيران باستهداف جبل الفأس النووي شديد التحصين، ويقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. على وقع تفجيرات غير مسبوقة في الجنوب، الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات القائمة ويعيق انتشاره الميداني. أبل تكشف عن أول نسخة من هواتف آيفون القابلة للطي. أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس في إيران، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومتوقعا انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي. وخلال كلمة له في دالاس أمام مؤتمر للحزب الجمهوري بشأن انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، مقترحا إطلاق اسم مضيق ترامب عليه.
1: لقد استطعنا كسب الحرب ضد إيران على نحو ما يحدث، ونسيطر على مضيق هرمز، واقترح أن نعيد تسمية المضيق وأن نسميه مضيق ترامب. نحن نتابع بدقة ما يجري في موقع جبل الفأس، ورصدنا نشاطا داخله، وقد نضطر إلى استهدافه بعد رصد تحركات فيه. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهي تراهن على التعامل مع الديمقراطيين الضعفاء إذا خسرنا الانتخابات. إيران تتداعى بعدما ظلت لعقود تمارس دور المتنمر في الشرق الأوسط.
0: أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك لعدم تعاونها في تحقيق طويل الأمد بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في مواقع مختلفة غير معلنة في إيران. وصوتت 23 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا صوتوا لصالح القرار في مقر الوكالة في فيينا، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية. وبحسب الصحيفة، كان نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من بين المسؤولين الذين نقلوا هذا التحذير إلى الرئيس ترامب.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماح ضوئي انفجارات متعددة في جزيرة قشم ومدينة سيريخ بمحافظة هرمزجان جنوب البلاد. وذكرت المصادر أن مناطق عدة في سيريخ تعرضت لاستهداف بمقذوفات، فيما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريخ وقشم، إضافة إلى مناطق ساحلية تابعة لمحافظة ميناب. من جانبها أفاد مكتب محافظي هرمزجان بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في قشم كانت قادمة من جهة البحر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض عدد من السفن التجارية في شمال الخليج العربي وخليج عمان لنيران أدت إلى توقفها وسط نشاط عسكري في المنطقة. وفي حادث منفصل قالت وزارة النقل العراقية إن سفينة مخصصة لنقل زيت الوقود وترفع علم بنما تعرضت لإصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية. وأضافت الوزارة في بيان أن الحادث تسبب بأضرار مادية بجدار السفينة من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد طاقمها. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الأردن بالصواريخ، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمه لكل ما من شأنه حفظ أمن الأراضي الأردنية واستقرارها. تستمر إيران بشن اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، وتتجاهل في الوقت ذاته القطع البحرية الأمريكية المنتشرة غير بعيد عن سواحلها. يطرح هذا الوضع تساؤلات عن أسباب هذا السلوك الإيراني ودوافعه.
1: بين إيران والأردن مسافة جوية تبلغ نحو 1500 كيلومتر، ورغم بعد المسافة فإن الأردن من أكثر البلدان تعرضاً للاعتداءات الإيرانية في وقت تتجنب فيه توجيه صواريخها ومسيراتها إلى القطع العسكرية الأمريكية المنتشرة بالقرب منها إلا فيما ندر. وضع يدعو للتساؤل، لماذا تواصل إيران استهداف دول عربية وتتجاهل عشرات أو مئات القطع البحرية الأمريكية المنتشرة على بعد عشرات الكيلومترات من سواحلها؟ ربما لإيران حسابات سياسية وعسكرية، لكن مهما اختلفت التحليلات فإن الأسباب تبدو واضحة. فطهران تدرك أن استهداف القوات الأمريكية مباشرة قد يستدعي ردا أمريكيا أقوى، خاصة وأن واشنطن حذرت مرارا من اتخاذ خطوات من هذا القبيل. بينما يوفر استهداف دول المنطقة وسيلة للضغط على واشنطن دون فتح مواجهات شاملة معها، كما تسعى طهران إلى توسيع دائرة الصراع وجر دول المنطقة إلى المواجهة عبر استهداف منشآت ومصالح حيوية وتهديد أمن الملاحة والطاقة. وأيضا تريد رفع كلفة الحرب إقليميا في محاولة لتغيير حسابات واشنطن ودفعها إلى إعادة النظر في استمرار المواجهة. من الأسباب أيضا حسب خبراء هو أن الإيرانيين يدركون صعوبة استهداف القطع الأمريكية في المنطقة بسبب التحصينات وشبكات الدفاع الجوي المتطورة، خاصة حاملتي الطائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، واللتان تنطلق منهما أغلب الضربات الأمريكية على إيران. كما تنشر واشنطن أيضا مدمرات بحرية من أبرزها دونالد كوك، وتتحرك هذه المدمرات ضمن مجموعات حاملات الطائرات أو بشكل مستقل في منطقة عمليات الأسطول الخامس. وهناك أيضا سفن هجومية برمائية في منطقة العمليات ومن بينها تريبولي لتوفير قدرات إضافية للقوات الأمريكية ومشاة البحرية. كما تشارك أيضا غواصات هجومية وصاروخية وغواصات غير مأهولة تستعين بها القوات الأمريكية لمواجهة الألغام البحرية في مضيق هرمز.
0: أعلنت السعودية أن الحوثيين شنوا هجمات على عدد من المدن الواقعة في جنوب المملكة. وأكدت السعودية أن الهجمات وقعت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة واستهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان. أفادت مصادر يمنية بتوجه تعزيزات للقوات الحكومية إلى منطقة المخا لصد هجوم الحوثي وتثبيت مواقع جديدة. وأكدت المصادر سقوط 100 قتيل خلال المعارك في الساحل الغربي خلال الساعات 24 الماضية. وفي المقابل أفادت مصادر بتقدم الحوثيين في جبهات المخا بعد سيطرتهم على معسكر خالد وعلى مديريتي الوزعية وموزع. وأكدت المصادر أن اشتباكات دارية تدور في الطريق الرابط بين مفرق المخا ومعسكر جبل النار وسط تدفق تعزيزات للحوثيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة من مرصد جبل الشيخ حتى اليرموك ومن القمة حتى البحر المتوسط، واصفا هذه السيطرة بأنها مطلقة وغير مسبوقة. وخلال تواجده في قمة جبل الشيخ أضاف نتنياهو أن دمشق ولبنان وهضبة الجولان تقع ضمن نطاق الرؤية من الموقع. وأكد أن إسرائيل لن تسمح لما وصفه بأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودها، معتبرا ذلك أحد أبرز الإنجازات التي حققتها بلاده خلال الحرب. دانت وزارة الخارجية السورية من جهتها دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ. وصفت في بيان هذه التحركات بالخطوة الاستفزازية والانتهاك الصارخ لسيادة البلاد وسلامة أراضيها ومبادئ القانون الدولي. البيان أكد أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل العمق السوري يمثل تصعيدا خطيرا ومباشرا يهدد منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من منطقة جبل الشيخ.
2: من هنا نحن ندافع عن بلدات الجولان والجليل ونراقب معقل حزب الله في سهل البقاع في لبنان، ومن هنا نوجه رسالة قوية وواضحة جدا إلى الرئيس السوري الذي يجلس على بعد 35 كيلومترا من هنا في القصر بدمشق. نحن هنا على جبل الشيخ داخل المنطقة الأمنية ولن نغادرها من أجل الحماية من تهديدات المتشددين على هذا الجانب من الحدود وكذلك من التشكيلات الموجودة داخل سوريا نفسها.
0: أعلنت وسائل إعلام سورية أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 11 آخرين جراء انفجار مستودع على أوتوستراد سرمدا بريف إدلب شمال غربي البلاد، مؤكدة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث كان سببه انفجار ذخائر في المستودع. صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية بأن لبنان وإسرائيل يواصلان حوارا بناء، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد قريبا في روما وفق الخطط التي وضعت منذ أسابيع. وأضاف أن النقاشات مستمرة في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يحدث أي تأخير في المحادثات. ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات متتالية في بلدة المنصور هي الأعنف منذ بدء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى وقوع أكثر من 35 تفجيرا في المنصور منذ صباح الأربعاء فضلا عن وقوع تفجيرات إسرائيلية في بلدة بني حيان. وكان شخص قد قتل في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة زبدين جنوب البلاد.

0: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استوديو 2ME وميسات من بيروت. معكم ماريا منصور, خليكن معنا دايما على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: I love 2ME.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: استمتعوا بأجمل الألحان العربية والعالمية، أحدث الأخبار وأمتع البرامج المتنوعة مع راديو 2ME صوتكم المفضل.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.

0: بيقولوا كمان اليوم الحب من أغرب الأمور اللي ممكن إنها تصيب القلب، وهو شعور لا يوصف. بتلاقي حالك وقلبك وعقلك محتل من الحبيب، ما بتفكر إلا فيه وما بتشتاق إلا إله. الحب أمر ضروري بحياة الإنسان، والأهم هو قدرة الإنسان ليعبر عن هيدا الحب. أيامكن فرح وأيامكن حب وأيامكن كلها إيجابية كبيرة. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2ME Australia.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: حان وقتنا مستمعينا لننتقل سوا للأخبار من تبع دايما من راديو 2ME أستراليا دايما على 1638 AM. خليكم معنا على السمع.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في

0: to the state at a Republican convention in Dallas, Texas. Mr. Trump is using the event to highlight his administration's achievements ahead of the midterm elections in November. Republicans could possibly lose both the House and Senate due to cost of living pressures facing Americans and wavering support for the war in Iran. Experts are warning the social media promotion of a new rib contouring surgery could fuel pressure to achieve extreme body shapes. Social media influencers are spruiking the surgery where the ribs are fractured and made smaller, a procedure that's now being offered in Australia. One Brisbane plastic surgeon says many of his patients are seeking it for scoliosis or gender-affirming surgery, but eating disorder experts are concerned about the online promotion of the surgery. And opposition leader Angus Taylor is backing Andrew Hastie's call for One Nation to take down a video that describes the Liberal frontbencher as a traitor. One Nation leader Pauline Hanson is refusing to delete the satirical cartoon amid an ongoing spat between herself and Mr. Hastie. Mr. Taylor has also now demanded Senator Hanson remove the content, which she posted to her social media pages in July. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: يصفها الرئيس ترامب المواجهة مع إيران بأنها حربا لأنه عادة كان يحرص على وصفها بأنها عمليات عسكرية أو صراع عسكري ذلك أن الحرب تتطلب موافقة من الكونغرس والمواجهة مع إيران حتى الآن لم تحظى بموافقة رسمية من الكونغرس الأمريكي ولكن على أي حال الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب وبأن إيران هي حاليا في حالة من الانهيار وأكد الرئيس ترامب أنه لن يسمح لها أبدا بامتلاك سلاح نووي وحديثه حقيقة عن السلاح النووي جاء في سياق التبرير للناخب الأمريكي سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا أو مستقلا يتابع الخطاب من أجل أن يتخذ قرارا ليختار المرشح الذي سينتخبه كان يبرر هذه الحرب بالقول بأن السبب هو عدم امتلاك إيران سلاح نووي لأنها دولة خطيرة وهي دولة كانت تمارس التنمر على الشرق الأوسط كما قال الرئيس ترامب قضايا كبرى طرحها الرئيس ترامب داخلية متعلقة أيضا بالنفط الذي قال الرئيس ترامب أنه سوف ينخفض فور انتهاء هذه الحرب كما قال لكن كما قلنا أيضا فإن مرشحين جمهوريين يغيبون عن هذا المؤتمر لأنهم يريدون تجنب الوقوف إلى جانب الرئيس ترامب نظرا لتدني شعبيته التي وصلت إلى مستويات قياسية على مستوى ولايتي الأولى والثانية تحدث عن أرقام متدنية نحو 30% إلى 36% معدل تأييد الرئيس ترامب من قبل الأمريكيين وهي نسب منخفضة كثيرا مقاربة لنسب سابقة لها.
2: شكرا إذا مراسلة الجزيرة وجد وقفي شكرا جزيلا لك. ومعنا من فلوريدا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن أهلا بك معنا سيد تيم وأبدأ معك من ما جاء في كلمة الرئيس دونالد ترامب يعني هناك عدة معطيات تحدث عنها بما يتعلق بوقف الهجرة وأيضا بالحرب على إيران وأن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب ما الذي قرأته في يعني كلمة الرئيس؟
3: حين يتحدث الرئيس ترامب عن إنهاء الهجرة فهو دون شك يتحدث عن إنهاء الهجرة غير الشرعية وليس الهجرة بشكل عام طبعا هناك آلية قانونية تتيح للناس الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الآلية التي رحبنا من خلالها بالجميع على مر 250 عاما ولكن حين يتجاهل الناس هذه الآلية ويدخلون بشكل غير شرعي هنا يتم ترحيلهم لقد لاحظت عدة أمور في الواقع بالنسبة للوضع في إيران إيران، لقد تحدث الرئيس ترامب عن جبل محدد هناك، تحدث عما قد يفعله الجانب الأمريكي أم لا، ولكن ما لاحظته هو ليس فقط ما قاله الرئيس، هو تحدث عن إيران خالية من الأسلحة النووية، وهذا طبعا كان هدفه الأول وكانت أولويته القصوى منذ اليوم الأول.

0: الأول من الحرب، لطالما تحدث عن إيران خالية من سلاح نووي وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هذا ما قاله لمدة 6 أشهر، ولكن ما لاحظته بشكل خاص كان استجابة الجمهور. كان هناك جماهير غفيرة داخل تلك القاعة، وإذا قرأتم بعض الصحف مثل صحيفة نيويورك تايمز قد تعتقدون أن معظم الناس لا يؤيدون جهود الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب، ولكن من الواضح أنه في أوساط الجمهوريين فهناك تأييد واسع لهذا الموضوع. لاحظنا أنه قد جن جنون الجماهير حين سألهم هل تعتقدون أنه يحق لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، كان الرد بكلا مدوية. ثم سألهم هل تعتقدون أنه يجب أن نوقفهم، فأجابوا نعم أيضا بصرخة مدوية. إذن داخل قاعدة الرئيس ترامب، لا أتحدث عن الأمريكيين بشكل عام، ولكن داخل قاعدة الرئيس ترامب الشعبية من الواضح أن هناك تأييدا كبيرا لما يفعله في إيران. هذا مهم في يوم الانتخابات، لأنه يعني أنه لن يخسر أشخاصا من قاعدته، قد يخسر بعض الوسطيين ولكنه لن يخسر ناخبين من قاعدته من داخل الحزب الجمهوري. إذن لم أتابع فقط ما قاله الرئيس ترامب، بل أيضا تجاوب الجمهور معه طوال خطابه، وما لمسته هو استجابة قوية من قبل الجمهور. طبعا هذا المؤتمر كما ذكرنا في الماضي لم ينظم من قبل، والغاية منه كانت تتمثل طبعا في شحذ الهمم من أجل تشجيع المناصرين على المشاركة. وبما أن اسم الرئيس ترامب ليس مدرجا على الأوراق الاقتراع، كان عليه أن يعطي الناس سببا لكي يصوتوا.
1: نعم سيتم، يعني الرئيس الأمريكي أيضا تحدث بالسيطرة، سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز، وتحدث عن تسمية هذا المضيق بمضيق هرمز أيضا، عفوا بمضيق ترامب. كيف تقرأ هذا الشأن، وهل هو جاد بذلك؟
0: هو ليس جادا حين يقول هذا الأمر. طبعا يتعين علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بما يقوله الرئيس ترامب، علينا أن لا نتعامل بشكل حرفي مع ما يقوله الرئيس ترامب، ليس لأنه يكذب بل لأنه يمزح. هو يعرف أن قول هذه الأمور يغضب بعض الناس ويغضب إيران بشكل خاص، ولهذا السبب فهو يأتي على ذكر هذه الأمور مجددا. إذا سمعتم رد الجمهور أو استجابة الجمهور، كان هناك بعض الهتافات بالإضافة إلى الضحك. ما قاله الرئيس ترامب بالتحديد هو سنغير اسم هذا المضيق إلى مضيق ترامب لأنه يجب أن أحقق نتيجة من هذا النزاع. طبعا النتيجة الأساسية تتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وليس إطلاق اسمه على ممر مائي. إذن لقد استخدم حس الدعابة لديه لكي يحاول أن يوجه انتقادا معينا ربما إلى الإيرانيين.
1: قرب الانتخابات وأيضا كيف تؤثر هذه الأزمة وحرب إيران يعني على سياق هذه الانتخابات، وما الذي يتم التخطيط له برأيك من قبل الإدارة الأمريكية للتعجيل بإنهاء هذا الصراع؟
0: اسمح لي أن أجيب أولا عن الجزء الأخير من السؤال. هذه الانتخابات لن تغير الحصيلة. طبعا أنا قضيت وقتا طويلا في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص منذ 28 من فبراير، وحين تحدثت مع أصدقائي من المنطقة في شهر الربيع قالوا لي لا شك أن الرئيس ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب قبل استضافة بطولة كأس العالم. فأجبتهم كلا، لا تأثير لهذه الفعالية، هو يريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي، هو لا يهتم بتاريخ معين أو بفعالية معينة. بعد ذلك كان لدينا 4 يوليو عيد الاستقلال، والذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وقالوا لي الأمر ذاته لا شك أنه يريد إنهاء هذه الحرب قبل الاحتفال، وقلت لهم كلا، هو يريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الأمر ذاته ينطبق على الانتخابات. إذا كان بإمكان الرئيس ترامب أن يختتم النزاع بطريقة تصب في صالح الولايات المتحدة قبل ذلك، سيكون هذا نصرا عظيما، لكن هذا لا يعني أن النزاع يؤثر على قراره. لديه هدف واضح هنا، ألا وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي. طبعا هناك أهداف أخرى سيحاول أن يحققها، لكن هذا هدفه الرئيسي سواء كان قبل الانتخابات أو بعدها، وما زال هدفه الرئيسي. بالنسبة لسؤالك المتعلق بمدى تأثير هذه الأزمة على سياق الانتخابات، طبعا أسعار النفط عادت لترتفع هذا الأسبوع، ولا شك أن ارتفاع أسعار النفط بالضبط يؤثر على جميع الأمريكيين؟ طبعا هو لا يشل الاقتصاد الأمريكي ولا يدفعه للتدهور الكامل كما هي الحال في إيران، ولكن كل عائلة أمريكية تقريبا تملك سيارة، وبالتالي مرتان في الأسبوع أقله العائلات الأمريكية تملأ سياراتها بالوقود وتتذكر أن الأسعار باتت أعلى. وطبعا ارتفاع أسعار النفط يؤثر على أسعار البقوليات والسلع، إذن الجميع يتأثر. ولكن بالنسبة للحرب نفسها، إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي الموثوقة مثل راسموسن أو TIPP، فإن الحرب في إيران تحتل المرتبة السابعة على قائمة الأولويات. الأمريكيون قلقون من الاقتصاد والرعاية الصحية، قلقون بشأن أطفالهم والتعليم. إذن هناك أولويات أهم بالنسبة للأمريكيين الذين يقيمون في يوتا أو كانزاس أو ماساتشوستس. الأمريكيون لديهم أولويات أهم من الحرب في إيران، وباستثناء أسعار الوقود فإن الأمريكيين لا يفكرون في حرب إيران في كل صباح مثل كما يفعل سكان المنطقة الشرق الأوسط الذين
1: يتأثرون. يعني أسعار الوقود ارتفعت في الولايات المتحدة وأنت أيضا ذكرت ذلك، هذا التأثير وبما يتعلق بالجانب الاقتصادي أيضا كيف؟

1638 AM راديو 2ME. العطاء بيبني جسور بين القلوب وبيجيب السعادة لكم ولكل اللي حواليكم. قديش حلو نكون عم نشوف انه في عطاء بين العالم، ودايما لما نحن بنعطي منتلقى عطاء كتير كبير ومحبة، ودايما لازم نعطي من قلبنا مش بس كرمال نكون عم نتلقى بالمقابل. اوقات لما بنعطي من دون مقابل منحس بهيك راحة وبإيجابية، ودايما الله ما بينسى حدا وبيعطينا على قد ما نحن بنعطي وأكتر كمان. متابع معكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME ومايسات من بيروت. Let's go.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
3: مع ذكرى 11 أيلول رح نفتح ملف لم يغلق بعد. كيف غيرت هالأحداث مسار السياسة الدولية؟ كيف أعاد تشكيل مفهوم الأمن والإرهاب؟ وبالإضافة لتأثير الحروب اللي إجت بعدها على منطقة الشرق الأوسط. لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: في مثل شعبي كتير حلو بيقول عمول منيح وكب البحر، يعني عمول كل شي خير ومش ضروري حدا يعرف، لأنه الموج بيرجع بيوصل على الشط بطريقة أو بأخرى. الخير يا جماعة ما بيضيع، بيرجع لك أضعاف حتى لو الطريق طويل.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتير، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكويني. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق. سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس، pray for us.
4: This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الأغاني الحلوة ما بتكمل إلا على 2ME. أهلا وسهلا بالجميع، معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة من وسط بيروت. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME. Australia. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: نتوقف مستمعينا مع فاصل استراحة كتير قصير، ومن بعد منا منتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم مستمعينا في عناوين النشرة. ترامب يقول إن إيران تنهار ومضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، ويهدد بقصف جبل بيكاكس قريبا وبقوة شديدة كما قال. طهران تشدد على أن وقف الحرب مع مرهون باستجابة واشنطن لشروطها. تبادل للهجمات بين الحوثيين والسعودية وسط استمرار الاشتباكات في عدة مناطق يمنية بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض. ترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية، ولندن تدافع عن القرار بعد إغلاق تل أبيب لقنصليتها في القدس الشرقية. باريس تستضيف قمة دولية للفضاء وسط سعي أوروبا لتعزيز موقعها في ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الجمهوري في دالاس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة الديمقراطيين، واعدا كل بالغ كما قال في الولايات المتحدة $5,000، وذلك إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات في شهر نوفمبر المقبل. كما دافع ترامب عن قراره بمهاجمة إيران، وادعى أنه تحرك لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، وقال إن بلاده تنتصر ومضيق هرمز تحت سيطرتها. وهدد ترامب أيضا بقصف جبل بيكاكس قريبا وبقوة شديدة. هذا الجبل واقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هشام، ترامب لم يستبعد إذن ضرب جبل بيكاكس، فإلى أي حد يبدو ذلك متوقعا؟
3: ترامب جدد التهديد بقصف المنشأة النووية بيكاكس في الخطاب الذي ألقاه، وهو كرر الإشارة إلى بيكاكس في أكثر من مناسبة، لأن الصور التي بثتها شبكة CNN تبين بوضوح كامل أن إجراءات البناء والتوسيع المنشأة وتوسيع الطرقات المؤدية إليها تتم بشكل سريع، وهذا ما يقلق الإدارة الأمريكية والمؤسسة العسكرية التي تقوم حاليا بتطوير قنابل جديدة قادرة على اختراق تحصينات كبيرة. بيكاكس يشكل تحدي جديد، ولكن لا أتوقع أن تساعد الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين بطريقة تدفع إيران إلى الرد بشكل حاسم وقوي، ليس فقط ضد القوات الأمريكية بل ضد المنشآت النفطية في دول الخليج. الأمر اللافت للنظر هو أن بعض المستشارين المقربين من رئيس ترامب بمن فيهم نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو تحدثوا في المجالس الخاصة وفقا لتقرير نشرته صحيفة الول ستريت جورنال أنهم لا يستبعدون استمرار الوضع الراهن حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب، يعني بعد أكثر من سنتين.
1: هشام الحموراس المتكلم الدولي في واشنطن. مع ذلك ترامب قبل أن يتوجه إلى دالاس وأن يلقي هذا الخطاب أمس، كان قد عبر عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. أما في إيران فطهران اعتبرت أن الحرب يمكن أن تنتهي، لكن إذا أوقفت الولايات المتحدة تهديداتها واستجابت لشروط طهران المعروفة التي جددت أمس التذكير بها. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
4: جددت إيران على لسان المتحدث باسم الحرس السوري التأكيد مرة أخرى على أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء الوضع القائم فعليها أن توقف الحرب بشكل كامل، وأن تتوقف عن التهديد بشن هجمات جديدة، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن ينتهي الحصار المفروض على اليمن، كما تطالب بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وبوقف أي تدخل في قدرات البلاد النووية والصاروخية. فقال الأمير حسين مهبي المتحدث باسم الحرس السوري أنه قبل بدء الحرب كان هناك ما بين 30 و40 سفينة أمريكية في المنطقة، لكن معظم هذه القوات تبعد اليوم مئات الكيلومترات عن إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس أن الحل للوضع الراهن في المنطقة لن يتحقق إلا

0: من خلال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقع بين إيران والولايات المتحدة على منتظر طهران منتقل الدولية.
1: وسط ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء ليلة البارحة بسماع ذوي انفجارات في مناطق ساحلية إيرانية إضافة إلى جزيرة قشم بجنوب البلاد، وذلك بعد تبادل طهران وواشنطن لهجمات على حركة الشحن في اليومين الأخيرين. وذكرت مراسلة شبكة سي بي اس الأمريكية على منصة اكس أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء الضربات الإيرانية ليلة الثلاثاء الأربعاء والتي استهدفت قاعدة جوية أمريكية في الأردن. نددت إيران أمس بما وصفته بقرار مسيس بعد أن أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن الدولي متهما إياها بعدم الامتثال لالتزاماتها في الملف النووي. نقلت وكالة رويترز عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية قولها إن باكستان نقلت تحذيرا سعوديا إلى طهران لتكبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن بعدما صعدوا من هجماتهم على المملكة العربية السعودية، وذلك في جهد منسق لمنع تصاعد الأزمة. وهذا الصباح حذر الدفاع المدني السعودي من خطر محتمل في خميس مشيط وأبها بالمملكة العربية السعودية. قبل ذلك أمس التحالف العسكري بقيادة الرياض أعلن بأن الحوثيين شنوا هجمات جديدة على جنوب المملكة بعد إعلانهم أن الرياض نفذت بدورها أكثر من 50 غارة استهدفت مناطق عدة لا سيما في تعز والحديدة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض. وقد تواصلت إذن في الساعات الماضية هذه الاشتباكات المستمرة منذ أسبوع مع اتساع رقعتها والتي أسفرت عن مقتل المئات خلال أيام. محمد السماوي من العاصمة اليمنية صنعاء.
2: في محافظة الجوف والتي تعتبر من أهم الجبهات كونها على حدود مع السعودية، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية إنها سيطرت على منطقة المطهفات وتبت المصارية، في حين أن جماعة أنصار الله الحوثيين لم تعلن عن سقوط أي منطقة تسيطر عليها. وإلى جبهة تعز تشتد المعارك هناك في منطقة الكدحة في مديرية مقبنة غرب تعز بين الطرفين، وإلى جبهة مأرب حيث اشتدت المواجهات بين القوات التابعة الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين تفضي إلى سقوط قتلى وأسرى من الجانبين. وبالانتقال إلى الساحل الغربي، فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها نفذت تقدما كبيرا هناك تزامنا مع إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله بالإعفاء الرئاسي عن المخدوعين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة اليمنية ويلقون أسلحتهم ويعودون إلى رشدهم. بحسب قوله سيتم الإعفاء عنهم في مبادرة لاحتواء حدة المواجهة التي تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: رحب وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا رحبوا أمس بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبالقيود التي قررت 11 دولة غربية أخرى إلى جانب بريطانيا ومن هذه الدول فرنسا فرضها في هذا المجال. ودافعت الحكومة البريطانية مجددا أمس عن قرارها هذا، وذلك بعد أن ردت إسرائيل بإغلاق قنصلية لندن في القدس الشرقية. هدى الحسيني من لندن.
3: قبل فوات الأوان كان لابد لبريطانيا من التحرك لإنقاذ حل الدولتين. بهذه العبارة دفع وزير الخارجية إد ميليباند عن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قال ميليباند إن الوقائع على الأرض تدمر فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإن استمرار التوسع الاستيطاني استدعى موقفا بريطانيا واضحا الآن. وفي تصريحات حادة أمام البرلمان اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. جاء موقف رئيس الوزراء أندي بيرنهام داعما لهذا التوجه، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن قيمها، وأوضح أن الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي بل تدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنبا إلى جنب بسلام، واصفا معاناة الفلسطينيين بأنها وصمة في ضمير العالم. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: دانت سوريا أمس تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أيضا لقوات بلاده في جبل الشيخ، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. قال رئيس الوزراء النرويجي إن طائرة تقل الرئيس الأوكراني من مولدوفا إلى أوسلو للمشاركة في جنازة الملك هارلد الخامس كادت أن تصاب بطائرة مسيرة. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرش حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم روسيا بما يتعارض مع مصالح البلاد وتبني سياسات مناهضة للهجرة تعتبر بمثابة تطهير عرقي على حد قوله. ريتا خوري.
4: حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال نقاش في مجلس النواب من أن ترحيل المهاجرين جماعيا يعني عمليا ممارسة تطهير عرقي على أساس اللون والبشرة، مؤكدا أن خطط حزب البديل ستؤدي إلى شلل قطاعات اقتصادية حيوية كالحرف اليدوية والرعاية الصحية. واعتبر ميرتس أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل قوة مدمرة ولن يحقق الأغلبية المطلقة في أي مكان بألمانيا. أتت تصريحات ميرتس بعدما شنت زعيمة الحزب أليس فايدل هجوما لادعا عليه، معتبرة أن أيام حكومته باتت معدودة، معربة عن أسفها لاضطرار المواطنين الألمان إلى التعايش يوميا مع تبعات الهجرة الجماعية وارتفاع معدل الجريمة. وفي حين تشير بعض الإحصاءات إلى أن عددا كبيرا من الأجانب منخرطون في أنواع من الجرائم، يؤكد محللون أن هذه البيانات غير كافية لإثبات وجود علاقة سببية بين الهجرة والجريمة.
1: ألغى المستشار الألماني أمس مكالمة هاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إشادة ترامب علنا بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية بساكسونيا أنهالت. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة للإكوادور إن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا، محذرا من أن العصابات التي تهدد البلاد سيتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. تتواصل لليوم الثاني تواليا هنا في باريس أعمال أول قمة دولية للفضاء، وهو موعد تسعى أوروبا من خلاله إلى تعزيز موقعها في سباق الفضاء الذي تحول إلى صناعة استراتيجية تتنافس فيها القوى الكبرى لا سيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لميس زين الدين.
5: 90 دولة وأكثر من 50 مشروعا قيد التنفيذ واستثمارات بالمليارات، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح القمة الدولية للفضاء التي تعقد في قصر غرون بالي. تأتي هذه القمة في ظل تصاعد المنافسة لا سيما مع الولايات المتحدة التي غابت شركتها عن الحدث إثر انسحاب شركتي سبيس إكس وبلو أوريجين وسط أنباء عن تعرضهما لضغوط من البيت الأبيض، ما أدى إلى تعذر تناول قضية تقاسم الترددات التي كان من المفترض أن تكون محورا رئيسيا للنقاشات بحسب ما قال رائد الفضاء توما بيسكي. المستشار الألماني غاب أيضا عن الحدث رغم أن بلاده شريكة في تنظيمه، في حين لا تزال ألمانيا منفتحة على استخدام صواريخ الإطلاق الأمريكية التابعة لسبيس إكس. ومن أولى الشركات التي أعلن عنها هي توقيع عقد بقيمة مليار دولار بين شركة لوفت أوربيتال الفرنسية وشركة مارلين سبيس الإماراتية لإطلاق 50 قمرا اصطناعيا مزودا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: النشرة انتهت وكان فيها: ترامب يقول إن إيران تنهار ومضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، ويهدد طهران بقصف جبل بيكاكس قريبا وبقوة شديدة. والأخيرة، طهران تشدد على أن وقف الحرب مرهون باستجابة واشنطن لشروطها. تبادل للهجمات بين الحوثيين والسعودية وسط استمرار الاشتباكات في عدة مناطق باليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض. باريس تستضيف قمة دولية للفضاء وسط سعي أوروبا لتعزيز موقعها في ظل المنافسة القوية مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى الثامنة بتوقيت باريس، إنها الآن السادسة والدقيقة الخامسة.
6: Checking Sydney traffic this afternoon, Glendenning, the M7 below Lamb Street. An earlier truck fire has caused heavy delays with one northbound lane out of action. Sydney Olympic Park, the M4 eastbound off-ramp to Homebush Bay Drive. Watch for a broken down truck there as well. In Melbourne, a crash in Somerton on Somerton Road westbound near Somerton Park Drive, and an earlier accident on the Western Freeway inbound after Christie's Road still has some delays on approach. Need help? Real human help is just a few taps away in MyOptus app. With tech support available online 24/7, you can get back to what matters most. There's always a way with Optus. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: مع الفنان مروان خوري منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفريه. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تتويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتو برفتي ذات 2MA 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفتكم لمشوار درافت عن بروغرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2MA بدل مكمل معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. تحياتي لك المستمعين، رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. متوجه لغرفة الأخبار لعند الزملاء تم تعرف على آخر وأهم المستجدات. أيضا رح وافيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME بكل ساعة منتوقف تنتعرف على آخر الإصدارات الحديثة. كونوا معنا وتابعونا مشوارنا حافل اليوم، ما تروحوا ما تروح، رح نتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع تنبلش مشوارنا.
1: هون ميوزيك 2ME ميوزيك أستراليا. The hits before they hit. Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: نروح مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
1: Well, Howard Evans with the top stories. Opposition leader Angus Taylor is backing Andrew Hastie's calls for One Nation to take down a video that describes the Liberal frontbencher as a traitor. One Nation leader Pauline Hanson is refusing to delete the satirical cartoon which she posted to her social media pages in July. Mr. Taylor is now also demanding Senator Hanson remove the content. The Senate has signed off on new laws that will double the penalties for social media companies that fail to keep children off their platforms. The government has secured the Greens' support to get the bill through the upper house, while the coalition has voted against it. The legislation will increase the fine to more than $109 million and will also introduce penalties for social media companies that refuse to give authorities documents related to their enforcement of the under-16 age restrictions. US President Donald Trump has promised to pay every adult in the country $5,000 if Republicans maintain control of both houses of Congress in November's midterm elections. He's made the pledge at a two-day Republican convention in Dallas in the state of Texas. He says the dividend comes with the condition the money must be spent in the US. Republicans could lose their majority in both the House and the Senate, with voters expressing frustration about issues like inflation and the Iran war. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة والنصف تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار مع كلامي زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران مما وصفه بالتهور، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل بيك أكس بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. ترامب أكد أن بلاده سوف تنتصر في الحرب على إيران، وكان الرئيس الأمريكي عبر عن اعتقاده بأن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر، متهما طهران بمحاولة التأثير في الانتخابات. في شأن انتخابات منتصف الولاية، وعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس. في الجانب الإيراني، أفادت وكالة فارس في ساعة مبكرة من صباح اليوم بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيريك الإيرانيتين. إلى ذلك أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه. وكان الحرس الثوري أعلن أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على الضربات التي نفذت واشنطن ضد ناقلات نفط إيرانية، في حين أفاد الجيش الأردني بأن دفاعاته تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بأن إسقاط النظام في إيران بات وشيكا. كلام نتنياهو جاء خلال تفقد قواته المنتشرة في جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، التي نددت من جهاتها بدخوله وصفة إياه بغير الشرعي إلى أراضيها، معتبرة الخطوة استفزازية. في لبنان، حذر الجيش من أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب البلاد يهدد تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. في الأثناء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية على النبطية أدت إلى مقتل شخص. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، منددا بتزايد أعداد الضحايا المدنيين من نساء وأطفال. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الحوثيين شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مدن في جنوب المملكة. كما أعلن التحالف أن الهجمات أدت إلى إصابة 73 شخصا، كما اشتعال حرائق في منشآت نفطية. في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن سلاح الجو السعودي نفذ 54 غارة جوية.
4: In Sydney, Silverwater Road, Silverwater approaching Carnarvon Street southbound, a spill on the roadway. Glendenning, the M7 below Lamb Street, an earlier truck fire has one northbound lane out of action and there are heavy delays because of that. In Melbourne, reports of a crash west Melbourne, Dynon Road, citybound after Kensington Road, and north Melbourne, Spencer Street after Abbotford Street, reports of a crash there as well. Paddy's Markets Haymarket is your ultimate city market. Open now with fresh produce, fashion, gifts, souvenirs, and so much more. Visit paddysmarkets.com.au. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية هذه أغنية الساعة توقفنا وتعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تحياتي لكم من جديد يوم الخميس اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 على صعيد ملبن 15. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي لكل مستمعينا الكرام. هذه هي الموجة الأقوى 1638 AM.
1: Turn up your radio. ME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
3: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: Hits. Hits.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: عم تسأل أنت وينك؟ عدو أمي وحياة عينك.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. القدرة على شراء منزل في أستراليا بحسب أحدث الأحصائيات، وصلت القدرة على شراء منزل في أستراليا إلى أقل مستوى مع ارتفاع الأسعار المستمر وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى عدم وجود قدرة أصلا. بونسوار لكم من جديد. منروح لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان وائل الجسار عبر أثير راديو 2ME. نسمع سوا.

متوقف مع فاصل استراحة ونرجع نكمل مشوارنا هون راديو 2ME عبر أثير راديو 2ME. منتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: نتنياهو وهزيمة النظام. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير بي، رانيا عبيد وماريو سعده.

0: مارينز فوق جزر إيران، البنتاغون يدرس إنزالا خاطفا للسيطرة على هرمز. وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي بين الشارع الذي شهد احتجاجات متنقلة للعسكريين المتقاعدين وبين الجنوب الذي لم يتوقف فيه القصف منذ ليل الأمس. في السياسة، القيادات تابعت ميدانيات الجنوب بقلق كبير، وفي هذا الإطار بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة في استمرار الضربات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش. وعلى صعيد آخر، واحتراما لذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل طلب تأجيل جلسة مساءلة الحكومة ورئيس المجلس تجاوب. أما البداية من تحرك العسكريين مع تراز الخوري،
1: واصل العسكريون المتقاعدون التحركات والاعتصامات للمطالبة بالحقوق المشروعة، وفي مقدمها إدراج الزيادة على رواتبهم بشكل عادل ومنصف ضمن الموازنة العامة للعام 2027. العسكريون أشعلوا الإطارات وحاولوا اختراق السياج الشائك أمام القصر الحكومي، لكن رئيس رابطة قدام القوات المسلحة العميد المتقاعد شامل روكوز طمأنهم بعد اجتماع أجراه مع المعنيين.
2: نتيجة الاجتماع شكل لجنة تقنية من عندنا مع مدير عام المالية ودرس الموضوع، وبعتد رح يعطينا النتيجة اليوم أو بكرة مدير عام المالية للجنة الوزارية، لأنه رح يكون في اجتماعات متواصلة مع اللجنة الوزارية تنوصل لنتيجة بشكل أنه ما بتروح الموازنة على مجلس النواب قبل ما نكون اتفقنا.
1: هؤلاء العسكريون أمضوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن وتحملوا المخاطر والمسؤوليات دفاعا عن أمنه واستقراره، ومن غير المقبول أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام ظروف معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب. ماذا قالوا؟
3: وصل معاشنا للفترة 100 دولار، هلا اليوم 400 دولار 500 دولار، أجور البيت 200 دولار، الاشتراك الدية، الوايفة الدية، المي الدية، يعني آخر شيء مطلع نحن ما بلا أكل.
4: نحن بدنا حقنا كامل، بدنا ينزل بالموازنة قبل ما يصير عمل النواب، بدنا حقنا نعيش بكرامتنا، بدنا قيمة مصرياتنا.
3: ما خلوا شيء لما خلوا، بس هاي الحكومة، هاي الوزراء، هاي بدها عيش تضل مسيطرة هيك لكل شيء. ليش؟ لبنان واحد من 140 مليار، ليش واحد من 140 مليار؟
1: إن مطالبة العسكريين المتقاعدين بحقوقهم ليست منا من أحد، بل هي حق اكتسبوه بعد سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات، لذلك فإن عدم تلبية المطالب سيؤدي إلى خطوات تصعيدية كبيرة. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: وبعد جلسة مجلس الوزراء، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص قال: بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة على أن تستكمل الدراسة يوم الجمعة وغدا.
5: استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، واستكمال البحث سيجري غدا إن شاء الله، أو بالأحرى الجمعة، على أن تجرى أو تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
0: في قصر بعبدة رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمنيا لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما ومنطقة النبطية خصوصا بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وشدد عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، مؤكدا أن تعزيز الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة ويقوي موقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. الرئيس عون كان عرض مع الرئيس نواف سلام للإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين. وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، معنا مباشرة مجدولين عيد، تفضلي.
6: شكرا بيير. إذا انعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى، هي الثانية مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. في بداية الجلسة شرح الرئيس سلام المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي عقد في جو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه بحسب ما أشار وزير

0: الإعلام بول مرقص في ختام الجلسة.
1: أكد الجيش في بيان أن استمرار الاعتداءات بالتزامن مع أعمال الهدم في الجنوب لا يترك مجالا للشك حيال نوايا إسرائيل العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. كما أبدى الجيش الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وشملت الإجراءات تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرقات المؤدية إلى بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة، وكذلك داخل هذه البلدات تسير دوريات على مدار الساعة إزالة الأسلحة والذخائر غير المنفجرة ومصادرتها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، بحيث صادرت الوحدات العسكرية المختصة حوالي 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر. أيضا تفتيش عدد من المنازل وفق القوانين وبموافقة مالكيها. وهنا أبدى الأهالي تعاونا كاملا مع إجراءات الجيش الهادفة إلى إزالة مصادر الخطر والذخائر من مخلفات الحرب.
2: وبالتزامن مع الإجراءات العملياتية، اتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة للسكان من خلال رفع الركام وفتح الطرقات وتفعيل أنشطة التعاون العسكري المدني الهادفة إلى توفير الحاجات الأساسية للأهالي، كما شاركت الوحدات العسكرية في انتشال جثامين الشهداء. وهذه الإجراءات أتاحت السيطرة العملياتية للجيش والتحكم بحركة الدخول والخروج ضمن منطقة العمليات. وفي بلدة زوتر الغربية استطاع نحو 70% من السكان العودة إلى البلدة وتفقد ممتلكاتهم، لكن 16% منهم فقط تمكنوا من الاستقرار، أي ما يعادل 60 عائلة من أصل 450، كون الاحتلال الإسرائيلي دمر 85% من المنازل بشكل كلي و15% منها بشكل جزئي. وفي مقابل التزام الجيش، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالاتفاق، إذ بلغ عدد الخروقات حوالي 7700 خرق اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران لعام 2026 ولغايات تاريخه، كما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من عناصر الجيش ودورياته.
1: على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي هذا المساء العثور داخل مدارس في جنوب لبنان على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تابعة لحزب الله، بينها صواريخ ومنصات إطلاق. واستهدفت غارة من مسيرة دراجة نارية على مفرق زبدين ما أدى إلى سقوط قتيله، كما استهدفت غارة مدرسة المنصور الرسمية. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في الجهة الغربية من حي جبلي في بلدة الخيام، كما سجلت سلسلة تفجيرات جديدة في المنصور والقنطرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.
2: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إذا تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما في النبطية ومحيطها.
1: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة إلى يومي 15 و16 من أيلول عند 11:00 PM. وعلمت صوت لبنان أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان قد أجرى اتصالا بالرئيس نبيه بري، لفت في خلاله إلى أن جلسة مساءلة الحكومة التي حددت في 14 أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى. وأبدى بري تجاوبا كبيرا مع هذا الطرح.
2: كشفت مصادر غربية عن سيناريوهات عملياتية نوعية تدرسها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تشمل إمكانية تنفيذ وحدات مشاة البحرية الأمريكية المارينز عمليات إنزال برمائي خاطف على بعض الجزر الإيرانية الاستراتيجية غير المأهولة بالسكان والمحيطة بمضيق هرمز. وتسعى القيادة العسكرية الأمريكية من وراء هذا المخطط وفقا لما نقلته المصادر ذاتها لأرمنيوز إلى إعادة صياغة الخريطة الأمنية في المضيق عبر تحويل تلك الجزر إلى نقاط مراقبة عسكرية متقدمة.
1: قال الحرس الثوري الإيراني إن منطقة بحرية خاضعة لقيود ستمتد من تشابهار في إيران إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب. ويأتي الإعلان بعد أن نقلت وسائل أعلام رسمية عن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن إيران ستنشئ منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في خلال الأيام المقبلة.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن جبل الشيخ أكد أن بلاده تسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، وأضاف: لن نسمح لأي جيش بالتمركز على حدودنا وملتزمون بإسقاط نظام الإرهاب في إيران. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
1: الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بالحرارة التي تتراوح بين 24 و27 درجة.

0: Sydney traffic this afternoon, and at Sydney Olympic Park, the M4 motorway eastbound off ramp to Homebush Bay Drive, a broken down truck. Lakehurst, the Prince's Highway just north of King George's Road, a multi-vehicle pile-up has the highway closed southbound towards Sylvania. Currently closed is Barassi Way in Melbourne for the much-coveted NFL event around the MCG, and a crash, car reported into a pole, Clayton Road northbound, Burwood just after North Road. Charge into spring with BYD, head to your local BYD dealership for exclusive offers and to test drive the range this Saturday, visit bydautomotive.com.au. That's traffic to Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18، على صعيد ميلبن 15، ورجعت الشتوية مع أنه هيك مرقنا الأسبوع الماضي بأول من شهر سبتمبر، الأول من شهر أيلول، والثاني والثالث بأجواء كتير دافية، ولكن هلا رجعنا للشتوية والأجواء الباردة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، عندي الفنان أدهم مروان، رح نسمع الفنانة كارول استماحة، وبنرجع منكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنانة لطيفة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه مادر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم مادر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاؤو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو تيو إم إي بعد فاصل استراحة.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Love, I bolo. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: Will Howard Evans with the top stories. Opposition leader Angus Taylor is backing Andrew Hastie's calls for One Nation to take down a video that describes the Liberal frontbencher as a traitor. One Nation leader Pauline Hanson is refusing to delete the satirical cartoon which she posted to her social media pages in July. Mr. Taylor is now also demanding Senator Hanson remove the content. The Senate has signed off on new laws that will double the penalties for social media companies that fail to keep children off their platforms. The government has secured the Greens' support to get the bill through the upper house, while the Coalition has voted against it. The legislation will increase the fine to more than $109 million and will also introduce penalties for social media companies that refuse to give authorities documents related to their enforcement of the under-16 age restrictions. US President Donald Trump has promised to pay every adult in the country $5,000 if Republicans maintain control of both houses of Congress in November's midterm elections. He's made the pledge at a two-day Republican convention in Dallas in the state of Texas. He says the dividend comes with the condition the money must be spent in the US. Republicans could lose their majority in both the House and the Senate, with voters expressing frustration about issues like inflation and the Iran war. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أتمنى بتوقيت باريس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة للأخبار. إليكم أبرز العناوين. مؤتمر استثنائي للجمهوريين بحضور ترامب في دالاس لحشد أنصارهم قبل شهرين من موعد الانتخابات النصفية. وترامب يؤكد أن إيران تنهار ولن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، ويتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات الأمريكية. إيران توسع حرب النقلات باستهدافها 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز وسماع دوي انفجارات في المدن الساحلية الإيرانية الجنوبية، وتعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية بالأردن. الخارجية السورية تدين جولة نتنياهو في جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، وتعتبره انتهاكا لسيادتها وخطوة استفزازية. ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من المنطقة.

0: افتتح الجمهوريون مؤتمرا استثنائيا لحشد أنصارهم استعدادا لموعد الانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل. الرئيس الأمريكي الذي شارك في المؤتمر وعد بدفع $5,000 لكل مواطن أمريكي إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس في ظل تراجع الحزب في استطلاعات الرأي أمام الديمقراطيين.
1: $5,000 لكل أمريكي إذا فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي هو وعد أطلقه دونالد ترامب في مؤتمر حزبه في دالاس، مشدداً على ضرورة إلحاق الهزيمة بالديمقراطيين.
2: إذا سلمنا مستقبل أمريكا إلى الديمقراطيين، ستقضي الولايات المتحدة العقد المقبل بأكمله في محاولة لاستعادة عافيتها. ستكون مأساة. صوتوا للجمهوريين، وسنترك العالم مثاليا للأجيال القادمة. سيكون الأمر رائعا.
1: تشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات التجديد النصفي قد تكبد الحزب الجمهوري خسائر كبيرة، لذلك دعا الرئيس دونالد ترامب إلى هذا التجمع الكبير الذي يعقد عادة فقط خلال الانتخابات الرئاسية بهدف إعادة حشد أنصاره، وهي خطوة نددت بها المعارضة.
3: يأمل دونالد ترامب أن تنسوا حصيلة سياساته. حربه التجارية ترفع الأسعار في متاجر المواد الغذائية، وحربه على الناس والعمال والأسر في هذا البلد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والسكن. لكن الجمهوريين لن يتمكنوا من التلاعب بالانتخابات إذا ألحق بهم الناخبون هزيمة ساحقة في صناديق الاقتراع.
1: يشكل مؤتمر دالاس أيضا فرصة للمرشحين المحتملين لخلافة دونالد ترامب للترويج لأنفسهم، وينظر إلى نائب الرئيس جيدي فانس باعتباره الوريث الأبرز والأوفر حظا.
0: على صعيد آخر، تحدث ترامب عن إيران التي قال إنها هزمت في الحرب، وبدأ مصمما على منع أي نشاط نووي، ملوحا إلى إمكانية قصف جبل الفاس الذي يضم منشأة نووية. في الأثناء كشف تحليل لصور أخبار صناعية نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي ما يوحي بتسارع كبير خلال العام 2026 في أعمال البناء بموقع إيراني محصن على عمق كبير داخل جبل كولانغ.
4: تحدث أيضا الرئيس دونالد ترامب عن إيران، وقال أن إيران باتت مهزومة تماما، وأن الولايات المتحدة تراقب كل شيء يحصل في إيران بما في ذلك أي نشاط نووي يمكن أن يحصل في ما يسمى جبل الفأس، لأن الولايات المتحدة ستدمر أي منشأة نووية وسينتهي الأمر في لحظات كما قال الرئيس دونالد ترامب. هو بدأ مصمما على منع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، وقال أن إيران ستهزم في القريب العاجل وهي بحاجة إلى التفاوض، ولكنه يتريث في هذه المسألة.
0: كان إذن مراسلنا علي بردة من واشنطن. تتصاعد حرب الناقلات والسفن في محيط مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة، وقالت إيران إنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز أمس، معلنة أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه. كما ذكرت وسائل إعلامية أن الضربات الإيرانية استهدفت الأردن مجددا الليلة الماضية، عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء الضربات استهدفت قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن خلال الليل. بالمقابل سمع دوي انفجارات في عدة مناطق في السيرك ومناب وجزيرة قشم.
2: تصعيد مستمر في إيران. وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن عدة انفجارات دوت في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية، وقد كان لسيريك وجزيرة قشم النصيب الأكبر من الضربات الأمريكية. الرئيس الأمريكي أكد أنه مستمر في خطته التي يرنو من خلالها إلى منع اكتساب إيران للسلاح النووي.
5: عليكم أن تسألوا هل ستسمحون لإيران بامتلاك سلاح نووي؟ الجواب هو لا، بلادهم في حالة يرثى لها، نسيطر على المضيق والعديد من الأمور الأخرى.
2: إيران وبعدما أعلنت عن توسيع المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، قالت إنها هاجمت عدة سفن اعتبرتها مخالفة لخط السير الذي وضعته. كما أعلنت عن سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة، قالت إنها ستعمل على إجراء هندسة عكسية لها. لكن الرد لم يقتصر على مضيق هرمز فحسب، ففي الأردن تعرضت قاعدة موفق السلط الجوية لرشقة صاروخية أضرت بتسع طائرات أمريكية.
5: هاجمنا قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية، كما أطلقنا هجمات على ثمان ناقلات وسفينتين حربيتين.
2: دونالد ترامب لوح بانتهاء محتمل للحرب عقب انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، لكن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن مستشارين كبارا للبيت الأبيض من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروا الرئيس ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولايته الرئاسية.
0: في سياق متصل، دانت إيران قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. وكان المجلس قد صوت أمس للمرة الأولى منذ 20 عاما على إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران. على صعيد إيراني آخر، وفي ظل الخناق الاقتصادي الذي تعاني منه إيران، السلطات الإيرانية تقرر رفع سعر البنزين الفائض عن المخصصات الشهرية بنسبة 100%، خطوة وصفتها أوساط محلية وتيارات سياسية بالانتحارية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد. تقرير مراسل فرانس 24 من طهران علي الباشا.
6: الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة سعر لتر البنزين الفائض عن المخصصات من 5000 إلى 10000 تومان، ولتخفيف العبء على المواطن أبقت على سعر المخصصات الشهرية لكل مركبة على حالها، وهي 60 لترا بسعر 1500 تومان و50 لترا بقيمة 3000 تومان، وزادت مخصصات سيارة التاكسي الشهرية إلى 250 لترا بسعر 1500 تومان لكل لتر من البنزين.
7: المخصصات تكفي لمدة 10 أيام، بعدها سأضطر لشراء البنزين بالسعر الجديد، لم يسمح لنا بزيادة الأجرة. ماذا بوسع فعله وسط كل هذا الغلاء؟ لا أتحدث عن البنزين فقط، بل عن أسعار قطع السيارات والصيانة، ناهيك عن غلاء المعيشة.
6: الحل لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، هكذا بررت الحكومة الإيرانية قرارها بعد أن أصدرت تقارير رسمية تشير إلى أن الاستهلاك المحلي بلغ 135 مليون لتر يوميا، في حين لا يتعدى الإنتاج المحلي 112 مليون لتر يوميا، نقص لم يعد توفيره ممكنا في ظل تجديد واشنطن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
8: لا يخفي الإيرانيون قلقهم من انعكاسات اقتصادية جديدة، فالقرار اتخذ في وقت تشهد فيه العملة الإيرانية انهيارا غير مسبوق، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 180 ألف تومان إلى 230 ألف تومان خلال شهر واحد فقط.
6: انهيار في العملة تزامن مع تجديد واشنطن الحصار الاقتصادي على طهران، وانعكس في الأسواق الإيرانية على شكل موجة غلاء فاحشة لم تسلم منها.
9: Lakehurst, the Prince's Highway has reopened, approaching King George's Road. Southbound traffic remains very heavy after an earlier multi-vehicle pileup. The M4 at Prospect, at the Prospect Highway, watch for a westbound B-double breakdown. There are moderate delays behind that. Meantime in Melbourne, Barassi Way at the MCG, closed at the moment for the much-coveted NFL event, along with an accident on the Monash Freeway, outbound at Stud Road. Aussies have a knack for finding a way from daily hurdles to big ambitions, and every day Optus is helping Aussies make things happen, because with a little help, there's always a way. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
10: نعود إلى متابعة مشوارنا. بدي وصل تحية المسائية لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2 ME 1638 AM أمسية الخميس اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ملبن. كده كده هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان راغب عليمي.

نتابع برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام لأم سيد الخميس 10 من شهر سبتمبر أيلول. بدي وصل تحياتي لك المستمعين. اليوم هو يوم الـ Are You Okay Day. نعم، إذا بتعرفوا حدا بتحبوه أو هيك عتلرين هم حدا أو بتشوفوا حدا زعلين أو بتكونوا مطرح وبتطلعوا هيك بتلاقوا حدا مكشر، يعني هيك عتلين هم أو محبط، اسألوه Are You Okay؟ لأنه اليوم هو Are You Okay Day عنا بأستراليا. لو ما بتعرفوا مستمعينا يمكن كلمة واحدة تغيروا تفكير هالإنسان بطريقة غريبة عجيبة. نعم، يمكن هيك تطبطبوا عليه ضحكة، كلمة حلوة، يمكن شوية هيك اخذوا عطا مع هالإنسان تغيروا طريقة تفكيره للآخر. يعني إذا كان عم يفكر بطريقة سوداء بيرجع بيفكر بطريقة معقولة وطريقة إيجابية. فما بدنا أكيد حدا يكون زعلان اليوم، فإذا بتقدروا ليش لا، كلمة واحدة يمكن تغير مجرى حياة هالإنسان. Are you okay day؟ أنتوا برفقتي ذات 2ME 6038 AM. استراحة ونتابع.

0: عادات وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: انتو معنا ونحن معكم عبر 1638 AM. العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكر مستمعينا عيد مر يوحنا الحبيب، وفي عندي برنامج للاحتفالات للعام 2026. رح نبلش ب 14 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6 ونص المساء في القداس الإلهي. يوم الثلاثة ب 15 من شهر سبتمبر الساعة 10 ونص الصبح في المسبحة الوردية، الساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي. أما الساعة 6 ونص المساء في القداس الإلهي، 7 ونص في أكيد كمان القداس. منروح ليوم الأربعاء ب 16 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6 ونص المساء في القداس الإلهي. في يوم الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 6 المساء المسبحة الوردية، الساعة 6 ونص المساء في القداس الإلهي. منروح ليوم جمعة 18 من شهر أيلول الساعة 5 المساء في وضع الحجر الأساسي لدار أكيد دار الحضاني. أما الساعة 6 ونص في القداس الإلهي منروح ليوم السبت ب 19 من شهر سبتمبر أيلول في القداس الإلهي الساعة 7 المساء. أما يوم الاثنين ب 21 من شهر سبتمبر أيلول في الساعة 7 المساء لقاء صلاة من أجل سنة السلام وبرعاية حضور المطران أنطوان شرب الترباي سامي الاحترام. أما يوم الأحد 27 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 8 الساعة 8 صباحا القداس الإلهي، الساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي، والساعة 7 ونص المساء في المسبحة الوردية والقداس الإلهي. تحياتي لكم من جديد. نتوجه إلى فاصل غنائي، رح نبلشوا مع الفنان وائل الجسار. نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME. نتوقف مع فاصل استراحة كتير قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. منتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكأفسي.
0: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: نتنياهو وهزيمة النظام. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير بيع، رانيا عبيد وماريو سعده.

0: المارينز فوق جزر إيران، البنتاغون يدرس إنزالا خاطفا للسيطرة على هرمز. وتتابعون في دي بانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي بين الشارع الذي شهد احتجاجات متنقلة للعسكريين المتقاعدين وبين الجنوب الذي لم يتوقف فيه القصف منذ ليل الأمس. في السياسة، القيادات تابعت ميدانية الجنوب بقلق كبير، وفي هذا الإطار بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة في استمرار الضربات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش. وعلى صعيد آخر، واحتراما لذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل طلب تأجيل جلسة مساءلة الحكومة ورئيس المجلس تجاوب. أما البداية من تحرك العسكريين مع تراز الخوري،
1: واصل العسكريون المتقاعدون التحركات والاعتصامات للمطالبة بالحقوق المشروعة، وفي مقدمها إدراج الزيادة على رواتبهم بشكل عادل ومنصف ضمن الموازنة العامة للعام 2027. العسكريون أشعلوا الإطارات وحاولوا اختراق السياج الشائك أمام القصر الحكومي، لكن رئيس رابطة قدام القوات المسلحة العميد المتقاعد شامل روكوز طمأنهم بعد اجتماع أجراه مع المعنيين.
2: نتيجة الاجتماع شكل لجنة تقنية من عنا مع مدير عام المالية ودرس الموضوع، وبعتد رح يعطينا النتيجة اليوم أو بكرة مدير عام المالية للجنة الوزارية، لأننا رح يكون في اجتماعات متواصلة مع اللجنة الوزارية تنوصل لنتيجة بشكل أنه ما بتروح الموازنة على مجلس النواب قبل ما نكون اتفقنا.
1: هؤلاء العسكريون أمضوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن وتحملوا المخاطر والمسؤوليات دفاعا عن أمنه واستقراره، ومن غير المقبول أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام ظروف معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب. ماذا قالوا؟
3: وصل معاشنا للفترة 100 دولار، هلا اليوم 400 دولار 500 دولار، أجور البيت 200 دولار، الاشتراك قديه، الوايفة قديه، المي قديه، يعني آخر شيء مطلع نحن ما بلا أكل.
4: نحن بدنا حقنا كامل، بده ينزل بالموازنة قبل ما نشرع مجلس النواب، بدنا حقنا نعيش بكرامتنا، بدنا قيمة مصرياتنا.
3: ما خلوا شيء لما خلوه، بس هاي الحكومة، هاي الوزراء، هاي بدها عيش تضل مسيطرة هيك لكل شيء. ليش؟ لبنان واقع من 140 مليار، من ليش واقع 140 مليار؟
1: إن مطالبة العسكريين المتقاعدين بحقوقهم ليست منا من أحد، بل هي حق اكتسبوه بعد سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات، لذلك فإن عدم تلبية المطالب سيؤدي إلى خطوات تصعيدية كبيرة. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: وبعد جلسة مجلس الوزراء، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص قال بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة على أن تستكمل الدراسة يوم الجمعة وغدا.
5: استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، واستكمال البحث سيجري غدا إن شاء الله، أو بالأحرى الجمعة، على أن تجرى أو تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
0: في قصر بعبدة رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمنيا لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما ومنطقة النبطية خصوصا بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وشدد عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات، ومساسا بالسيادة الوطنية، مؤكدا أن تعزيز الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة ويقوي موقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. الرئيس عون كان عرض مع الرئيس نواف سلام للإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين. وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، معنا مباشرة مجدولين عيد، تفضلي.
6: شكرا بيير. إذا عقد مجلس الوزراء جلسة أخرى هي الثانية مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. في بداية الجلسة شرح الرئيس سلام المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي عقد في جو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه بحسب ما أشار وزير

0: في الإعلام بول مرقص في ختام الجلسة.
1: أكد الجيش في بيان أن استمرار الاعتداءات بالتزامن مع أعمال الهدم في الجنوب لا يترك مجالا للشك حيال نوايا إسرائيل العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. كما أبدى الجيش الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وشملت الإجراءات تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرقات المؤدية إلى بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة، وكذلك داخل هذه البلدات تسير دوريات على مدار الساعة إزالة الأسلحة والذخائر غير المنفجرة ومصادرتها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، بحيث صادرت الوحدات العسكرية المختصة حوالي 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر. أيضا تفتيش عدد من المنازل وفق القوانين وبموافقة مالكيها. وهنا أبدى الأهالي تعاونا كاملا مع إجراءات الجيش الهادفة إلى إزالة مصادر الخطر والذخائر من مخلفات الحرب.
2: وبالتزامن مع الإجراءات العملياتية، اتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة للسكان من خلال رفع الركام وفتح الطرقات وتفعيل أنشطة التعاون العسكري المدني الهادفة إلى توفير الحاجات الأساسية للأهالي. كما شاركت الوحدات العسكرية في انتشال جثامين الشهداء، وهذه الإجراءات أتاحت السيطرة العملياتية للجيش والتحكم بحركة الدخول والخروج ضمن منطقة العمليات. وفي بلدة زوتر الغربية استطاع نحو 70% من السكان العودة إلى البلدة وتفقد ممتلكاتهم، لكن 16% منهم فقط تمكنوا من الاستقرار، أي ما يعادل 60 عائلة من أصل 450، كون الاحتلال الإسرائيلي دمر 85% من المنازل بشكل كلي و15% منها بشكل جزئي. وفي مقابل التزام الجيش، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالاتفاق، إذ بلغ عدد الخروقات حوالي 7700 خرق اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران لعام 2026 ولغاية تاريخه. كما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من عناصر الجيش ودورياته.
1: على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي هذا المساء العثور داخل مدارس في جنوب لبنان على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تابعة لحزب الله، بينها صواريخ ومنصات إطلاق. واستهدفت غارة من مسيرة دراجة نارية على مفرق زبدين ما أدى إلى سقوط قتيله، كما استهدفت غارة مدرسة المنصور الرسمية. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في الجهة الغربية من حي جبلي في بلدة الخيام، كما سجلت سلسلة تفجيرات جديدة في المنصور والقنطرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.
2: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إذا تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما في النبطية ومحيطها.
1: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة إلى يومي 15 و16 من أيلول عند 11:00 PM. وعلمت صوت لبنان أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان قد أجرى اتصالا بالرئيس نبيه بري، لفت في خلاله إلى أن جلسة مساءلة الحكومة التي حددت في 14 أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى. وأبدى بري تجاوبا كبيرا مع هذا الطرح.
2: كشفت مصادر غربية عن سيناريوهات عملياتية نوعية تدرسها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تشمل إمكانية تنفيذ وحدة.
3: In Sydney, a few breakdowns causing delays around the suburbs. North Sydney, the Harbour Tunnel just past the tunnel exit northbound away from the city. Mascot General Holmes Drive in the airport tunnel heading towards Kohima. And at Pennant Hills West, Pennant Hills Road approaching Castle Hill Road. In Melbourne, Pakenham, a westbound crash, Prince's Highway, corner of Lakeside Boulevard. Heavy delays because of that. Truganina, Hopkins Road, corner of Grand Boulevard. An accident reported causing delays. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: العودة لمتابعة مشوارنا، مرحبا لك المستمعين ومساء النور، انتو بغرفة إذاعة 2ME 1638 AM. عودتنا من غرفة الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5، بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس، اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. بدي وجه تحياتي وكرت معايدي، نعم بطاقة معايدي، لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 10 من شهر 9 عقبال 120 سنة يا رب. بذكر بأحوال تقصنا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا على حركة السير والطرقات، المتعرف هلأ على حركة تقصنا. اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل 18-15 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. تحت سابع أرض الأغنية رح نسمعها سوا للشامي، الفنان الشامي، تحت سابع أرض. هلا أنا بسمع بيقولوا تحت تسع أرض، مش هيك أنتوا سامعينا كمان؟ مشوا تنسمع هالأغنية الحلوة عبر أثير راديو 2ME للفنان الشامي. بونسوارت.

0: متابع بيرفقكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منروح للطلاب في أستراليا يعانون من مشاكل بالقراءة والكتابة والرياضيات، والسبب كلنا نعرف شو هو السبب، التكنولوجيا. نعم، طلاب المدارس الثانوية في أستراليا سجلوا أضعف النتائج دوليا في الرياضيات والقراءة والكتابة، وذلك مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة، والسبب هو الاعتماد المفرط على التكنولوجيا بالمدارس مثل اللابتوب أو الشاشات المسطحة التي يتم استخدامها بالمدارس. من يعتمد على اللابتوب بشكل كتير كبير وخصوصي بالكتابة، من الطبيعي أن لا يعرف كيف يكتب الكلمات الإنجليزية صحيح. أبناء هذا الجيل متأخرين سنتين علميا عن الجيل أباء جيل قلم الرصاص والورقة، وما في أحلى من قلم الرصاص والورقة، قلم رصاص ودفتر ومحايه. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحه بسيطه ونتابع مشوارنا.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: عربي وإنجليزي هبهية
0: 2ME. بدي وصل تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا في نوع من الاحترام يسمى احترام الألم، وهو عدم ذكر النعم أمام الشخص المحروم منه. بنسمع الفنان عاصي حلاني، بنرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان محمد مجذوب عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

0: جولي إخبارية لتمام 5:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تمام الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
7: نجوى بن مبارك.
6: إليكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج وتعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وإسرائيل ترد بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعينا. اندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة، بينها سفينتان أمريكيتان وثماني ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم فرض قيود على منطقة بحرية تمتد من شبهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، مشيرا إلى أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة ستعلن لاحقا، كما حذر من أن أي سفينة تعبر المناطق الخاضعة للقيود في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع إيران ستواجه عقوبات. وأتى هذا الإعلان بعدما أعلنت طهران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. هذا ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة، وقالت إن القوات المسلحة الإيرانية ردت بدعوى الدفاع المشروع عن النفس. المزيد من التفاصيل في تقرير منى ذهبية.
8: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها. والأخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق $100 للبرميل. تزداد المخاطر مع اتساع رقعة المواجهة إلى السعودية والبحر الأحمر وباب المندب، ما يضع طرق الطاقة والتجارة أمام ضغط متزامن. المشهد يرتسم في 3 احتمالات رئيسية: استمرار حرب استنزاف بحرية وتحول هرمز إلى ممر مفتوح نظريا وشبه متوقف عمليا، والأسوأ إغلاقه فعليا ما قد يستلزم ربما تدخلا عسكريا لإعادة فتحه.
6: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله، مضيفا أن بلاده لن تعارض مغادرة من يرغب في الهجرة طوعا إذا وجد دولة مستعدة لاستقباله. تصريحات جاءت كردا على حكومة أندي برينهام التي فرضت عقوبات على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تمول مشاريع الاستيطان أو تسهل تنفيذها. وقال برينهام إن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الطرف الأضعف في مواجهة ما وصفه بالظلم والترهيب. إلى جنوب لبنان، حيث قتل شخص بغارة إسرائيلية على دراجة نارية وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف معلن لإطلاق النار. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا ريتا خوري.
9: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
6: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة الشهر المقبل. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا بتبني سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين، واصفا إياها بأنها قد ترقى إلى تطهير عرقي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: In Sydney this afternoon, Rudy Hill, the M7, just past Eastern Road, a broken down truck affecting one northbound lane. The usual heavy M5 East traffic outbound between Fairford Road, Padstow and Heathcote Road, Wattle Grove. Meantime in Melbourne, a glass spill on Peninsula Link southbound Bungawa Road with a 40k speed limit in place and a car and motorbike crash on the Western Freeway outbound before Hopkins Road. Charge into spring with BYD. Head to your local BYD dealership for exclusive offers and to test drive the range this Saturday. Visit bydautomotive.com.au. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 تعرفنا على حركة السير والطرقات. متعرف هلأ على حركة طقسنا يوم الخميس اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. بسدني درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 18، سقعة وكتير سقعة على صعيد ملبن 15، إسا سقعة أكتر وأكتر بكتير. هيدي هي درجات الحرارة لليوم. تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتو برفقة الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. نسمع يو وايت دريس للفنان حسين الجاسمي. جولتنا الغنائية منكملها مع الفنانة نانسي عجرم. مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. Let's go.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا انه افضل سوبر ماركت في استراليا من ناحية الاسعار والجودة والخضرة والفواكه؟ احدث استطلاعات الرأي اظهر انه متجر IGA هو الافضل في استراليا من ناحية جودة الفواكه والخضروات ورضا الزبائن، والارخص مقارنة بمحلات السوبر ماركت الأخرى في أستراليا. متجر IGA تفوق على متجر LD لأول مرة منذ 5 سنوات. نعم هيدي من ناحية الخضرة والفواكه في جودة عالية، وأكيد الأسعار أسعارنا كتير محترمة والزبائن مبسوطين. IGA. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
6: That's ME, that's ME, 2ME.
0: بنرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الخميس. اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول، ملوع بنات كتير للفنان فارس كرم. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة. منروح لإنجاز تاريخي جديد للطلبة في أستراليا بحسب أحدث الإحصائيات العالمية. طلبة أستراليا ضمن قائمة أكثر الطلبة بالعالم مشاغبة وعدم إصغاء. نعم، طالب واحد من أصل كل ثلاثة لا يصغي في الصف، طالب واحد من أصل خمسة لا يستطيع العمل بالصف بسبب الضوضاء. ملوع بنات كتير، هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان فارس كرم. انتو برفتي ذات 2ME، مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000
10: 9790-7000 24/7 on the air, every hour. First 2ME Australia.

اهلا بكم الى هذه النشره من الام تي في والام اف ام. لبنان بين نارين، نار الاعتداءات الاسرائيليه اليوميه ونار الغلاء الذي يكوي الناس في حياتهم اليوميه. جنوبا القلق يزداد على مصير النبطية مع خشية واضحة أن يكون مصيرها مشابها لمصير علي الطاهر وقلعة لشقيف والقرى والبلدات الحدودية المحتلة. لذلك يتحرك لبنان الرسمي في كل الاتجاهات لتجنيب النبطية الكأس المرة وإبعاد الدمار والخراب عنها. دبلوماسيا لا مؤشرات حاسمة حتى الآن على استئناف المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي قريبا، مع العلم أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا، في حين تركز السلطة معظم جهودها على إنجاح مؤتمر دعم.

0: كما شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات طاولت الأنطرة لجهة وادي السلوئ كما بلدتي صربين والمنصوري. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة سقوط جريحين في الغارة التي استهدفت طريق مرج حروف زبدين قضاء النبطية. في هذا الوقت قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم أن التحذيرات من تسلل جوي معاد في عدة مناطق بالشمال كانت ناجمة عن خطأ في الرصد، وكانت سفارات الإنذار دوت في تلك المناطق قبيل إصدار الجيش لهذا التحديث. توازيا الجيش اللبناني يعزز انتشاره في بعض نقاط النبطية، والإم تي في ترصد حركة الأهالي وهواجسهم. تقرير سريدة بعينه.
1: إنها بعض شوارع مدينة النبطية، بالكاد التقطت كاميرا الأم تي في حركة المرور، لكن في شوارع أخرى بدا المشهد أقرب إلى يوم عادي، مشهد يعكس مدينة تحاول الاستمرار رغم القلق. الاستهدافات الإسرائيلية التي تطاول محافظة النبطية أجبرت عائلات كثيرة على المغادرة من كفرمان، حبوش، تول، زفتة، دير الزهراني، كفر صير، القصيبة، شوكين وزوتر الغربية، واتجه معظم النازحين نحو صيدا والغزية وحارة صيدا وأناريت والوردانية والجية. بعض هؤلاء ينزح للمرة الثانية أو الثالثة بعدما عاد إلى منزله معتقدا أن مرحلة الهجرة القصرية انتهت، فيما يبقى آخرون لا لأنهم يشعرون بالأمان بل لأنهم ببساطة لا يملكون خيارا آخر.
2: إن شاء الله نحن بنقول أنه بيستقر الوضع، إن شاء الله بترجع العالم على بيوتر وعلى أشغاله وعلى عملها، لأن وضع معش فيه، يعني معش فيه الناس تستحمل أكثر هناك.
3: بارح كان شوية مقلقس، اليوم قال وما شوف الجيش عم يروح ويجي بقلب البلد ماشي يسافر، والله أسواق يعني تشديدك عالم قليل شوي، شاب يجي شاب يفل.
4: والله الأوضاع بمدينة النبطية صارت صفر، وكل مين الوضع لورا، كان الوضع قبل هلأ صار الموضوع مأساوي، مأساوي على كل العالم، وأنا واحد من الناس اللي وضعنا مش مأساوي، تحت المأساوي صرنا خطوط تماس.
5: وصلت أخبار للناس أنه في حالة انتشار للجيش اللبناني، هذا الشيء شكل حالة من الاطمئنان والثقة.
1: السعي لإعادة تكثيف الوجود العسكري في النبطية بدأ يشغل الأولوية بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية لحماية المدينة، واتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي سعيا إلى كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، وسط تشديد من الرئيس عون على أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
0: دبلوماسيا، الجلسة التفاوضية إلى ما بعد مؤتمر الدعم، فهل يشكل التفاهم الدبلوماسي لقدرات الجيش واقعية أو ذريعة؟ تقرير رامي نصار.
6: الولايات المتحدة تتفهم هامش تحرك الجيش اللبناني وقدراته الحالية، وإسرائيل تدرك هذا الواقع أيضا رغم انتقاداتها العلنية القاسية أداءه. كلام قاله دبلوماسي غربي رفيع للإم تي في انطلاقا من موقعه المطلع على مسار المفاوضات. هذا الاقتناع وإن اعتبر واقعيا في جانب منه، لكنه يثير مخاوف لبنانية من أن تستخدم فكرة القدرات ذريعة لرفض إسرائيل الانتقال من منطقة نموذجية إلى أخرى بحجة عدم خلوها كاملة من السلاح، ولا سيما بغياب معيار لقياس الأداء في نزع السلاح أو الجهة المراقبة. لكن المفاوضات كما يقول الدبلوماسي ليست محصورة بالمناطق التجريبية، فالانسحاب الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله، في حين مسار المفاوضات الذي تعمل واشنطن على تعزيزه وتوسيعه يشمل ملفات كثيرة وتشكيل لجان مشتركة ستناقشها وتبحثها. ويسعى عربو المفاوضات إلى عقد جولة جديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول، تفاديا لدخول المسار في فراغ طويل قد يمتد إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية. لكن نتنياهو لن يمنح لبنان انسحابا يفسر انتخابيا على أنه تنازل مجاني، لذا يسعى الأمريكيون على الأقل إلى أن تكون أي جلسة تفاوضية مقبلة مثمرة في أي من الملفات السياسية أو العسكرية، والمسار المتقدم هو الذي يحدد طبيعة الجولة المقبلة وموعدها، علما أن هذه الجولة قد تشهد فصلا بين المسارين السياسي والعسكري. من هنا ينتظر لبنان تحديد واشنطن جلسة تفاوضية مقبلة، مع العلم أن حديثا راج في الكواليس أن المفاوضات السياسية قد تنعقد في الأسبوع الأخير من أيلول أو الأول من تشرين الأول، أما العسكرية ففي النصف الثاني من تشرين الأول في مقبلة.

0: قرر القيادة المركزية الوسطى في تامبا فلوريدا من دون تأكيد نهائي بعد.
1: ماليا، الموازنة تؤمم خسائر حزب الله، فهل تتحول خزانة الدولة اللبنانية إلى صندوق تقاعد لجيش موازن يرفض تسليم سلاحه ويهدد دافعي الضرائب؟ التقرير التاسع لمال حزب الله الأسود مع مجدولين اللحام.
2: تجفيف مصادر مال حزب الله الأسود بعري مجتمع ربط دخله بالسلاح. قبل حرب العصف المأكول إسنادا لإيران، كان حزب الله يعمل وفق موازنة شهرية قدرها نحو 50 مليون دولار، أغلبها مخصص لرواتب المقاتلين بوتيرة بتعادل 600 مليون دولار سنويا. الخزانة الأمريكية كشفت أن الحرس الثوري الإيراني نقل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ مطلع 2025، معظمها عبر الصرافين. ثم استهدفت بالعقوبات والرصد الدقيق بشهر آب 2026 شبكة نقل قادرة على تحريك مئات الملايين لمصلحة حزب الله. كل هالأموال الإيرانية بتشكل شبكة رعاية حزبية كانت عم تصب لسنوات على مجتمع معسكر، واليوم عم تتحول بمكان ما إلى البديل، مؤسسات الدولة. الدولة بدأت تورة الكلفة الاجتماعية لحرب حزب الله داخل بيئته، الإيواء، التعويض، الاستشفاء، التعليم والإعمار والأشغال. مشروع موازنة 2027 قيد النقاش للحكومة بيرصد مساعدات وإيواء وتدعيم عبر مجلس الجنوب بمبلغ 50.3 مليون دولار، البند نفسه عبر الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 27.9 مليون دولار، أما الأشغال الناتجة عن الاعتداءات عبر مجلس الجنوب بقيمة 44.7 مليون دولار، وأشغال ومواجهة أثار العدوان عبر هيئة الإغاثة بقيمة 5.8 ملايين دولار، ورواتب ذوي الشهداء عبر مجلس الجنوب بقيمة 5.1 ملايين دولار. يعني بمجموع أموال ستترجم ضرائب على جيبة المواطن اللبناني اللي ما اختار الحرب في 78.2 مليون دولار للمساعدات والإيواء والتدعيم، 50.5 مليون دولار إضافية لأشغال مرتبطة صراحة بالاعتداءات، ما مجموعه 128.7 مليون دولار من الإنفاق المسمى حربي بوضوح. أما مجموع اعتمادات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة الجارية والاستثمارية فبيوصل إلى نحو 144.5 مليون دولار. قمة نهب المال العام أنه تصبح خزينة الدولة صندوق تقاعد لجيش موازي بيحتفظ بسلاحه وبيرفض سيادتها. بتجارب الدول تأتي إعادة دمج أي مجتمع معسكر بعد نزع سلاحه. أما بلبنان فكلفة إعادة الدمج عم تترجم من جيبة المواطن اللي عم يتهدد يومياً إذا نزع السلاح بأنه
3: بس تخلص الحرب بتشوفه
2: حسابه عسير.
1: حياتياً، تحركات العسكريين المتقاعدين تدفع بالحكومة إلى التفاوض، ولجنة مشتركة لدراسة تكلفة الزيادة المطلوبة وسبل تقسيمها. تقرير حسن رفاعي.
4: منذ ساعات الصباح الأولى بدأ العسكريون المتقاعدون بالتقاطر إلى محيط السراي الحكومي. صحيح أن موعد الجلسة عند الثالثة من بعد الظهر، لكن ما كان يحضر له مختلف عن كل المرات السابقة، إذ حضرت الموازنة وبدأت دراستها في الحكومة من دون الالتفات إلى مطالب ووعود زيادة الرواتب. ولعل الوجع الذي تحدث به أصدق تعبير.
5: هيدا أنت؟
6: هيدا أنا، نعم. هني هيك بدهن إياه العسكري، هيك بدهن إياه، لا يحكي ولا يشكي ولا أي شيء اللي كان، هني قاعدين مرتاحين.
4: قبل موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي بدأ العسكريون بالتحضير. أغلقوا الطرق المؤدية إلى الساحات بالإطارات والحجارة. إنما بالتزامن مع أولى خطوات التحرك كان اجتماع يعقد في مقر الحكومة في محلة المتحف بين اللجنة الوزارية وممثلي المتقاعدين، وتمحور البحث حول نقطة واحدة: رفع محصلة الرواتب إلى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة.
7: كل راتب مثل ما قلت لك هي 1.6 من قيمة الرواتب اللي كانت قبل 2019، وبالتالي نحن هلأ عم نتقاضى 19 راتب، بيطلعوا شيء 34%. المطلوب انه نبلش 2027 على الأقل ب 50% من راتبنا ب 2019، فبين 19 و30 في 11 راتب.
4: أولى البوادر التي خرجت لم تحمل حلا، وساد كلام عن لقاء ثاني في وزارة المال. فجأة ومن دون إنذار انطلقت الشرارة، أشعلت الإطارات، أزيل الشريط الشائك، وتقدم المتظاهرون باتجاه بوابة وضعت لمنعهم من الوصول إلى طريق السرايا. واللافت كان تعاطي من تقاعد مع من هو في الخدمة كرفاق السلاح، ساد الاحترام والنقاش.
8: ضابط عم بيطلب منك عدم التقدم، عم تلتزم معه،
5: عملت لهم معه لأن لحظة شوية لأنه خي.
4: ومع وصول العميد شامل روكوس بدأت بوادر الحلحلة تظهر.
8: اجتماع إيجابي. أنا مش أنا. مع الوزراء كانوا متفاهمين وقارين بالحقوق تبعنا. بس ما في تقدير مزبوط للكلفة اللي ممكن تكلفها نتيجة الثلاثين مضاعفة. تكلف لجنة من عنا مع المدير عام المالية تعطيهم مزبوط نتيجة الدائم ممكن تكلف هالشغلة.
4: على صعيد متصل أكد رئيس الجمهورية وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق بين قدرات الدولة من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى. خطوة جديدة على طريق 100%، خطها العسكر المتقاعد حاملين معهم موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي لتبقى العبرة.
9: In Sydney's west this evening, Blacktown, along Blacktown Road approaching Wall Park Avenue, the Prospect Highway, a two-car crash, eastbound lane 1, away from Blacktown Hospital taken up. Penshurst, heavy traffic, Forest Road at George Street, traffic affected both directions with a two-car crash. Meantime in Melbourne, Barassi Way near the MCG, currently closed for the much-touted NFL event, and a crash involving a car and motorcycle on the Western Freeway outbound before Hopkins Road. A polished man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. Traffic from 1638 2ME Australia.
10: المستجدات الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6، نرجع على استديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار جوه تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الخميس 10 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ميلبن. رح نتابع سوا جولتنا الغنائية، رح نبلش هالساعة مع الفنانة كاميليا ورد، بنسمع من بعد منها الفنان راغب عليمي. جولتنا الغنائية كتير حلوة، عندي كمان الفنانة لطيفة، ومن بعد منا رح نسمع الفنان زياد بورجي. هون راديو 2ME 1638 AM، مساء الخير.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت على الدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

كده متابعي ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام امسية سعيدة لك المستمعين. انتو برفقتي ذات 2ME 1630 ATM. نروح لحزب بولين هانسن هو المفضل. نعم احدث استطلاعات الرأي في استراليا هذا الصباح حزب بولين هانسن 30% بالمركز الاول, حزب العمال مستر أنتوني ألبانيزي 26% بالمركز الثاني, وحزب الأحرار أنجس تايلر بالمركز الثالث 18%. هيدي أحدث الاستطلاعات الرأي لهذا اليوم. بونسوار لكم انتو برفتي ذات 2ME 1630 ATM. من عند الفنان راغب عليمي منروح لعند الفنان زياد برجي إحساس الحب. هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Howard Evans with the top stories. Independent Senator Jackie Lambie has blasted One Nation leader Pauline Hanson over a satirical cartoon posted by her party that describes Liberal MP Andrew Hastie as a traitor. Mr. Hastie, a former SAS officer, is demanding Senator Hanson take down the video, but the One Nation leader is refusing to do so. Senator Lambie, who's also a veteran, says Senator Hanson should delete the content and apologise to Mr. Hastie. The head of Instagram, Adam Mosseri, says the average person who turns off their algorithm will have a much worse user experience, and he does not think the platform is addictive. The comments come 2 days after the Albanese government announced a proposal to force platforms to give Australians the choice to opt out of their algorithm. Chronological feeds are already available to Instagram users in Australia, but Mr. Mosseri says user awareness is low and there is room to improve discoverability. US President Donald Trump is promising to pay thousands of dollars to every adult American if his Republican Party wins both houses of Congress in November's midterm elections. Mr. Trump was addressing the Republican Party's first ever midterm convention, seeking to rally support ahead of the crucial polls. It's unclear where the money would come from and if such a payment would be legal. Mr. Trump says the money would have to be spent in the US. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: فقرتنا الإخبارية مستمرة معكم، والبداية بالعناوين. تصاعد استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، واشنطن تشدد الخناق على إيران، وترامب يلوح بضرب جبل الفأس، وطهران تتوعد بالرد. دمشق تندد بزيارة نتنياهو غير الشرعية للأراضي السورية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث من جنوب سوريا عن قرب إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران، فيما يؤكد وزير دفاع استمرار بقاء قوته في المنطقة. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بالعقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية، ولندن تدافع عن قرارها رغم الإجراءات الإسرائيلية، وترامب يعلن عزمه بحث

0: مشاهدينا نبدأ بتوتر في مضيق هرمز، حيث أعلنت طهران أنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور المضيق أمس الأربعاء، وأكدت أن المنطقة المحظورة الجديدة لن تقتصر على المضيق بل ستمتد إلى أجزاء من خليج عمان ومناطق بحرية أخرى. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية أمريكية عن تعرض عدة طائرات عسكرية أمريكية للأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة جوية في الأردن.
1: تصعيد مستمر في إيران. وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن عدة انفجارات دوت في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية، وقد كان لسيريك وجزيرة قشم النصيب الأكبر من الضربات الأمريكية. الرئيس الأمريكي أكد أنه مستمر في خطته التي يرنو من خلالها إلى منع اكتساب إيران للسلاح النووي.
2: عليكم أن تسألوا هل ستسمحون لإيران بامتلاك سلاح نووي؟ الجواب هو لا، بلادهم في حالة يرثى لها، نسيطر على المضيق والعديد من الأمور الأخرى.
1: إيران وبعدما أعلنت عن توسيع المنطقة المحظورة في مضيق هرمز قالت إنها هاجمت عدة سفن اعتبرتها مخالفة لخط السير الذي وضعته، كما أعلنت عن سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة قالت إنها ستعمل على إجراء هندسة عكسية لها. لكن الرد لم يقتصر على مضيق هرمز فحسب، ففي الأردن تعرضت قاعدة موفق السلط الجوية لرشقة صاروخية أضرت بتسع طائرات أمريكية.
2: هاجمنا قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية، كما أطلقنا هجمات على ثمان ناقلات وسفينتين حربيتين.
1: دونالد ترامب لوح بانتهاء محتمل للحرب عقب انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، لكن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن مستشارين كبارا للبيت الأبيض من بينهم نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروا الرئيس ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولايته الرئاسية.
0: قال وزير الخارجية الباكستاني بشأن هجوم الحوثيين على السعودية إن بلاده ستعمل بموجب اتفاقية مكان الدفاع المشترك عندما يحين الوقت، وأضاف أنه لا شيء قيد المناقشة بشأن الرد العسكري. قبل ذلك كشفت مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية لوكالة ريترز أن إسلام أباد نقلت إلى طهران تحذيرا سعوديا يدعوها إلى كبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن.
3: بفن الممكن من سياسة يغلفها التهديد إلى الحليفة إسلام أباد تلجأ الرياض لتحذير خصومها الإقليميين في إيران، فحوى الرسالة إما كبح جماح الحوثيين بعد مهاجمة السعودية أو المخاطرة بتحويل حرب بالوكالة إلى أزمة أمنية أوسع نطاقا في المنطقة. عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية تنقل وكالة رويترز مضمون الرسالة التحذيرية التي يزيد من وزنها اتفاقية دفاع تربط الرياض وإسلام أباد وأنقرة، تحذير يلي يوما ثانيا من هجمات يشنها الحوثيون بالصواريخ والمسيرات على مدن سعودية عدة على ما يقول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وفي آن يقول المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الطائرات الحربية السعودية شنت عشرات الغارات الجوية متوعدا بالرد، وفي حين يشدد مسؤولون في إسلام أباد على أن أي دور عسكري سيقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية. يقول وزير الدفاع الباكستاني إن امتداد الهجمات إلى المملكة قد يؤدي إلى ترتيب أمني مشترك يضم الرياض وأنقرة وإسلام أباد. ومما تنقله رويترز أيضا عن مصادرها حديث دبلوماسي باكستاني عن أن بلاده تسعى إلى كبح جماح الحوثيين قبل أن يصل التصعيد إلى نقطة قد تضغط فيها السعودية على باكستان للعب دور أنشط في الدفاع عنها، بل وأكثر تتحدث عن لقاء عسكري سعودي باكستاني تركي لتنسيق رد محتمل. أما في طهران فالتباينات على ما تفيد رويترز على أشدها، فمن جهة تنقل عن مسؤول إيراني رد طهران لباكستان بالقول إنها لا تسيطر على الحوثيين، ومن جهة تنقل عن مصدرين إيرانيين حديثهما أن إيران أمرت الحوثيين الأسبوع الماضي بشن هجمات على السعودية وأنها وعدت بتقديم تمويل وأسلحة إضافية.
0: والتوتر يتصاعد داخل اليمن. فبحسب مصادر حكومية ونقلا عن وكالة رويترز، سيطر الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وكانوا قد أعلنوا عن وقوع نحو 40 غارة في هجوم سعودي جديد. وتشهد مناطق عدة داخل اليمن موجات نزوح متزايدة جراء المعارك العنيفة الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين، ما يزيد من تعقيد المشهدين الأمني والإنساني في البلاد. دانت سوريا زيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ، وصفت دخوله إلى الأراضي السورية بأنه انتهاك صارخ للسيادة السورية واستفزاز خطير من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وجاء الموقف السوري عقب جولة ميدانية أجراها نتنياهو في جنوب سوريا تفقد خلالها قوات الجيش الإسرائيلية المنتشرة هناك.
4: من داخل الأراضي السورية وتحديدا من على قمة جبل الشيخ على الحدود الإسرائيلية واللبنانية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني وحلفائه على وشك الانهيار.
5: لن نسمح لأي جيش إرهابي أن يتمركز على حدودنا. مهمتنا هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران. المحور الإيراني سيسقط إلى الأبد، ونحن قريبون جدا من تحقيق ذلك.
4: زيارة نتنياهو لجبل الشيخ جاءت لتؤكد تمسك إسرائيل بهذا الموقع على الأراضي السورية الذي سيطرت عليه بعد سقوط نظام الأسد، باعتباره جزءا من مخططها لإرساء حزام أمني متقدم في جنوب سوريا، وهو ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي رافق نتنياهو خلال هذه الجولة.
3: نحن هنا لنبعث برسالة قوية وواضحة للغاية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقبع على بعد 35 كيلومترا من هنا في قصره بدمشق. نحن هنا على جبل الشيخ في المنطقة الأمنية، ولن نبرح مكاننا هذا.
4: سوريا أدانت بشدة جولة نتنياهو في جبل الشيخ واعتبرتها انتهاكا لسيادتها، وقد حذرت الخارجية السورية من أن استمرار التوغلات الإسرائيلية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. كانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية بعد سقوط بشار الأسد، وانتشرت في المنطقة العازلة التي تضم جزءا من جبل الشيخ في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وفق الأمم المتحدة.
0: رحبت 8 دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا فرض عقوبات على عدد من المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، معتبرة الخطوة دعما للجهود الرامية إلى وقف الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي. في المقابل دفعت لندن عن قرارها رغم الإجراءات الانتقامية التي أعلنتها إسرائيل، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه بحث ملف العقوبات مع المسؤولين الإسرائيليين.
6: بعد الإدانة الدبلوماسية، لندن تساعد موقفها ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. رئيس الوزراء البريطاني يدافع أمام البرلمان عن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة وفرض قيود على بعض الخدمات.
7: حيثما يطرد الناس من ديارهم أو يتعرضون للترهيب، سنقف دائما إلى جانب الفئات الأضعف وسنتخذ كافة التدابير الممكنة لدعمهم. هذا يمثل تجسيدا للقيادة على الساحة الدولية ويعكس وفاء بريطانيا لقيمها التاريخية، وهذا ما ستقوم به حكومتنا.

0: من عند الفنان باسكال مشعليني. بنرجع لعندكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. الانسحاب الهادئ من العلاقات المتوترة والابتعاد عن الشخصيات المؤذية والصمت إزاء من يزعجك هجر جميل. نعم هجر جميل وتصرف حكيم وسلام داخلي وفي الناس أبال وفي الترك راحة. Bonsoir.
1: Only the hit.
2: Just the hit.
3: Just hit.
1: Only the hit.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME playing just hit.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل. مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمي ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 7907000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
6: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: العودة لمتابعي مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا من المفروض تخلوا البسمة على وشكن ولو من باب الاحتياط. ليه؟ يمكن بالصدفة يلمحك حدا بيتمنى يشوفك حزين. بونسوار.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا عبر أثير راديو 2ME جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. مساء النور. 2ME
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: مع ريم وقمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم في هذه النشرة المقدمة من العربية في الرياض، نشرة 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية، وهذه عناوينها. ترامب يقول إن أمريكا انتصرت في حرب إيران ويهدد مجددا بضرب جبل الفأس قرب نطنز. عبر آلية مقايضة، إيران تشتري سلعا بمليارات الدولارات من الصين شملت معدات للدفاع الجوي. التحالف يحذر ميليشيا الحوثي ويؤكد بأنه سيتعامل مع اعتداءاتها بمسؤولية تحمي أمن السعودية وتصون سيادتها ومقدراتها. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال السفير البريطاني وتحاول التصدي لمسيرات أوكرانيا بالكلاشينكوف. وفي ملفاتنا الخاصة،
1: ولكن أنقذناها من تحت الركام وتعود إلى 100 سنة هذه القطعة.
0: بعد تدمير حرب غزة لمئات المواقع الأثرية العربية، ترصد محاولات شعبية لحماية التراث المادي بالقطاع.

بعد ساعات من تحول حرب إيران إلى حواف جديدة واستهداف ناقلات النفط الإيرانية، يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيده بضرب المزيد من الأهداف الإيرانية، ويعيد تذكير طهران بأن عين أمريكا تراقب ما يجري في منشآتها بموقع جبل فأس قرب نطنز. ترامب في حديثه الأخير وبين حشد من مناصري في دالاس يؤكد النصر مجددا، ويقول إن موعد نهاية حرب إيران مرتبط بتوقيت واشنطن وليس بتوقيت طهران. أما السؤال كيف ذلك؟ يقول ترامب إن موعد نهاية هذه الحرب سيكون بعد الانتخابات النصفية المقبلة. أما في اليمن فتواصل القوات المسلحة اليمنية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي. وفي بؤرة حرب أخرى، فإن يوميات حرب أوكرانيا لم تقتصر على المسيرات بل وصلت إلى حد الاتهامات، وآخرها اتهام روسيا لكييف بمحاولة اغتيال السفير البريطاني على أراضيها. وعلى وقع حروب العالم العسكرية تبدأ حرب انتخابية أخرى في الولايات المتحدة، إنها انتخابات التجديد النصفي، وهي انتخابات يحشد لها الجمهوريون بكل قواهم. ترامب يستخدم كل

0: نبدأ هذه النشرة من آخر تصريحات دونالد ترامب المتعلقة بإيران. وخلال تجمع انتخابي في دالاس يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران. ومن جديد يستحضر ترامب الحديث عن جبل الفأس مهددا بضربه بقوة إذا ما مارست إيران أنشطة نووية فيه. ترامب أشار إلى أن واشنطن لاحظت وجود بعض النشاط في جبل الفأس وقال إن الولايات المتحدة ستضطر إلى ضربه بقوة.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon the whole world is in deep trouble.
0: عين واشنطن تتجه مجددا إلى ملاذ إيران الآمن والأخير لبرنامجها النووي. فإدارة ترامب تخطط لتوجيه ضربات حاسمة إلى منشأة جبل الفأس المحصنة. وسبب عودة المنشأة للواجهة أظهرته صور للأقمار الصناعية حسب CNN. طفرة واضحة في نشاط أعمال البناء في موقع جبل الفأس دفعت واشنطن إلى نبش ترسانتها مجددا. فالتحركات الأحدث في منشأة جبل الفأس شملت تحصين مداخل الأنفاق، تعبيد الطرق الداخلية، وتعزيز مناطق الوصول.
2: We noticed there's a little activity at Pickaxe. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice, right? We have no choice.
0: مشاهدينا سأعرفكم على هذه المنشأة المهمة التي تحدث عنها دونالد ترامب. جبل الفأس هو منشأة مدفونة في أعماق الأرض، بدأت أعمال إنشائها قبل 6 أعوام بعد تعرض منشأة نطنز لأعمال تخريبية. تقع هذه المنشأة ضمن سلسلة جبال زاغروس بمحافظة أصفهان قرب نطنز وعلى مسافة نحو 220 كيلومتر جنوب العاصمة طهران. تضم شبكة أنفاق عميقة مدفونة داخل كتلة صخرية من الجرانيت على عمق يقدر بنحو 80 إلى 100 متر على الأقل. تتميز مداخله الأربعة بتصميم متعرج على شكل U لتقليل تأثير الموجات، موجات الانفجار، وهو ما يجعلها طبعا عصية على أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات. وهنا الحديث عن GPU-57 التي استخدمت في الغارات الأخيرة. ليبدأ البنتاغون مؤخرا مشاهدينا جلسات تخطيط مكثفة لدراسة كيفية استهداف هذه المنشآت المدفونة على أعماق كبيرة واختراق طبقات الجرانيت. وفي وقت تصر فيه الاستخبارات الأمريكية على أن جبل الفأس موقع محتمل لحماية أنشطة نووية إيرانية مستقبلية وتخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران ظلت وما تزال كذلك متمسكة بكونه مصنع لتجميع وصناعة أجهزة الطرد المركزية المتطورة لا أكثر. لفهم أسباب عودة هذه الورقة مجددا إلى الواجهة جبل الفأس ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق، لماذا عادت هذه الورقة مجددا وفي هذا التوقيت تحديدا والحديث هنا عن جبل الفأس؟
3: تحياتي لك أنا أستاذ محمد الجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه كانت تساور الولايات المتحدة شكوكا حول هذه المنشأة موقع جبل الفأس منذ فترة طويلة، لكن التقارير التي كانت قد صدرت قبل الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الصيف الماضي كانت تشير إلى المواقع الثلاث الأخرى بشكل أكبر، وحتى الآن لا توجد صور مؤكدة تشير إلى أن هناك نشاط نووي، لكن تزايد النشاط من حيث المنشآت، من حيث الحركة المرورية، من حيث الإنشاءات التي تمت تثير ريبة كثير من المتخصصين في الولايات المتحدة ومنها مركز الدراسات الاستراتيجية.

0: الاستراتيجية
1: طيب
0: والدولية CSIS الذي كتب تقريرا حول مفصلا حول طبيعة هذه الأنشطة، ولكنه لم يؤكد أو ينفي التقارير التي ذكرتها إسرائيل بأن هناك يعني أجهزة للطرد المركزي توجد بالداخل. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستثمر الإجراء الأخير الذي قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين، والذي اتهم إيران بأنها أخلت اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا
1: نعم
0: ربما يوفر يعني السبب الرئيسي للرئيس دونالد ترامب كي يقوم بمهاجمة
1: واضح.
0: هذه المنشأة مرة أخرى.
1: سأنقلك إلى جزئية أخرى تحدث عنها أيضا دونالد ترامب في حديثه الأخير عن إيران، أشار إلى أن الجيش الأمريكي دمر سفنا إيرانية كما توقع بأن تنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، واتهم كذلك طهران بأنها تحاول التأثير على الانتخابات قائلا إن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر من ذلك على حد وصفه. وهنا أسألك سيد طارق في هذه الجزئية تحديدا بعد أن نستمع إلى هذا المقطع من حديث دونالد ترامب، لأعود وأسألك عن دواعي حديث ترامب في هذه الجزئية تحديدا ومنطلقات دونالد ترامب في أن الحرب قد تنتهي بعد هذه الانتخابات. دعونا نستمع أولا. The attacks are made by us. We've knocked out 9 of their ships. I would say that the attacks are caused by us, yeah. And you're going to see a lot more. We've taken out about 9 of their tankers. Many of them are Gonzo. Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen the numbers, 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the strait and lots of other things. So for a little while, I would say this shortly, but right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. سيد طارق، حاولنا أن نجمل جملة التصريحات، ما قاله في دالاس أمام الحشد الانتخابي وما قاله كذلك قبل الصعود إلى الطائرة والعودة إلى واشنطن، جملة تصريحات حقيقة. هذه الجزئية الأخيرة التي تحدث أن الحرب ستنتهي ما بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، عندما يذكر دونالد ترامب ذلك هو لم يحدد كيف ستنتهي الحرب بعد الانتخابات، سلما أم حربا؟
0: يعني من غير الواضح ما إذا كانت ستنتهي فعلا أم لا، لأن هناك تقارير متضاربة بهذا الشأن، لكن الرئيس دونالد ترامب لا يجب أن ننسى.
2: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل آخر ساعة من مشوار درافت أون بروجرام لأمسية الخميس اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول. بدي حيي كل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا، أو إذا كنتوا كمان عم تسمعونا على 2ME.com.au. نتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصل درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ملبن. أما بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل 20 درجة على صعيد ملبن 16. هيدي آخر الأخبار عن أحوال طقسنا لليوم وبكرة الجمعة. نسمع الفنانة سلوى أطيب عبر أثير راديو 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: متابعي مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1630 AM معلومي صحية على السريع وعبر أثير راديو 2ME. أعراض مرض السكري أعراضه هو التعب الشديد، العطش، التبول في أوقات متقاربة، الجوع الشديد جدا مع تشوش الرؤية، انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة. هيدي أعراض مرض السكري. وسلامة قلبكن يا رب. نرجع لعنكم مستمعينا من بعد فاصل استراحة هون راديو 2ME. مساء النور.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: When the morning comes, rise and shine.
3: Let's go.
4: صباحك يبدأ عنا.
5: Early in the morning.
6: Waking up early.
7: Wake up feeling refreshed.
8: صح ونص.
6: Wake up.
7: Come on, it's time to get up.
4: على راديو 2ME.
6: It's my show.
4: أخبار بتهمك.
6: أخبار
9: بتهمك. Okay, let's go.
4: مع 2ME كل صباح.
10: Wake up. Wake up.
11: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: Play more, play more, lots more
14: music on.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام أمسية الخميس 10 من شهر سبتمبر أيلول. بدي وصل تحياتي المسائية لكل اللي موجودين معنا على 1630 AM 2ME أستراليا، وكمان بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au. مالي ومالك هالأغنية الحلوة كتير للفنان أمير يزبك، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. الوعي الزائد لعني، نعم الوعي الزائد لعني، بيخليك تشعر بمرارة الواقع قبل حدوثه وتعيش التفاصيل السيئة مرتين. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

متابعة نتبقى من مشوارنا أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم ومرت الأيام. رح نسمع منها 24 دقيقة من الوقت. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أراد أن يحب فعليه أن يصون حرية الآخر، فالحب لا يكون حبا إلا إذا صدر عن حرية، لأنك إذا سلبت الآخر حريته وأخضعته جعلت منه شيئا، والشيء لا يستطيع أن يمنحك الحب. بونسوار.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية الخميس 10 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME, وبدي أشكركم لحسن المتابعة. رح نرجع نجدد لقائنا مع دراف تايم بروجرام بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME, ولكن هلأ حان الموعد تأترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وتصبحوا على ألف ألف خير.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: Will Howard Evans with the top stories. The RSL has criticised One Nation leader Pauline Hanson over a satirical cartoon produced by the party in which Liberal MP and military veteran Andrew Hastie is labelled a traitor. Mr Hastie has been escalating a fight with Senator Hanson over the cartoon, which references his evidence in a defamation case brought by former SAS Corporal Ben Robert Smith. The RSL says the use of the term traitor is an attack on the entire veteran community and sends a corrosive message to veterans that their service can be recast as betrayal when it becomes politically convenient. Liberal frontbencher James Patterson says the federal government has failed to keep young people off social media as the coalition continues to voice concerns over Labor's digital duty of care proposal. As part of the draft legislation unveiled earlier this week, online platforms will have to identify and mitigate harmful content for users under the age of 18. The government maintains the plan aims to empower people online, but Senator Patterson says the bill has the potential to compromise freedom of speech. The Los Angeles Rams say they're well rested and ready for tomorrow's NFL game against the San Francisco 49ers at the MCG. The team have trained this afternoon after only touching down in Melbourne this morning in an effort to minimise the effects of jet lag. Their opposition, meanwhile, has spent the week getting acclimatised ahead of the historic regular season matchup. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أو ميليشيات وتشدد على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة. وفي الظهيرة تتابعون أيضا ضربات روسية أوكرانية متبادلة، وترامب يكشف عن أن بوتين يرغب في إبرام صفقة لإنهاء حرب أوكرانيا. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع مراسلينا، فأهلا بكم. يواصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد زيارة دولة إلى ألمانيا، وأجريت لرئيس دولة الإمارات مراسم استقبال رسمية في برلين، حيث كان الرئيس الألماني فالتر شتاينماير في مقدمة مستقبليه. ومن المرتقب أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي بقيمة مليارات الدولارات، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى برلين ضمن أرفع مستويات المراسم الدبلوماسية، في زيارة استثنائية تعكس ثقل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا وتفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين.
1: في عالم الدبلوماسية ليست كل الزيارات متساوية، فأن يزور رئيس دولة أخرى أمر يتكرر كثيرا، لكن حين تتحول الزيارة إلى ما يعرف بروتوكوليا بزيارة دولة تتغير طبيعة المشهد بالكامل. فهذا التصنيف لا يطلق على أي لقاء ولا يتكرر بسهولة، لأنه ببساطة أعلى مستوى تنظيمي في العلاقات بين الدول. في ألمانيا تحديدا لا يتجاوز عدد زيارات الدولة عادة 4 زيارات في العام كله، فكثير من رؤساء الدول يمضون فترات حكمهم كاملة دون أن يدخلوا في هذا الإطار مع بلد بعينه، أو يقتصر الأمر على مرة أو مرتين على مدى سنوات طويلة. ولذلك حين تحدث تكون لحظة ذات دلالة خاصة. وفي 9 سبتمبر عام 2026 وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا كأول رئيس إماراتي في التاريخ يقوم بزيارة دولة، ولأول مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972. لكن ما الذي يجعل زيارة الدولة مختلفة في الأصل؟ الفارق ليس في عدد أيام الزيارة، بل في طبيعة المستوى البروتوكولي الذي تقام به. في ألمانيا تقام زيارة الدولة في قصر بلفيو، مقر رئيس الجمهورية الاتحادية، لا في مقر المستشارية. وهذا الاختيار له دلالته. الزيارة هنا ليست محادثات سياسية فحسب، بل مناسبة دولة بكامل مراسمها، عرض حرس الشرف وتحية مدفعية ب21 طلقة وحفل عشاء دولة يقيمه الرئيس المضيف بنفسه. طقوس قد تبدو احتفالية، لكنها في لغة الدبلوماسية رسائل مكتوبة بالمراسم، والتاريخ يكشف مدى ندرة هذه الرسالة. فإيمانويل ماكرون مثلا كان أول رئيس فرنسي يحصل على زيارة دولة إلى ألمانيا منذ 24 عاما. أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فكانت زيارته في عام 2024 أول زيارة دولة لرئيس أمريكي إلى ألمانيا منذ نحو 40 عاما، بعد رونالد ريغان عام 1985. وكان من بين آخر من دخلوا هذا الإطار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في سبتمبر عام 2024، وماكرون في مايو من العام نفسه. أي أن المسألة ليست من يزور برلين، بل من تبلغ العلاقة معه هذا الحد من الندرة والرمزية. والتوقيت هنا يحمل دلالته. فزيارة الشيخ محمد بن زايد تأتي بعد زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الإمارات في فبراير عام 2026، بما يجعل العام نفسه يشهد تبادلاً رفيع المستوى بين البلدين. والعلاقة بين أبوظبي وبرلين لا تقف عند حدود المراسم، فالإمارات هي أهم شريك تجاري لألمانيا في منطقة الخليج، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.5 مليار يورو في عام 2025 في ملفات تمتد من الطاقة والاستثمار إلى التكنولوجيا والأمن. وهنا تصبح زيارة الدولة أكثر من مجرد مراسم، ففي السياسة هناك زيارات تسجل في جدول المواعيد، وهناك زيارات تسجل في سجل العلاقات نفسه، وزيارة الدولة من النوع الثاني.
0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع جبل الفأس النووي في إيران، وفي كلمة له أمام مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس قال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز متوقعا انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.
2: war with Iran.

0: لقد استطعنا كسب الحرب ضد إيران على نحو ما يحدث ونسيطر على مضيق هرمز، واقترح أن نعيد تسمية المضيق وأن نسميه مضيق ترامب. نحن نتابع بدقة ما يجري في موقع جبل الفأس ورصدنا نشاطا داخله، وقد نضطر إلى استهدافه بعد رصد تحركات فيه. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهي تراهن على التعامل مع الديمقراطيين الضعفاء إذا خسرنا الانتخابات. إيران تتداعى بعدما ظلت لعقود تمارس دور المتنمر في الشرق الأوسط.
1: أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك لعدم تعاونها في تحقيق طويل الأمد بشأن أثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في مواقع مختلفة غير معلنة في إيران. وصوتت 23 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا لصالح القرار في مقر الوكالة في فيينا، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تتراجع أسعار النفط قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وقال ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات مباشرة، معتبرا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا من انتخابات التجديد النصفي. وقفزت أسعار النفط أكثر من 3%، مما دفع خام برنت إلى تجاوز عتبة $100 مع تصاعد حدة القتال بين الولايات المتحدة وإيران. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء إلى 7 سفن مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق، وهو مستوى يقل عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 14 سفينة. ووفقا للبيانات المتاحة اليوم الخميس، غادرت 4 سفن المضيق ودخلت 3، فيما لا تشمل الإحصاءات بعض السفن التي تعبر الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. كشفت مصادر لرويترز أن إيران استخدمت آلية تجارية سرية شبيهة بالمقايدة للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. وتقوم الآلية على مبادلة النفط الإيراني بأرصدة تستخدم لتمويل واردات صينية بمليارات الدولارات، من بينها معدات عسكرية ومعدات للدفاع الجوي. ووفرت هذه الترتيبات لطهران شريانا ماليا لمواجهة الضغوط الأمريكية المتصاعدة المرتبطة ببرنامجها النووي. كما أتاحت للصين شراء الخام الإيراني بأسعار مخفضة مع حماية البنوك والشركات المصدرة من العقوبات والتدقيق الدولي. أفادت 3 مصادر حكومية يمنية لرويترز بأن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا، وذلك بعد تقارير عن انسحاب القوات الحكومية من مديريتي حيس والخوخة جنوب محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غرب محافظة تعز. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تتراجع باتجاه مديرية دباب القريبة من باب المندب لإعادة تموضعها وتعزيز انتشارها في المنطقة. وأفادت المصادر بحدوث حركة نزوح لعشرات الآلاف من سكان الخوخة والمخا باتجاه مدينة عدن بعد تقدم الحوثيين. أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو إلى ميليشيات، مشيدة بالمجتمعات المحلية في الجنوب. وقالت أن الشعب اللبناني يبدي يوميا وبوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. وجددت السفارة

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماريد إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول لها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
3: Archives.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries, no rules.
4: What the f-
1: 2ME, no limits.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: مع ذكرى 11 أيلول رح نفتح ملف لم يغلق بعد. كيف غيرت هالأحداث مسار السياسة الدولية؟ كيف أعاد تشكيل مفهوم الأمن والإرهاب؟ وبالإضافة لتأثير الحروب اللي إجت بعدها على منطقة الشرق الأوسط. لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
8: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it?
9: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

16:38 2ME سيرين معكم تابعونا على 2ME بريكفاست شو من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME أستراليا. Wake up, wake up, wake up.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: I want to why everybody loves to M8. Yeah.
6: Because after all, since I'm sure title is the owner of it.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاندز دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاندز دينتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود، ماريلاندز ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الكي اف سي.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. لبنان بين نارين، نار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ونار الغلاء الذي يكوي الناس في حياتهم اليومية. جنوبا القلق يزداد على مصير النبطية مع خشية واضحة أن يكون مصيرها مشابها لمصير علي الطاهر وقلعة لشقيف والقرى والبلدات الحدودية المحتلة. لذلك يتحرك لبنان الرسمي في كل الاتجاهات لتجنيب النبطية الكأس المرة وإبعاد الدمار والخراب عنها. دبلوماسيا لا مؤشرات حاسمة حتى الآن على استئناف المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي قريبا، مع العلم أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا، في حين تركز السلطة معظم جهودها على إنجاح مؤتمر دعم الجيش الذي ينعقد في باريس الأسبوع المقبل. البداية من المستجدات الأمنية، فقد سمع ليلا ضوي تفجير شرق الخيم فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع إطلاق قذيفة في اتجاه منطقة بين بلدتي برعشيت وبيت يحون، واستهدفت منطقة العرايش قرب حديتا وحريص، فيما تعرضت النبطية الفوقة ودوحة كفر رمين وتلة الدبشة لقصف مدفعي. كما شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات طاولت الأنطرة لجهة وادي السلوئي كما بلدتي صربين والمنصوري. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة سقوط جريحين في الغارة التي استهدفت طريق مرج حروف زبدين قضاء النبطية. في هذا الوقت قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم أن التحذيرات من تسلل جوي معاد في عدة مناطق بالشمال كانت ناجمة عن خطأ في الرصد، وكانت سفارات الإنذار دوت في تلك المناطق قبيل إصدار الجيش لهذا التحديث. توازيا الجيش اللبناني يعزز انتشاره في بعض نقاط النبطية، والام تي في ترصد حركة الأهالي وهواجسهم. تقرير سريدة بعينه.
1: إنها بعض شوارع مدينة النبطية، بالكاد التقطت كاميرا الام تي في حركة المرور، لكن في شوارع أخرى بدا المشهد أقرب إلى يوم عادي، مشهد يعكس مدينة تحاول الاستمرار رغم القلق. الاستهدافات الإسرائيلية التي تطاول محافظة النبطية أجبرت عائلات كثيرة على المغادرة من كفرمان، حبوش، تول، زفتة، دير الزهراني، كفر صير، لقصيبة، شوكين وزوتر الغربية، واتجه معظم النازحين نحو صيدا والغزية وحارة صيدا وناريت والوردانية والجية. بعض هؤلاء ينزح للمرة الثانية أو الثالثة بعدما عاد إلى منزله معتقدا أن مرحلة الهجرة القصرية انتهت، فيما يبقى آخرون لا لأنهم يشعرون بالأمان بل لأنهم ببساطة لا يملكون خيارا آخر.
2: إن شاء الله نحن بنقول أنه بيستقر الوضع، إن شاء الله بترجع العالم على بيوتهم على أجل.

0: خطوط تماس.
1: وصلت أخبار للناس أنه في حالة انتشار للجيش اللبناني. هذا الشيء شكل حالة من الاطمئنان والثقة.
2: السعي لإعادة تكثيف الوجود العسكري في النبطي بدأ يشغل الأولوية بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية لحماية المدينة، واتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي سعيا إلى كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، وسط تشديد من الرئيس عون على أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
3: دبلوماسيا، الجلسة التفاوضية إلى ما بعد مؤتمر الدعم، فهل يشكل التفاهم الدبلوماسي لقدرات الجيش واقعية أو ذريعة؟ تقرير رامي نصار.
4: الولايات المتحدة تتفهم هامش تحرك الجيش اللبناني وقدراته الحالية، وإسرائيل تدرك هذا الواقع أيضا رغم انتقاداتها العلنية القاسية أداءه. كلام قاله دبلوماسي غربي رفيع للام تي في انطلاقا من موقعه المطلع على مسار المفاوضات. هذا الاقتناع وان اعتبر واقعيا في جانب منه، لكنه يثير مخاوف لبنانية من ان تستخدم فكرة القدرات ذريعة لرفض اسرائيل الانتقال من منطقة نموذجية الى اخرى بحجة عدم خلوها كاملة من السلاح، ولا سيما بغياب معيار لقياس الاداء في نزع السلاح او الجهة المراقبة. لكن المفاوضات كما يقول الدبلوماسي ليست محصورة بالمناطق التجريبية، فالانسحاب الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله، في حين مسار المفاوضات الذي تعمل واشنطن على تعزيزه وتوسيعه يشمل ملفات كثيرة وتشكيل لجان مشتركة ستناقشها وتبحثها. ويسعى عربو المفاوضات إلى عقد جولة جديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول، تفاديا لدخول المسار في فراغ طويل قد يمتد إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية. لكن نتنياهو لن يمنح لبنان انسحابا يفسر انتخابيا على أنه تنازل مجاني، لذا يسعى الأمريكيون على الأقل إلى أن تكون أي جلسة تفاوضية مقبلة مثمرة في أي من الملفات السياسية أو العسكرية، والمسار المتقدم هو الذي يحدد طبيعة الجولة المقبلة وموعدها، علما أن هذه الجولة قد تشهد فصلا بين المسارين السياسي والعسكري. من هنا ينتظر لبنان تحديد واشنطن جلسة تفاوضية مقبلة، مع العلم أن حديثا راج في الكواليس أن المفاوضات السياسية قد تنعقد في الأسبوع الأخير من أيلول أو الأول من تشرين الأول، أما العسكرية ففي النصف الثاني من تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الوسطى في تامبا فلوريدا، من دون تأكيد نهائي بعد.
3: ماليا، الموازنة تؤمم خسائر حزب الله، فهل تتحول خزانة الدولة اللبنانية إلى صندوق تقاعد لجيش موازن يرفض تسليم سلاحه ويهدد دافعي الضرائب؟ التقرير التاسع لمال حزب الله الأسود مع مجدولين اللحام.
5: تجفيف مصادر مال حزب الله الأسود بعر مجتمع ربط دخله بالسلاح. قبل حرب العصف المأكول إسناداً لإيران كان حزب الله يعمل وفق موازنة شهرية قدرها نحو 50 مليون دولار، أغلبها مخصص لرواتب المقاتلين بوتيرة بتعادل 600 مليون دولار سنوياً. الخزانة الأمريكية كشفت أن الحرس الثوري الإيراني نقل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ مطلع 2025، معظمها عبر الصرافين. ثم استهدفت بالعقوبات والرصد الدقيق بشهر آب 2026 شبكة نقل قادرة على تحريك مئات الملايين لمصلحة حزب الله. كل هالأموال الإيرانية بتشكل شبكة رعاية حزبية كانت عم تصب لسنوات على مجتمع معسكر، واليوم عم تتحول بمكان ما إلى البديل، مؤسسات الدولة. الدولة بدأت تورث الكلفة الاجتماعية لحرب حزب الله داخل بيئته، الإيواء، التعويض، الاستشفاء، التعليم والإعمار والأشغال. مشروع موازنة 2027 قيد النقاش للحكومة بيرصد مساعدات وإيواء وتدعيم عبر مجلس الجنوب بمبلغ 50.3 مليون دولار، البند نفسه عبر الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 27.9 مليون دولار، أما الأشغال الناتجة عن الاعتداءات عبر مجلس الجنوب بقيمة 44.7 مليون دولار، وأشغال ومواجهة أثار العدوان عبر هيئة الإغاثة بقيمة 5.8 ملايين دولار، ورواتب ذوي الشهداء عبر مجلس الجنوب بقيمة 5.1 ملايين دولار. يعني بمجموع أموال ستترجم ضرائب على جيبة المواطن اللبناني اللي مختار الحرب في 78.2 مليون دولار للمساعدات والإيواء والتدعيم، 50.5 مليون دولار إضافية لأشغال مرتبطة صراحة بالاعتداءات، ما مجموعه 128.7 مليون دولار من الإنفاق المسمى حربي بوضوح. أما مجموع اعتمادات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة

0: الجارية والاستثمارية فبيوصل إلى نحو 144.5 مليون دولار. قمة نهب المال العام، أنه تصبح خزينة الدولة صندوق تقاعد لجيش موازي بيحتفظ بسلاحه وبيرفض سيادتها. بتجارب الدول تأتي إعادة دمج أي مجتمع معسكر بعد نزع سلاحه. أما بلبنان فكلفة إعادة الدمج عم تترجم من جيبة المواطن اللي عم يتهدد يوميا إذا نزع السلاح بأنه
1: بس تخلص الحرب بتشوفه
0: حسابه عسير.
2: حياتيا تحركات العسكريين المتقاعدين تدفع بالحكومة إلى التفاوض، ولجنة مشتركة لدراسة تكلفة الزيادة المطلوبة وسبل تقسيمها. تقرير حسن رفاعي.
3: منذ ساعات الصباح الأولى بدأ العسكريون المتقاعدون بالتقاطر إلى محيط السراي الحكومي. صحيح أن موعد الجلسة عند الثالثة من بعد الظهر، لكن ما كان يحضر له مختلف عن كل المرات السابقة، إذ حضرت الموازنة وبدأت دراستها في الحكومة من دون الالتفات إلى مطالب ووعود زيادة الرواتب. ولعل الوجع الذي تحدث به أصدق تعبير. هيدا أنت؟
4: هيدا أنا. نعم، هني هيك بدهن إياه العسكري، هيك بدهن إياه، لا يحكي ولا يشكي ولا أي شيء. اللي كان هني قاعدين مرتاحين.
3: قبل موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي بدأ العسكريون بالتحضير. أغلقوا الطرق المؤدية إلى الساحات بالإطارات والحجارة. إنما بالتزامن مع أولى خطوات التحرك كان اجتماع يعقد في مقر الحكومة في محلة المتحف بين اللجنة الوزارية وممثلي المتقاعدين، وتمحور البحث حول نقطة واحدة: رفع محصلة الرواتب إلى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة.
5: كل راتب مثل ما قلت لك هي 1.6 من قيمة الرواتب اللي كانت قبل 2019، وبالتالي نحن هلأ عم نتقاضى 19 راتب، بيطلعوا شيء 34%. المطلوب أنه نبلش 2027 على الأقل ب 50% من راتبنا ب 2019، فبين 19 و30 في 11 راتب.
3: أولى البوادر التي خرجت لم تحمل حلا، وساد كلام عن لقاء ثاني في وزارة المال. فجأة ومن دون إنذار انطلقت الشرارة، أشعلت الإطارات، أزيل الشريط الشائك، وتقدم المتظاهرون باتجاه بوابة وضعت لمنعهم من الوصول إلى طريق السراي. واللافت كان تعاطي من تقاعد مع من هو في الخدمة كرفاق السلاح، ساد الاحترام والنقاش.
6: ضابط عم بيطلب منك عدم التقدم، عم تلتزم معه؟
7: عم بلتزم معه لأن لحظة شوية، لأنه خي.
3: ومع وصول العميد شامل روكوز بدأت بوادر الحلحلة تظهر.
8: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
9: جيت للعسكرية اللي عم بتكون في الجنوب اللبناني، العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. إذن خلينا بهذه الأثناء ننتقل لبيروت لنستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا مع الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي. من حيك أستاذ جوزيه، صباح الخير.
10: صباح النور، وتحياتنا لك ولكل المستمعين.
9: شكرا، شكرا كثير لوقتك سي جوزي. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني، خاصة الأوضاع الميدانية في الجنوب وهذا التصعيد من قبل إسرائيل واستمرار العمليات العسكرية. ياريت تنقلنا لو سمحت للصورة اليوم القائمة في الجنوب.
10: نعم، إذا بدنا نبلش من الجنوب، يعني نحن مع الأسف بعدنا أمام مشهد أمني غير مستقر. الاعتداءات الإسرائيلية بعدها مستمرة بأشكال مختلفة، من غارات وقصف مدفعي لتفجيرات وتجريف منازل ببعض المناطق. وبالتالي رغم كل الحكي السياسي عن المفاوضات وعن ترتيبات جديدة للجنوب، الميدان بعده سابق هذه السياسة. بس في نقطة كتير مهمة اليوم، أنه الدولة اللبنانية عم بتحاول تقول أنه ما لازم يصير في أي فراغ بالمناطق يلي الجيش قادر أنه ينتشر فيها. وهون إجا الاجتماع الأمني اللي ترأسه الرئيس عون، لأن بالنسبة للدولة الانتشار مش فقط مسألة عسكرية، هون كمان إذا فينا نقول في دور سياسي. كلمة الدولة قدرت تثبت أنه الجيش موجود والإدارات عم ترجع تشتغل والمواطنين قادرين يرجعوا، كلمة بتقدر تواجه إذا فينا نقول الجهة الإسرائيلية والحجة اللي بتقول أنه ما في سلطة فعلية للدولة بالجنوب. يعني برأيي المعركة اليوم صارت على مستويين: إسرائيل عم بتحاول تفرض وقائع أمنية جديدة على الأرض، والدولة اللبنانية عم بتحاول بالمقابل تثبت أنه المرجعية بالجنوب لازم تكون الجيش والمؤسسات الرسمية.
9: نعم نعم، يعني كمان هون كان في توجيه رسالة من قبل الرئيس جوزيف عون للمجتمع الدولي، وشفنا الرد اللي كان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اللي دين هذه الاعتداءات الإسرائيلية واللي كان عم يطالب بالانسحاب من لبنان. كيف بتشوف اليوم سي جوزيف اليوم تعاطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع ما يحدث اليوم في الجنوب؟
10: الموقف الدولي كتير مهم، وخصوصا الموقف الدولي، وخصوصا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللي رجع طالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعبر عن قلق من هذا التصعيد. هذا بيعطي لبنان سند سياسي ودبلوماسي وبيأكد أنه بالمفهوم الدولي بعد في أراضي لبنانية موجودة عليها قوات إسرائيلية، وبالتالي الموضوع منه مجرد نزاع أمني داخلي. بنفس الوقت إذا بدنا نكون واقعيين، المشكلة بلبنان مش بقلة البيانات الدولية، في كتير بيانات كل الدول عم تتضامن مع لبنان، من الدول العربية للدول الأجنبية، إذا فينا نقول اللجان الأممية، من سنوات في قرارات ومواقف دولية. السؤال قديش هالمجتمع الدولي قادر يحول هالمواقف لضغط فعلي على إسرائيل، وهذا بالذات بيخلي المفاوضات ودعم الجيش أهم، لأن لبنان عم يحاول ينتقل من مرحلة الشكوى الدولية اللي نحن صرنا مسجلين مدري كم شكوى للأمم المتحدة، عم يحولوا من مرحلة الشكوى الدولية لمرحلة يكون عنده فيها عناصر قوة فعلية، جيش منتشر وجيش مدعوم، رح نحكي بعد شوي عن الجيش وعن العسكريين، ومؤسسات موجودة ودعم دولي واضح لا إذا فينا نقول هالتحولات كلها.
9: نعم، كان في هونيك ترأس الرئيس جوزيف عون اجتماع أمني موسع بقصر بعبدة، وكان خصص لبحث الأوضاع بالجنوب. هذا كمان بالإضافة يعني كمان الملفات اللي بحثها الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، شو هي أهم البنود اللي تم مناقشتها؟
10: لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس نواف سلام اليوم كان في أكثر من ملف، وأهمها الجنوب. رسمياً البحث تناول الاعتداءات الإسرائيلية وإجراءات الجيش لتعزيز انتشاره بالقرى غير المحتلة وعودة الإدارات الرسمية للعمل، لأنه أكيد لفترة زمنية واقفة، إضافة لمشروع موازنة 2027 وجلسة الحكومة والتحضير لمشاركة سلام باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بس إذا بدنا نقرأ الاجتماع سياسيا، في رابط واضح بين هالملفات، أنه الرئيس عون بده يثبت حضور الدولة أمنيا بالجنوب، والرئيس سلام عنده استحقاق دولة قريب بالأمم المتحدة، وبالتالي لبنان بحاجة يروح على الخارج ومعه صورة أنه الدولة عم تعمل يلي عليها. بمعنى آخر، الرسالة يلي لبنان بده يحملها للخارج هي نحن عم نعزز الجيش، نحن عم نرجع المؤسسات، نحن مستعدين نتحمل مسؤوليتنا، بس بالمقابل المطلوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب. يعني هالستاب يلي عم تعملها الدولة اللبنانية منا عم تقابل بستاب من قبل إسرائيل.
9: نعم.
10: والملفت أيضا أنه ملف الموازنة كان حاضر كمان بهذا الاجتماع.
9: لاحظنا اليوم بلش يكون في تأفف، ما بعرف إذا صح التعبير، من إيداء الحكومة،
10: احتجاجات
9: من إداء الحكومة، كأنه عم نرجع هيك لمشهد قديم اليوم عم يرجع بيتكرر، وخاصة من بعد الوعود باسترجاع أموال المودعين بالنسبة لتحقيق مرفأ بيروت. اليوم كمان التحركات على الأرض، كنا شدنا تحركات العسكريين المتقاعدين كان من أبرز الملفات اليوم. وين يعني شو قدرت الحكومة حققت بهذا الملف أو استجابت لهذه المطالب؟
10: برأيي موضوع العسكريين لازم ينحكى عنه بطريقة جدية، لأن أحياناً بينعرض وكأنه مجموعة متقاعدين عم يطالبوا بزيادة. القصة أكبر من هيك. أول شيء، الحكومة كانت اتخذت قرار ب 16 شباط 2026 بيحكي عن مسار لإعادة تحسين رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية، بحيث بتوصل إلى ما يسمى 30 ضعف اعتباراً من مطلع على 2027، على أن تستكمل هالزيادات تدريجيا بعد ذلك. كل العسكريين عم يقولوا أنه مشروع موازنة الـ 2027 بصيغته الحالية ما ترجم هيدا الالتزام بشكل المطلوب، وهون أصل المشكلة. في شغلة لازم نوضحها، أنه لما نقول 30 ضعف مش معناتها العسكري صار يقبض 30 مرة معاش الحالي. الحديث هون عن مضاعفات محسوبة عن الراتب الأساسي القديم قبل الانهيار، لأن منظومة الأجور بعد 2019 صارت مركبة من راتب أساسي، من مساعدات، من بدلات ومضاعفات. ما تنسي المساعدات القطرية يلي عم تنعطى للجيش وعم يساعد فيها الجيش، مش فقط القطرية إنما كل المساعدات. من ناحية الأرقام، في دراسة منشورة بتقول إنه دخل العسكري العامل كان بحدود $280 بالشهر كمؤشر تقريبي مطلع 2026. عم تتخيلوا معي شو يعني عسكري بيقبض $280؟ يعني إذا فينا نقول بغض النظر يعني عن إذا فينا نقول الوضع الحالي بلبنان، شو بتعمل $280؟
9: مع الغلا،
10: خاصة أنه قبل الأزمة كان يقبض بين 800 و1200 دولار حسب الرتبة وحسب الأقدمية. واليوم مدام كلود، يعني في كتير من الجالية الأسترالية اللي اجت على لبنان ورجعت، ومن كل الدول العربية والدول الأوروبية وأستراليا، عم يلاقوا غلا بلبنان منه طبيعي.
9: صحيح.
10: يعني يلي عم يجي من برا ومعاشاته برا مقبولة عم يحس فيه غلا بلبنان.
9: نعم.
10: كيف يلي قاعد بهيدا البلد والحد الأدنى للأجور $300 والعسكري $260 و$280؟
9: نعم. في البعض سمعنا، يعني كنا عم نتابع فيما بيتعلق بالنسبة لهذه التحركات، والبعض بيتهم أنه قد تكون بهدف إسقاط الحكومة. هل ترى يعني هذا الأمر؟
10: هلا امر اسقاط الحكومه منه بالامر الهين. يعني اذا بنتذكر شوي بثوره 19 تشرين الضغوطات كلها يلي اجت لاسقاط الحكومه، ولكن هل بالامر الهين نحن انه نسقط حكومه؟ ذكرتي شيء مدام كلود، انه هل التحركات يلي شفناها كلها اليوم من الشمال بطرابلس على البالما تسكرت الطرقات، بالمناطق الشماليه بالبترون كمان على المدفون تسكرت الطرقات، ببعلبك ببيروت عم يكون في تسكير طرقات من قبل العسكريين. هلا هيدا الشيء رح يؤدي لاسقاط الحكومه بشكل، لان اسها التحركات واسها اذا فينا نقول هالانتفاضات اسها شوي محدوده نوعا ما رح توصل برايي لهالقد كبيره حتى تسقط
9: نعم.
10: الحكومه.
9: نعم. بيبقى هيك سؤال اخير استاذ جوزيف، فيما بيتعلق بالنسبه لمطار بيروت اللي دائما هو بعين العاصفه كما قال، ففي هناك إجراءات جديدة، شو هو الهدف منها؟ وليه الحكومة أخذت هذا الملف بشكل جدي أكبر؟
10: بالنسبة لمطار بيروت، الحكومة عم تأخذ إجراءات عم تتعلق بسلامة الطيران وبمحيطه، وخصوصا المزارع والمسالخ وتربية الطيور ضمن نطاق قريب من حرم المطار يلي عم نشوفها بشكل كتير كبير وغير قانوني. يمكن المشاهد عم يقول إنه شو أهمية هيدا الملف مقارنة بالجنوب وبالموازنة وبالمعاشات وبالشأن المعيشي، بس سلامة المطار ملف حساس جدا، لأن معايير الطيران المدني الدولية ما فيها مزح. وجود تجمعات كبيرة للطيور بمسار الطائرات مثلا بيرفع خطر إذا فينا نقول البيرد سترايك، وأي ملاحظات دولية جدية على سلامة مطار بيروت ممكن تأثر على شركات الطيران.
9: نعم.
10: والتأمين وصورة المطار. فالموضوع هون مش فقط حملة بيئية، فقط هو عمليا محاولة لترتيب محيط المطار بحسب معايير السلامة، خصوصا أنه ما عنا غيره لحدت هلا. إن شاء الله مطار رنيم عوض بيقلع بالفترة اللي جاي حسب الوعود، بس الحديد هلا نحن ما في غير فرض مطار.
9: طيب بالنسبة لمطار ليعات، يعني أيمتى يعني في أمل أن يكون في هناك تحريك يعني كمان تشغيله بالوقت القريب، أم نتيجة الأحداث اليوم اللي عم بتصير بالمنطقة قد يؤجل؟
10: هلا الشركات المتعهدة إذا فينا نقول السارية بالأمور، عم نشوف نحن عم نلاحظ حسب الإعلام وحسب التقارير اللي عم نطلع نكشفها، وإذا فينا نقول الزيارات الميدانية اللي عم نطلع نعملها على المطار فوق، الشركات عم تشتغل بشكل وبوتيرة سريعة. ويقال يعني حسب الشركة ما وعدت الدولة إنه بمطلع تشرين إذا فينا نقول رح شوي المطار يبلش يقلع فعليا ويبلش يستقبل.
9: نعم.
10: هلا حسب الأوضاع ما بنعرف قديش هيدا الشيء معقول يتأخر أو نعم. يستعجل فيه، بس الأمور يعني ماشية على السكة الصحيحة.
9: لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل طبعا يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ جوزي، مسيتك سعيدة.
10: شكرا لكم ويسعد صباحكم.
9: تحياتنا. منروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تو أي بي أستراليا. كونوا معنا.

0: 16:38 to MA Australia. Sidine, Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا ضحكت عليه ضحكت بس قريته كثير لأنه مضبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مضبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي ليه عم تعيتي بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 16:38 2ME Australia. Stay with us. This is
1: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قد تسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
4: رح نتابع نحن وياكم من 2MA أستراليا مع تعليق من هادي مرات سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، صباح النور
5: ست كلود. بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه، هل يجب على السنة الدور طرح على أرض الخارجية أو الشؤون الداخلية؟
4: نعم.
5: بستغرب ليش ما تم طرح السؤال نفسه لما أستراليا طردت السفير الإيراني وأغلقت على أرض الدبلوماسية مع إيران، أو مثلا لما كانت الحرب في غزة وتدخلت أستراليا في 7 أكتوبر وأعلنت شجبة وما بعرف شو تدخلها والإشي كده يتسوى. يعني بحس في دايما عنا ميول صوب جهة واحدة دون الجهة الأخرى. يعني بالنسبة لموضوع الحكومة في لبنان، يعني معروف نواف سلام كيف صار رئيس حكومة. يعني اليوم أبو عمر والشيخ العرموط رح يطلعوا إذا أبراد من حدث بقانون العفو العام، يلي ما حدا عاد حكي بموضوع أبو عمر ولا بموضوع الشيخ العرموط ولا جاب سيرتهم، بس حطوا إني بالحبس لمدة شهرين ثلاثة وهلا رح يطلعوا من الحبس. ما عاد حد فتح التحقيق شو صار معه بالتحيات، بشو تدخل أبو عمر، مع مين تدخل، مع سمير جعجع، مع غيره. ما عاد حدا حكي بالموضوع، خلص كذا الملف وحطيناه بالجرور. ونواف سلام هو شيخ الشباب. يعني أي حكومة أصلاً يعني غير نواف سلام كمان مصيرها نفس الشيء عندنا بلبنان للأسف. يعني إنه ما حدا جاي يشتغل، كل جايين ينفذوا مهمة معينة مطلوبة منهم، وبس تخلص هيدي المهمة بيحملوا بيفنوا بيدربوا الشعب اللبناني مثل ما هو. وأصلاً حكومة نواف سلام جاية تفرض ضرائب على الشعب، جاية تنفذ أجندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعروف في أجندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي هو فرض ضرائب على الشعب وخصخصة قطاعات الدولة. وشفت الخصخصة بلشت بمطار نعم عواد ومنتقل.
4: هل فينا يعني معلي هادي، هل فينا بس نحط الملامة على حكومة نواف سلام، أم هي تراكمات وصلتنا لهذه المرحلة؟ هل هو كمان عدم تعاون مع الحكومة مع قرارات الحكومة كمان دخلتنا بهيدي المعمعة اليوم؟
5: لا، ما في شيء من هذا الموضوع. يعني اليوم منا موضوع تراكمات، وما بعرف بعرف عندنا مشاكل كثيرة بس منا موضوع تراكمات. هي موضوع هل نحن ناويين نحل المشكلة ولا لا. موضوع حل الكهرباء انطرح على الطاولة 50 مرة ونحط الخطة للكهرباء ما بتفرق. مش مسألة تراكمات، مسألة أول شيء في قرار دولي بعدم السماح للبنان أن يكون دولة متقدمة أو دولة متطورة بسبب الحمد لله علاقتنا مع إسرائيل. وفي والدول الإقليمية كلها من السعودية للإمارات وما ما بيهمون اليوم لبنان يطلع من هذا الطوق. اليوم مفروض لبنان يدال بهذا الطلع وفيها أجندة معينة لهم بس هي توطين الفلسطينية بالآخر بلبنان وحل المسألة الوجود الإسرائيلي مع لبنان وسوريا. وهل ما شايد هاي كده بسوى اليوم اني ملتقين فيها ما انا ملتقين فيها نحن عنا كهرباء والله عم نقدر نطلع رواتب نحن عنا بلبنان مقدرات بسنة واحدة بنقدر نطلع نصير من أحسن دول بالعالم منا مشكلة نحن أكيد صرنا نتطور المشكلة إذا بده يخلونا نتطور ولا لا.
4: هيدا رأيك هادي راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو 2 أستراليا 1638 AM مع مزيد من التعليقات على الهواء من باراماتا سيدني. معنا اتصال مسعيد. صباح الخير.
6: صباح النور لعليك لو مستمعين كرام بدنا نقول
4: يا هلا صباح النور.
6: شغلتين مهمين. الأول شغلة هلأ من شوي صدر داتا من الحكومة الأسترالية بتقول كل من اشترى اشترى منزل خلال السبعة أشهر المرأة وسنة 2025-24 خسر من قيمة البيت
4: 5%
6: بين 15-20%. هذا كلام الدولة. لذلك الأمر هذا أمر خطير كبير وعلى الشعب أكثر شيء الشعب العربي واللبناني وجيلتنا ينتبهوا من شراء أول منزل الفات الحاضر لأنه العقارات عم تنزل ولازم ينتبهوا أنه رايحين للأسوأ. ها واحدة
4: هيدي صارت معروفة أنه رايحين للأسوأ. شكرا لك سعيد على مدخلتك لأنه مضطر نروح لبريك من بعد جولتنا مع الأخبار ومتابعة مشوارنا مع البريك فيست شو مكمل بير في الخير.
7: صباح الخير ست كلود.
4: يا هلا صباح النور.
7: أنا أنصح نصيحة أخوية على الحكومة اللبنانية نصيحة من أخ من إسرائيل ما تستقيل لأنه هيدا مطلب إسرائيلي صدقيني وهدول اللي طالعين عم يتظاهروا ولازم هني يتمسكوا بالحكومة لأن صارت الحكومة رايحة لبنان رايحة لمرحلة كتير خطيرة صراحة. أنا بنصح نصيحة لوجه الله أنه ما تستقيل الحكومة لو مهما صار لأنه ما بتعرف إيش بتصير بعدين وهذا مطلب حزب الله بيني وبيني
4: إسقاط الحكومة مطلب حزب الله على إيه أنا إيه يعني كانوا عم بيجهروا فيها مش أنه مستحيين
7: بيستفادوا منه يعني عليك ما بقى في حدا طالب يستقيم السلاح ما بقى في حدا يعني عم تفهم عليك.
4: نعم.
7: لذلك لازم تمسك الحكومة بإيديها وبإجريها وبإسنانها وما تستقيل. أنا هذا رأيي وهذا مطلب إسرائيل كمان لأنه إسرائيل حتتوسع أكثر بلبنان
4: بدأ الفوضى
7: إيه لكن وبالنسبة لل كنت عم تحكي عن وضع أسرائيل هون
4: سيناتور مهران فاروق هل أنت مع اتخاذ موقف من قبل الحكومة الأسترالية؟
7: لا لا أنا ضد أن إسرائيل تقطع علاقتها بإسرائيل لأنه إسرائيل هون لها نفوذ قوي كتير وتأثر كتير على الاقتصاد الإسرائيلي صدقيني. شو بدك يعني حتى لو قطعت يعني شو حيأثر يعني فكري ولا حيأثر شيء أنا لأنه موقف إسرائيل مثل موقف أمريكا مستحيل تغير. أنا هيك رأيي ما بعرف.
4: طيب يعني هل المسؤولين اليوم مثل حزب الخضر مثل السيناتور مهران فاروق يلي كمان هل برأيك مفروض ينصب اهتمامهم اليوم بالشؤون الداخلية لأنه عنا كتير نحن صار من الأزمات يعني ما بقى أستراليا اللي كانت عم تنعم
7: مشاكل الله بأستراليا.
4: صحيح
7: عندنا مشاكل الله بأستراليا إذا هلا أخذوا موقف أستراليا مع هذول الدول اللي أخذوا موقف ضد إسرائيل وقطع علاقاتها بالاستجارة تبع هذول صدقيني تعرف النفوذ هون انت ما في داعي احكي على الراديو نفوذ قوي كثير هون بإسرائيل بيعملوا بيخربوا البلد هون صدقيني بيخربوا البلد.
4: نعم
7: وهن عارفين الحكومة الإسرائيلية عارفة.
4: يوسف من ياغونا سيدني صباح الخير.
8: صباح النور.
4: تفضل يوسف.
8: بعده الأخ عم يحكي يوسف.
4: أوكي أعطيني رأيك أسماني مخيل الأباري بليز.
8: إيه نعم. صباح الخير أول شيء لألك وليوسف.
4: يا هلا صباح النور.
8: خي يوسف بدي أعطي رأيي أنا بس ما تفهمني غلط رأيي أنه أنت وقت اللي كنت بلبنان ما كان عندك سلاح. نعم كان عندك بس سلاحك ما كان ضد العدو. السلاح اللي ضد العدو بده يشيله وفهمك كفاية.
4: هيدا رأيك كمان. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا 1638 AM. صباح النور ألان.
9: أنا بس عايز أقول حاجة، لو أنا نائب برلماني في أي مكان لازم أحترم البلد بتاعتي، يعني أحترم البلد بتاعتي. يعني أستراليا طلعتني أنا نائب برلماني، فأنا أتكلم على وضع أستراليا الداخلي. أنا ماليش دعوة، أنا كنت سامع الأستاذ محسن صبحي. ايديولوجيات وناس عندها خلفيات، انت عايز تدافع عن whatever اللي انت عايزه ارجع البلد، انت عايز تدافع عن فلسطين ارجع على فلسطين، دافع عن الشعب الاسترالي، دافع عن الغلا اللي احنا فيه، دافع اتكلم على حاجات جوه بلدنا. انت ما حدش عينك علشان تبقى نائب للفلسطينيين او نائب للاسرائيليين او نائب. احنا لو حد لو في نائب طلع وقال عايزين ندعم اسرائيل، كل الناس بتوع احنا اول ناس بنقف ضده طبعا. فما ينفعش ان احنا نطلع بايديولوجيات من بره ويبقى محملين دينيا ومحملين ثقافتنا لسه على بره. لا، يبقى النائب ده لازم يطلع من البرلمان. ده وجهة نظري. أي برلماني حتى لو هو لبناني مصري بيتكلم عن وضع دول تانية انت مالكش دعوة بيها، انت الشعب اختارك، الناس اختارتك، الجالية او الصدف بتاعك هو اللي اختارك علشان يدخلك. فانت بتتكلم بنيابة عن الشعب الاسترالي في استراليا، مالكش دعوة بالخارج خالص.
4: نعم. أكيد خاصة لأنه نحن أزماتنا صارت كتير كبيرة وبحاجة لمناقشتها ولمعالجتها. ونحن يعني كل مرة بنهتم بشؤون الداخل، ساعة بننزل نتظاهر، ساعة
9: بنقطع علاقات.
4: نعم،
9: ممكن أقول حاجة. يعني إحنا تعبنا من موضوع القضية الفلسطينية، إحنا تعبنا، إحنا استنزفنا من القضية كل، يعني إحنا معاهم قلبا وقالبا، بس مش حياتنا كلها تتمحور حوالين الوضع الفلسطيني. مش هينفع يا أخوانا، سواء إحنا في لبنان، في الأردن، في مصر، في أي بلد، كل البلاد دي عندها مشاكل اقتصادية للركب. الخليج نفسه، مع احترامي لكل الناس، الخليج رافع إيديه من كل حاجة. الخليج بيشتغل بيعمل فلوس، كلام يطلع يقول له كلمتين على القضية الفلسطينية، حتى دعم مادي ما بيرضاش يدفع، يعني ما بيديش. فليه مطلوب من مصر، ليه مطلوب من لبنان، ليه مطلوب من الأردن؟ ان هم دول بس اللي دعموا القضية الفلسطينية. هي السعودية راحت فين؟ دبي اللي هي اغنى بلد في العالم، ولا الإمارات اللي هي ما تتصرف معاهم؟ هو ليه بس احنا مورطين احنا في القضية الفلسطينية؟ احنا لما كان اليهود واخدين ارضنا في 67، كان في حاجة حضرتك اسمها حرب استنزاف. اللبنانيين نفسهم، السوريين نفسهم، لما كانت حدودنا مع اسرائيل وكان في مشاكل وناس بتموت، احنا استنجدنا بحد، احنا كنا بندافع، والناس كانت ظباطنا والعساكر بتوعنا من كل البلاد اللي حواليه بحور اسرائيل كلهم كانوا بيموتوا، ما قلناش تعالوا ساعدونا. ده احنا يوم حصل مع احترامي، بس لازم الناس كلها تفتكر النقطه دي، ما حدش ينسى. احنا لما حصلت ثوره عندنا ومشي مبارك، بتوع غزه وحماس دخلوا موتوا اهالينا في سيناء وموتوا الجيش والشرطه المصريه في سيناء، نعمل معاكم ايه؟ ده انتوا بتقتلونا.
4: عظيم. زياد مريفرود سيدني، صباح الخير.
10: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
4: صباح النور.
10: يعني للأسف في ناس منبطحين المشكلة وبدهم كل العالم تكون منبطحة مثلهم.
4: عطينا رأيك يعني زياد.
10: يعني ما هيدا رأيي، عم بقلك انه في ناس منبطحين بدهم الناس كلها منبطحة مثلهم. يعني المشكلة اذا نائب طلع دافع عن فلسطين او عن قضية فلسطين، مش احسن ما يكون ساكت وقاعد عرش بلد طويلة عريضة حدودها على حدود فلسطين، ومش قادرة ما بتفوت لقمة خبز للشعب الفلسطيني المحاصر؟
4: وبس انت طلعت وانتخبت، واليوم المسؤولين بالبرلمان اللي هني مفروض يناقشوا قضايا متعلقة بالشأن الأسترالي كمان يعطوها الأولوية مثلا للأمور المحلية، خاصة أنه نحن فتنا بأزمات كتيرة اليوم، الجريمة اللي ارتفعت، السرقة اللي كمان زادت، والوضع المعيشي الصعب زادت نسبة الفقر.
9: لحضرتك مش مهم احنا نولع بجاز اسرائيل، كل الناس تولع بجاز، مش فارق، اهم حاجه الشعب الفلسطيني. يا رب استراليا كلها تولع، حتى المصريين باللبنانيه بالفلسطينيين اللي عايشين فيها، مش مهم نولع، احنا اهم حاجه الشعب بتاع غزه اللي حماس ورطته الحرب ما كانش فيها اي لازمه.
4: زياد
10: يعني للأسف شو بدك تحكي مع هيك ناس، انه سوري بكلمتي يعني واحد عنده عقلية يهودية تفكير يهودي شو بدك تحكي معه يعني للأسف.
4: أنا صار عميل هلأ إذا عم يعطي وجهة نظره بدو الهدف الهدف من كلامه أنه الاهتمام بالشؤون الداخلية صار عميل
10: وجهة النظر هيدي اللي عم بيعطيها من عين وحدة ما عم بيطلع بعين تانية، شو هالوجهة النظر هيدي يعني للأسف.
4: عظيم، هيدا رأيك زياد، تعليقك ألن تعليق أخير لو سمحت.
11: أنا مش فاهم هو دي ناس معمولات. فكر حبيبي، أنا مع احترامي لحضرتك، انت بالنسبه لحضرتك مين اول بلد بالنسبه لي؟ لبنان، مظبوط ولا انا غلطان؟
4: نعم.
11: انا اول بلد بالنسبه لي مصر عشان دي بلدي، بعد كده افكر في القضايا الثانيه. وبعدين انا ما ينفعش كل ما اجي اقول رايي يبقى انت يهودي، يبقى انت ما يولع اليهود. انا ماشي وبين اليهود، ايه الفكر اليهودي؟ لازم خلي دماغنا بس صحية. مش ما ينفعش ان احنا نكفر ونقول ده يهودي وده اسرائيلي. انا مالي اكشي يولع اسرائيل باللي فيها؟ فانا بفكر في شعبي، بفكر في امتي انا الاول، افكر في نفسي وبعد كده افكر في الناس التاني. حضرتك لما بتيجي يحصل حادثة او يحصل حريق لازم انقذ نفسي عشان اقدر انقذ اللي حواليا. ما ينفعش اروح انقذ اللي حواليا وانا ممكن اولع بالنار.
4: عظيم، شكرا لها ألم وشكرا لزياد.

0: أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2 in Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 in Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: Will Howard Evans with the top stories. The RSL has criticised One Nation leader Pauline Hanson over a satirical cartoon produced by the party in which Liberal MP and military veteran Andrew Hastie is labelled a traitor. Mr Hastie has been escalating a fight with Senator Hanson over the cartoon, which references his evidence in a defamation case brought by former SAS Corporal Ben Robert Smith. The RSL says the use of the term traitor is an attack on the entire veteran community and sends a corrosive message to veterans that their service can be recast as betrayal when it becomes politically convenient. Liberal frontbencher James Patterson says the federal government has failed to keep young people off social media as the coalition continues to voice concerns over Labor's digital duty of care proposal. As part of the draft legislation unveiled earlier this week, online platforms will have to identify and mitigate harmful content for users under the age of 18. The government maintains the plan aims to empower people online, but Senator Patterson says the bill has the potential to compromise freedom of speech. The Los Angeles Rams say they're well rested and ready for tomorrow's NFL game against the San Francisco 49ers at the MCG. The team have trained this afternoon after only touching down in Melbourne this morning in an effort to minimise the effects of jet lag. Their opposition, meanwhile, has spent the week getting acclimatised ahead of the historic regular season matchup. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: This is the best of breakfast on 2ME.
7: كمان في إسرائيل رغم كرههم لحكومة نتنياهو ولنتنياهو نفسه، ولكن لما تكون الدولة في حالة حرب ما يطلبش منها أي حاجة لأن التركيز بيكون فلبنان كمان وسوريا وكل الدول العربية يعني عموما بيعدوا بحالة استثنائية، فكان لازم الشعب يستنى وينتظر ويتحمل شوية اللي بيحصل، لأن مش هتبقى الظروف مش هتبقى كده على طول، أكيد هتتغير في الوقت المناسب. أو يعني التصعيد اللي احنا شايفينه يمكن تكون نهاية الحروب والكروب اللي احنا شايفينها، فالشعب كان لازم ينتظر الحكومة اللي هي، لأن الحقيقة الحكومة اللبنانية في حالة كتير محرجة وفي حالة كتير حساسة، فناس تقوم بالطريقة ده هي دي مش ممكن تكون عفوية زي ما حضرتك اتفضلتي، ولكن لازم يكون في حد وراء التصرف هذا. يعني ده رأيي أنا الشخصي.
0: نعم. هلا يعني ما بعرف، انا اوقات ما اشوفها يعني كمان بمكان ما محقق لانسل هذه المطالب من فتره طويله،
8: كانوا عم يطالبوا بتحسين وضعهم، يعني خاصة الأداء اللي نحن عنا بلبنان، انهارة العملة وبنفس الوقت انسرقت أموال المودعين. ما بعرف أداء المواطن قادر يتحمل، لأنه كمان بتال الأمر هذا حقه أن يكون في دعم لقله.
7: لا، من هو من حقهم، احنا وفي إيران كمان من حقهم يتظاهروا، وفي إسرائيل كمان من حقهم يتظاهروا، يعني هو كل دول الدنيا من حقها تتظاهر. ولكن لما تكون الدول في حالة حرب، حالة الحرب دي خلاص، لأن في حرب دروس جوه بلبنان، يعني بين إيران وبين إسرائيل على أرض لبنان، ولسوء الحظ والحكومة اللبنانية مش عارفة يعني تعمل إيه بالزبط، مش عارفة تتصرف إزاي، ولو مهما تصرفت في أي تصرف هيكون لها ناس بيأيدوها وفي ناس بينتقدوها، وفي ناس بيستغل الظروف وناس بيسيدوا في الماء العكر والظروف. فأنا شايف إني في لبنان يعني الناس تطول بالها شويه تشوف امتى هنوصل، ولكن ما في يعني مش واصلين لدرجه الخطر ان هم يقوموا ينتفضوا. هي لازم دلوقتي وقت الهدوء اللي هو قبل العاصفة، يعني هو يمكن العاصفة تعدي، يمكن ما حدش يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط.
8: نعم، نرجع لأستراليا. أدي برأيك حزب الخضر وسيناتور مهران فاروقي اللي عم بيطالبوا باتخاذ إجراءات أكثر شدة على غرار اليوم الدول الأوروبية اللي أخذت موقف تجاه إسرائيل بوقف استيراد المنتوجات من المستوطنات بالضفة الغربية، هل برأيك هيدا مطلب إنساني، يعني كمان إيصال رسالة لإسرائيل لتوقف من خلال هالتوسع اللي عم تقوم فيه، أم يعني هيدا الشيء اللي لازم يكون الاهتمام بالشؤون الداخلية لطالما نحن كترت أزماتنا ومشاكلنا هون؟
7: هو إحنا الحقيقة هو اللي بيحصل في المستوطنات شيء غير محبب، يعني شيء يعني كلنا يعني الدنيا كلها الحقيقة إن هي بتقول إن هو اللي بيحصل في المستوطنات شيء شوية زيادة عن اللازم، يعني too much حقيقة، يعني شايف إن حكومة نتنياهو بدأت تتصرف تصرفات يعني خارجة عن القانون وعن حتى الأخلاق والإنسانية وكل الحاجة دي. ولكن ما توصلش لدرجة إن الدولة تقدر تعاقب، تقدر تساعد مثلا المستوطنين، تقدر مثلا تحتاجه، لكن ان هي تقطع مثلا منتجات المستوطنين، المستوطنين دي يعني حاجة مش يعني بشوف بين الدول، لا بين الناس ممكن تطلع منظمات كده تطالب يعني تخفيض التصعيد اللي بيحصل في المستوطنات، ولكن بين الدول يعني بشوفها أن هي شوية واخدة حيز أكبر من اللازم.
8: نعم. بكل الأحوال نعرف أنه بكرة ذكرى 25 سنة على مرور أحداث 11 من أيلول اللي غيرت كتير بالعالم، يعني في أحداث كبيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط والعالم من بعد هذه هالأحداث. بكرة أكيد رح يكون عنا سبيشال بروغرام وبرنامج خاص فيما بيتعلق بالنسبة لذكرى 25 سنة على مرور أحداث 11 من أيلول.
9: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3 p.m, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
10: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
11: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
13: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
14: هدى العناس.
13: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مصدر حكومي يمني يفيد بسيطرة الحوثيين على مدينة المخا وبتقدمهم نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب. وباكستان تنفي وجود نقاش بخصوص رد عسكري على الهجمات على السعودية بموجب اتفاق مكة. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في غزة إثر قصف إسرائيلي على القطاع، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق في الحادثة. قمة دولية حول الفضاء في باريس بمشاركة 90 دولة وغياب لافت للشركات الأمريكية العملاقة في المجال.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالتوترات المتصاعدة في اليمن، حيث أفاد مسؤول عسكري حكومي يمني صباح اليوم بأن الحوثيين المدعومين من إيران سيطروا على مدينة المخا على البحر الأحمر. منيا بالعافية والمزيد من التفاصيل.
15: مصادر عديدة من الحكومة اليمنية أكدت أن جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وباتت قريبة من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق كمدينة ذباب، وذلك بعد سيطرتها على جزيرة زقر جنوب البحر الأحمر عقب هجوم بصواريخ باليستية أعقبه هجوم بري بزوارق تحمل مقاتلين. فجماعة الحوثيين تسعى إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر لما يمثله مضيق باب المندب من أهمية استراتيجية باعتباره بوابة البحر الأحمر وأحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والسلع بين الخليج وآسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ويأتي هذا وسط مخاوف من أن تهدد السيطرة على المضيق أو إغلاقه طرق إمدادات الطاقة العالمية وتعزل دول الخليج عن طرق الشحن الرئيسية، خاصة في ظل تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.
13: شكرا لك منيا، بالعافية. في شأن متصل

0: الإسرائيلي الذي قال إن أي هجوم من إيران سيقابل بتدمير منشآت الطاقة. قالت مصادر طبية في غزة إن رجلا وزوجته وابنتيه البالغتين 8 و12 عاما قتلوا جراء غارة إسرائيلية في بيت لاهيا، هذا فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة. في لبنان أظهرت مشاهد بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجير في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون جنوب البلاد بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية. إلى موضوع آخر، ففي ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين على الفضاء، انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة الدولية للفضاء التي تستمر لمدة 2 يوم. لميس زين الدين.
1: 90 دولة وأكثر من 50 مشروعا قيد التنفيذ واستثمارات بالمليارات، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح القمة الدولية للفضاء التي تعقد في قصر غران بالي. تأتي هذه القمة في ظل تصاعد المنافسة لا سيما مع الولايات المتحدة التي غابت شركتها عن الحدث إثر انسحاب شركتي سبيس إكس وبلو أوريجين وسط أنباء عن تعرضهما لضغوط من البيت الأبيض، ما أدى إلى تعذر تناول قضية تقاسم الترددات التي كان من المفترض أن تكون محورا رئيسيا للنقاشات بحسب ما قال رائد الفضاء توما بيسكي. المستشار الألماني غاب أيضا عن الحدث رغم أن بلاده شريكة في تنظيمه، في حين لا تزال ألمانيا منفتحة على استخدام صواريخ الإطلاق الأمريكية التابعة لسبيس إكس. ومن أولى الشركات التي أعلن عنها هي توقيع عقد بقيمة 1 مليار دولار بين شركة لوفت أوربيتال الفرنسية وشركة مارلين سبيس الإماراتية لإطلاق 50 قمرا اصطناعيا مزودا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: كشفت وثائق نشرتها الحكومة الإسبانية أن أجهزة المخابرات الإسبانية أبلغت نظيراتها في المغرب بخطط لاقتحام مدينة سبتة قبل 24 ساعة من عبور أكثر من 70 ألف مهاجر إلى الجيب الإسباني في شمال إفريقيا، في قمة تعقد وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية تستضيف الهند في عطلة نهاية الأسبوع قادة بارزين من تكتل بريكس بينهم رئيس روسيا وإيران. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيناه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia, Sidine Marcon. Samoa la 2ME bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone. Nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store. Khallikun ma'ana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

حسنك.

0: To me with Serene, it's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: Music. This is M.E.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مصدر حكومي يمني يفيد بسيطرة الحوثيين على مدينة المخا وبتقدمهم نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب. وباكستان تنفي وجود نقاش بخصوص رد عسكري على الهجمات على السعودية بموجب اتفاق مكة. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في غزة إثر قصف إسرائيلي على القطاع، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق في الحادثة. قمة دولية حول الفضاء في باريس بمشاركة 90 دولة وغياب لافت للشركات الأمريكية العملاقة في المجال.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالتوترات المتصاعدة في اليمن، حيث أفاد مسؤول عسكري حكومي يمني صباح اليوم بأن الحوثيين المدعومين من إيران سيطروا على مدينة المخا على البحر الأحمر. منيا بالعافية والمزيد من التفاصيل.
12: مصادر عديدة من الحكومة اليمنية أكدت أن جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وباتت قريبة من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق كمدينة ذباب، وذلك بعد سيطرتها على جزيرة زقر جنوب البحر الأحمر عقب هجوم بصواريخ باليستية أعقبه هجوم بري بزوارق تحمل مقاتلين. فجماعة الحوثيين تسعى إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر لما يمثله مضيق باب المندب من أهمية استراتيجية باعتباره بوابة البحر الأحمر وأحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والسلع بين الخليج وآسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ويأتي هذا وسط مخاوف من أن تهدد السيطرة على المضيق أو إغلاقه طرق إمدادات الطاقة العالمية وتعزل دول الخليج عن طرق الشحن الرئيسية، خاصة في ظل تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.
11: شكرا لك منيا بالعافية. في شأن متصل، قالت باكستان اليوم إنه لا توجد مناقشات بشأن رد عسكري من جانب إسلام أباد بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك على هجمات الحوثيين على السعودية، لكنها أضافت أنها ستتحرك عندما يحين الوقت. إلى مستجد

0: هذا فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة. في لبنان أظهرت مشاهد بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجير في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية. إلى موضوع آخر، ففي ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين على الفضاء، انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة الدولية للفضاء التي تستمر لمدة يومين. لميس زين الدين.
1: 90 دولة وأكثر من 50 مشروعا قيد التنفيذ واستثمارات بالمليارات، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح القمة الدولية للفضاء التي تعقد في قصر غران بالي. تأتي هذه القمة في ظل تصاعد المنافسة لا سيما مع الولايات المتحدة التي غابت شركتها عن الحدث إثر انسحاب شركتي سبيس إكس وبلو أوريجين وسط أنباء عن تعرضهما لضغوط من البيت الأبيض، ما أدى إلى تعذر تناول قضية تقاسم الترددات التي كان من المفترض أن تكون محورا رئيسيا للنقاشات بحسب ما قال رائد الفضاء توما بيسكي. المستشار الألماني غاب أيضا عن الحدث رغم أن بلاده شريكة في تنظيمه، في حين لا تزال ألمانيا منفتحة على استخدام صواريخ الإطلاق الأمريكية التابعة لسبيس إكس. ومن أولى الشركات التي أعلن عنها هي توقيع عقد بقيمة مليار دولار بين شركة لوفت أوربيتال الفرنسية وشركة مارلين سبيس الإماراتية لإطلاق 50 قمرا اصطناعيا مزودا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: كشفت وثائق نشرتها الحكومة الإسبانية أن أجهزة المخابرات الإسبانية أبلغت نظيراتها في المغرب بخطط لاقتحام مدينة سبتة قبل 24 ساعة من عبور أكثر من 70 ألف مهاجر إلى الجيب الإسباني في شمال إفريقيا، في قمة تعقد وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية تستضيف الهند في عطلة نهاية الأسبوع قادة بارزين من تكتل بريكس بينهم رئيس روسيا وإيران. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: بدي أحكي لكم حكاية. أول شيء سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع واحدة مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت أنطر ربع ساعة. سكين عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.

خد أهله وفد بلاده قالوا يجري في معاده علشان يروي والنيل على طول بعاده خد أهله وفد بلاده قالوا يجري في

0: We're back with you on 1638 20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
8: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-2222 خلف الKFC
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون وقد يتعرض له الشباب في أي مكان خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية، وإليكم أبرز العناوين. جلسة حكومية في بعبدة على وقع اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. الجميل للحكومة، متى سيصبح حصر السلاح واقعا للانكباب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟ ترامب يصعد لهجته حيال إيران ملوحا بضرب موقع جبل الفأس قرب نطنز. يرسح اللبنانيون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، أضيفت إليها في الآونة الأخيرة تداعيات الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية بسبب الاضطرابات الأمنية التي تهدد مضيق هرمز. وإذا كانت الحكومة تعد اللبنانيين بأن موازنة عام 2027 ستخلو من أي ضرائب إضافية، إلا أن الواقع المرير لا يشي بذلك، فصفيحة البنزين اقتربت من عتبة 30 دولارا، فيما رواتبهم تتقهقر وتكاد لا تكفي لوصولهم إلى أعمالهم. وإذا كان العسكريون المتقاعدون عبروا عن جام غضبهم أمس، فاليوم أتى دور الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ليرفعوا الصوت على مسامع الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة في قصر بعبدة. البداية من جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري التي تبحث في آخر المستجدات المحلية على الصعد الأمنية والاقتصادية والمعيشية، فما أبرز المواضيع التي ستبحث؟ التفاصيل مع الزميل رامي نصار. رامي، كل التفاصيل معك، تفضل.
1: للتبقية بحييك وبحيي المشاهدين. همان سياسيان عسكريان يحضران في خلفية صنع القرار قبيل هذه الجلسة. الهم الأول هو موضوع ما يحصل في الجنوب، ولاسيما في قرى كالنبطية، وحتى طبعا وسط التصعيد الإسرائيلي المستمر. طبعا هذا الموضوع كان موضوع نقاش إن في اجتماع أمني عقد بالأمس في قصر بعبدة، أو حتى مع وزارة الداخلية. اليوم وزير الداخلية وهو داخل الجلسة قال بأنه يعني أن قوى الأمن تعزز إجراءاتها في القرى من خارج مناطق الاحتلال بالتعاون مع الجيش اللبناني، وذلك بهدف طبعا تأمين هذه القرى بالقدر الممكن. أيضا وزير الداخلية كان له تعليق بما يتعلق بجلسة مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لمساءلة الحكومة، وقال جاهزون كوزارة للمساءلة أمام الناس أولا وأمام أيضا مجلس النواب. أما الهم الثاني فهو موضوع مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية الذي من المفترض أن ينعقد في 17 أيلول. طبعا هذا الموضوع هو موضوع نقاش بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، ورئيس الجمهورية أيضا ومدير عام قوى الأمن الداخلي وحتى وزير الداخلية. وزير الداخلية تحدث عن حاجات كثيرة لقوى الأمن ولاسيما لناحية العديد، وهو كشف أنه بالنسبة إلى العديد عديد قوى الأمن الآن هو 23 ألفا، بينما عندما كان هو في الخدمة كان 28 ألفا، وكان هناك خطة سابقة لرفع العديد إلى 35 ألفا، وبالتالي هناك عملية تطويع تحصل الآن، بالإضافة إلى عدد من الحاجات اللوجستية أيضا لقوى الأمن، وذلك ناهيك عن حاجات الجيش. كل هذه المواضيع سوف تكون حاضرة في كلمة رئيس الجمهورية مبدئيا في مستهل هذه الجلسة التي يتكون جدول أعمالها من جدول أعمالها عفوا من عدد من البنود عادية، لعل أبرزها موضوع بند تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية الأساتذة المتعاقدين. وطبعا الأجواء توحي قبل هذه الجلسة بأن الصيغة التي سوف تطرحها وزيرة التربية ريما كرامي قد لا تمر بالنسبة إلى الأسماء التي طرحتها، وبالتالي هذا الموضوع يخضع طبعا لمداولات الجلسة. أيضا بحسب معلومات الـ MTV بأنه سوف يصار إلى إجراء بعض التعيينات، مثلا تعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة فادي سنان، بالإضافة إلى أنه سوف تستكمل تعيينات

0: الإسرائيلي غارات على المنصورة بالتزامن مع عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في البلدة، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في ميس الجبل وحولة وبني حيان، كما أطلقت رشقات نارية كثيفة باتجاه كفر شوبة ما أدى إلى اندلاع حريق. وطول القصف المدفعي أطراف زوتر الشرقية ووادي الحجير ووادي السلوئي، فيما حلقت المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق مناطق في البقاع. وبالتزامن مع جلسة الحكومة، تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما على طريق القصر الجمهوري. الصورة تنقلها لنا أو إلينا الزميلة غريسا أنتون. غريسا، كيف هو المشهد الميداني وما أهداف هذا التحرك؟
1: نعم ريتابيا، من موقف محاذ للطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية تحركا سلميا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدة، والأنظار تتجه إلى ملف التفرغ، ما إذا كان سينتقل من دائرة الانتظار إلى التنفيذ الفعلي، خصوصا أن هذا الملف ليس بجديد، فمنذ 12 عاما وتحديدا منذ العام 2014 والأساتذة ينتظرون حسم مصيرهم الوظيفي. في 26 تبيع من شباط من العام 2026 اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي بتفرغ 1690 أستاذا على 4 دفعات، على أن تكون الدفعة الأولى في الأول من أيلول من هذا العام، وهذا الذي لم يحصل، والدفعات المقبلة 400 إذا هذا العام، 400 في العام 2027 و 400 آخرين في العام 2028 على أن يتفرغ 490 في العام 2029. بالأمس، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يحصل، وذلك نسبة للاعتمادات المالية التي بقيت معضلة، وخصوصا بفعل الحرب الأخيرة وهي الحرب الثأر لخامنئي. بالأمس عقد اجتماع في وزارة المالية بين وزير المال ياسين جابر ووزيرة التربية ريما كرامي، وأيضا ضم الاجتماع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، وخرجت كرامي بعد الاجتماع بإيجابية، قالت أن الاجتماع كان إيجابي جدا ولحظة استراتيجية لدفع أو لتأمين الدفع، تأمين عفوا الاعتمادات للدفعات الأربع، وقالت أن الأمور ستسلك غدا والجلسة ستكون مالية، هذا الملف سيحضر وستكون مالية بحتة. ولكن يأتي هذا الاجتماع للضغط، خصوصا أن الوزيرة قالت أن المعايير ليست بعشوائية، وكانت الجامعة اللبنانية وحاجة هذه الجامعة أساس هذه الأولويات. يأتي هذا الضغط مع رئيس لجنة الأساتذة، أساتذة المتعاقدين حامد دكتور حامد، اليوم لماذا هذا الضغط بوقت كان شوي الأمور إيجابية بالأمس؟
2: اعتصامنا اليوم هو لمواكبة مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يقر ملف التفرغ اليوم بعد 12 عاما من المماطلة والانتظار والتأجيل، وفي حال لم يقر الملف اليوم فإننا ذاهبون لإضراب لا نهاية له،
1: لن يبدأ العام الجامعي. إذا دكتور روني، هناك مشكلة أساسية وهي الأسماء، عم يحكي عن الدفعات الأربع لازم تكون تصدر اليوم بهذه الجلسة، ماذا عن الأسماء؟
3: لكن احنا كلنا اصحاب حق وصاحب الحق سلطان، بغض النظر عن كل الاعتبارات اللي بيحكونا عنها، ساعه ما في تامين ماليه، ساعه اعتبارات مذهبيه، ساعه اعتبارات توافق سياسي وغيرها، هذا نحن لا يهمنا، نحن ما يهمنا لنا 12 سنه من دون تفرغ، في زملاء لهم اكثر من 12 سنه كانوا كمان بال 2014 لم يلحظ التفرغ اسمائهم، فنحن اصحاب حق، اللي بهمنا
1: يعني تنتظرون اليوم ان تصدر الاسماء كلها من هذه الجلسه. واضح دكتور روني، ضروري شير ريتابيا لأنه الأساتذة باقون هنا لمعرفة مقررات هذه الجلسة وماذا سيصدر عنها، هذا كل شيء من الموقف المحاذي لطريق قصر الجمهوري. عودة لعنده.
0: نعم الزميلة غريسا أنتون، شكرا لك لكل هذه المعطيات. نشرت السفارة الأمريكية على حسابها على إكس: كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسة الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم

0: بيد الدولة اللبنانية حصرا. في المواقف أيضا رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن مجلس النواب يبدو وكأنه غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الكتائب طالبت مرارا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة.
1: مثل ما حذرنا قبل ما تبلش هيدي الحرب من تداعياتها، اليوم عم نحذر قبل توسع هيدي الحرب على مناطق أخرى، عم نحذر وعم نطالب الدولة بأنه تاخد كل التدابير لتمنع هالتطور هيدا، لأنه السلم الأهلي مش عم بيتهدد من اللبنانيين، عم بيتهدد لأنه في مين عم بيتمرد على قرار الدولة. في دولة أخذت قرار وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار، وبالتالي هيدا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له. إذا نحن ما عملنا شغلنا وإذا الدولة ما تحملت مسؤوليتها، هيدي الدولة رح تنكسر.
0: إقليميا، الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران على حالها، فيما الحرس الثوري لم يحول عمليات هجومية خاطفة.
2: تصريحات نارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ملوحا بضرب موقع جبل الفأس قرب منشأة نطنز النووية.
3: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Very much like a successful company will do a cash distribution to a shareholder.
2: وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين امريكيين ان كبار مستشاري البيت الابيض حذروا ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع ايران حتى نهايه ولايته الرئاسيه، لكن في المقابل زادت ايران مجددا من لهجه

وردت عين الصواني ما شاء الله شو حلياني

عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.

Jesus Say Ah Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهرة دوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سان جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة سينت اوف ذا اور معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

مرتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني، لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي الاجتماعي وأيضا المهني. 2MA The Original. مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2 ام اي 1638 ام. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2 ام اي.
2: استمعوا لأول وأجمل

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
6: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك. TME Australia News.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً. وطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما أسمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. علاء أبو نجار يعود بنا إلى جذور الخلاف بين البلدين.
9: جذور الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر وبطريقة غير مباشرة. قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
7: والإمارات تسعد لإبرام حوالي 40 اتفاقا مع ألمانيا خصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى برلين. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، ويؤكد أو أكد أنه سيقابل برد قوي من جانب تل أبيب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب استبعد في لقاء مع مراسلتنا شروق أسعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. لنستمع.
10: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب:
11: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية. أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
10: تلقيتم تأكيد من أمريكا؟

0: الفلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
1: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة، لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: أفادت هيئة رسمية أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنحو 17%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل خاص إلى المرحلة الانتقالية في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، والتي أدت خلال العام الماضي إلى تراجع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بالإضافة إلى جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. أعلنت اليابان أنها طلبت من الأمم المتحدة مراجعة خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها، لأن جزر كوريل المتنازع عليها تبدو في الخريطة الجديدة كجزء من روسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: This is Seya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. الديس الساعة سينت اوف دي اور، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا، حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ، ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: نفسي على هالأغاني الحلوة.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوين.
2: عشان أشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. All right.
3: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بتاخد العين، يعني إلها 20 سنة ما سمعناها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد، كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
2: All right.
1: 2ME أستراليا.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
7: UME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً. وطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما أسمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. علاء أبو نجار يعود بنا إلى جذور الخلاف بين البلدين.
10: جذر الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر، وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
8: والإمارات تسعد لإبرام حوالي 40 اتفاقا مع ألمانيا خصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى برلين. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، ويؤكد أو أكد أنه سيقابل برد قوي من جانب تل أبيب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب استبعد في لقاء مع مراسلتنا شروق أسعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. لنستمع.
11: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب:
12: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية، أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
11: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل أنه ممكن يتم الانتخابات؟
12: لا، إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
11: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
12: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد، والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المنطقة.

المقدمة من السوريين بالإضافة إلى جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. أعلنت اليابان أنها طلبت من الأمم المتحدة مراجعة خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها، لأن جزر كوريل المتنازع عليها تبدو في الخريطة الجديدة كجزء من روسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.

0: اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني أستراليا. بتسأل بهالوقت شو بدك تعمل أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك أنت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
2: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة، وبالفعل هي يمكن هيدي الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أوستراليا.

0: عزيز.
1: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: kids, you'll love it.
1: The best talk back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show.
3: On 2ME Australia.
0: You'll love it.

0: تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد. One, two, three.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
9: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً. وطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما أسمته السنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. علاء أبو نجار يعود بنا إلى جذور الخلاف بين البلدين.
13: جذور الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر، وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
11: والإمارات تسعد لإبرام حوالي 40 اتفاقا مع ألمانيا خصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان إلى برلين. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، ويؤكد أو أكد أنه سيقابل برد قوي من جانب تل أبيب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب استبعد في لقاء مع مراسلتنا شروق أسعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. لنستمع.
14: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب:
15: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية، أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
14: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل أنه ممكن يتم الانتخابات؟
15: لا لا لا لا, لا لا لا لا إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
14: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتوقف؟
15: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
14: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: أفادت هيئة رسمية أن الطلبات

دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 63 ام وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ارتاح معها وما بتتعبني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يا ابني خد ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا.
2: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحنا كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذاعة 2ME أستراليا معكم نانسي عجرم.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2MA Australia.

0: وأنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو TME أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر TME.com.au. معكم داليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل قضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة, والبداية بالعناوين. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية أولا. وطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما أسمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية, وذلك وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. علاء أبو نجار يعود بنا إلى جذور الخلاف بين البلدين.
13: جذر الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر. وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
11: والإمارات تستعد لإبرام حوالي 40 اتفاقا مع ألمانيا خصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان إلى برلين. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، ويؤكد أو أكد أنه سيقابل برد قوي من جانب تل أبيب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب استبعد في لقاء مع مراسلتنا شروق أسعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. لنستمع.
14: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب:
15: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية. أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
14: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل أنه ممكن يتم الانتخابات؟
15: لا لا لا لا, لا لا لا لا إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
14: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
15: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
14: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: أفادت هيئة رسمية أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنحو 17%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل خاص إلى المرحلة الانتقالية في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، والتي أدت خلال العام الماضي إلى تراجع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بالإضافة إلى جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. أعلنت اليابان أنها طلبت من الأمم المتحدة مراجعة خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها، لأن جزر كوريل المتنازع عليها تبدو في الخريطة الجديدة كجزء من روسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
2: This is 2ME Australia.
1: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية، ما في حدا غريب عنا ابدا. قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأهم

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بعيد الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
11: إيمان الحمود.
10: مساء مونتي كارلو الدولية نستهله بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد سنوات من التوتر، الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب ويسيطرون على مناطق استراتيجية على البحر الأحمر. في تصريحات خاصة لمونتي كارلو، جبريل رجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية قريبا، وحملة الانتخابات التشريعية تنطلق في المغرب.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. بعد سنوات من التوتر والذي كان يطفو إلى السطح حينا ويتوارى حين آخر، أقدمت الجزائر على خطوة غير مسبوقة تمثلت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمهال سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد. أبعاد هذه الخطوة معك على الدين بنجار.
12: القرار الجزائري يأتي كنتيجة لمسار طويل من التوتر بدأ يأخذ منحا علنيا منذ صيف 2023 قبل أن ينتقل تدريجيا من الحملات الإعلامية والاتهامات غير المباشرة إلى تصريحات مباشرة. جذر الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقة التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر وبطريقة غير مباشرة. قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
10: وسنحاول طرح المزيد من التساؤلات حول أسباب الخطوة الجزائرية وتداعياتها مع نخبة من المراقبين لهذا الملف في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. تطورات ميدانية لافتة في اليمن، غدت اتهام الحوثيين للسعودية بشن العشرات من الغارات الجوية. بحسب آخر المعلومات فإن جماعة أنصار الله تقدمت بشكل حثيث باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي وبسطت السيطرة على مناطق هامة في تلك المنطقة. منيا بالعافية.
13: بعد أسبوعين من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية، تمكن الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر وجزيرة زقار. كما أكد مصدران حكوميان وصول قوات الحوثيين إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر في تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب، أحد أهم مسارات الشحن العالمية. وتعد المعارك الدائرة بين الحوثيين والقوات الحكومية الأعنف منذ هدنة عام 2022 مع عودة التصعيد الشهر المنصرم على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان هذا انطلق بعد اتهام الحوثيين الرياض بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية قبل إعلانهم حصارا بحريا على المملكة واستهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية. وقد أسفرت المعارك الأخيرة عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص ونزوح نحو 20,000 آخرين حسب الأمم المتحدة. كما أكد شهود عيان أن آلاف سكان المخا ومحيطها نزحوا مع تقدم الحوثيين نحو عدن مقر الحكومة اليمنية.
10: كيف يمكن لهذا التقدم الحوثي أن يؤثر إذن على مجمل الخارطة العسكرية والميدانية في هذه المواجهة؟ نذكر بأن الحديث يدور حول الشريط الساحلي وسيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية واقعة على البحر الأحمر أهمها ميناء المخا. هذا السؤال طرحته ريتخوري على الباحث السياسي اليمني الدكتور مصطفى الجبسي.
14: تأتي الأهمية الاستراتيجية لهذه التحولات من كون مدينة المخا هي أو ميناء المخا هو الأقرب لمضيق باب المندب، بالتالي فإن الحوثي حصوله على هذه المكاسب العسكرية الأخيرة يجعلها أيضا مكاسبا استراتيجية، لأنه يقترب من هذا المضيق اللي هو مثل واحدة من أهم خمس مضائق في العالم، وتمر عبره حصة كبيرة من التجارة ونقل النفط العالمي. هذا أولا، وثانيا سيعزز من قدرته على التهديد، إما التهديد الناري أو التهديد الفعلي خصوصا إذا استكمل الاستيلاء على الجزر اليمنية في البحر الأحمر. وبهذا تكتمل هذه الورقة مع ورقة أخرى إيرانية في مضيق هرمز، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي. الصعيد المحلي يمثل الاستيلاء على هذه المدينة إزاحة واحدة من أهم الكتل العسكرية التي تشكلت مؤخرا في اليمن المناهضة للحوثي، وأيضا يعزز من حصار مدينة تعز ويجعل الحوثي أقرب إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وبهذا يستعيد الحوثي قدرته على تهديد الحكومة اليمنية.
10: استمعتم إلى الباحث السياسي اليمني الدكتور مصطفى الجبزي. أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100، وذلك غدا استهداف إيران لسفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة، وفيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذا الهجوم، لافتا إلى أنه يقوم بالتحقيق في الحادثة. نددت حركة حماس بالتقارير الإسرائيلية التي تشير إلى تخطيط الحركة لخطف جنود في غزة، لافتة إلى أن مثل هذه الادعاء

0: الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من قصف المنازل في غزة بعد إخلائها من السكان، ما أسفر عن أضرار جسيمة ودمار كلي وجزئي لعشرات المنازل الفلسطينية. نشاط عسكري يتصاعد يوما بعد يوم دون تقدم سياسي ينعكس على حياة الفلسطينيين وأوضاعهم الاجتماعية، وسط تحذيرات دولية من عودة المجاعة إلى غزة في ظل نقص الإمدادات الغذائية، وتقارير محلية تفيد بأن أكثر من 90% من السكان عاجزون عن شراء الغذاء. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: وفيما حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد 28 نوفمبر المقبل للانتخابات التشريعية والرئاسية، شكك اللواء جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتصريحات أو عبر تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، شكك بإمكانية تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي. هذه التصريحات نقلتها مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
2: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب:
3: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية، أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
2: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل إنه ممكن يتم الانتخابات؟
3: لا لا لا لا, لا لا لا لا إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
2: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
3: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
2: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. انطلقت اليوم في المغرب الحملة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 أيلول سبتمبر المقبل، حيث يراهن التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تجديد دوره في ظل تفاوت اجتماعي كبير يعيشه أو تعيشه المغرب حاليا. الدكتور منار أسليمي الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي يرى بأن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد الأخطر في التاريخ الحديث للبلاد، لماذا؟ فلنستمع إليه.
4: هذه الانتخابات ستكون أخطر انتخابات في تاريخ المغرب للأسباب التالية: كل أحزاب تريد الوصول إلى الحكومة، ليس هناك حزب يريد أن يذهب إلى المعارضة. المسألة الثانية وهي الصراع الذي جرى حول المرشحين، هناك عملية ترحال قوية جرت خلال الأسابيع الماضية. المسألة الثالثة أنها انتخابات سوف تعلن عن حزب فائز، وسيكون هناك مشكل كبير على مستوى التحالفات، ولكن سيكون هناك انتظار لمتغير دولي سيؤثر على الانتخابات، وهو متغير المرتبط بملف الصحراء. هذه كلها عناصر تبين بأننا أمام أخطر انتخابات في تاريخ المغرب، ولوحظ بأن المجتمع لم يعد كما كان. المجتمع هو يناقش الانتخابات، باتت لها معنى رغم أن الكثير يعتقد بأنه ستكون هناك مقاطعة، ولكن في نظري الانتخابات أصبحت لها معنى كبير، ومن المتوقع أن يتوجه الجسم الانتخابي أن يمارس العقاب لأحزاب معينة يعتبرها مسؤولة أولا عن خروج كثير من الحركات الاحتجاجية إلى الشارع، يعتبرها مسؤولة عن مشاكل الأسعار ومشاكل القدرة الشرائية للمواطنين.
1: استمعتم إلى الدكتور منار أسليمي الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي. تستعد كل من الإمارات وألمانيا لإبرام حوالي 40 اتفاقية اليوم وغدا، خصوصا في مجالات الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بالتزامن مع زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الألمانية برلين. وإلى كندا وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث من المقرر أن يجري هذا اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

0: لتعزيز الدعم المقدم لكييف بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكندية. في الصين قضى 25 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق على متن سفينة شحن أجنبية ترفع علم ليبيريا في ميناء تشينغداو بشرق البلاد بحسب وسائل الإعلام الصينية. ننتقل إلى بريطانيا. افتتح اليوم في المتحف البريطاني معرض مخصص لمنسوجة بايو النادرة وسط حماسة استثنائية لدى البريطانيين والذين يظهرون اهتماما كبيرا بهذه التحفة الفنية والتي تعود بدورها إلى العصور الوسطى للتخوري.
1: نفدت تذاكر المعرض بالكامل ما إن أعلن عنها عبر الإنترنت وذلك حتى نهاية السنة على أن تطرح بطاقات إضافية الشهر المقبل وسط حالة من الهوس الشعبي والإعلام غير المسبوقة بهذه القطعة الفنية التي يبلغ طولها نحو 70 مترا. كبار النقاد قالوا إنها أعظم معركة في الفن فهي تصور أكثر من 600 شخصية و200 حصان في 58 مشهدا مطرزا بخيوط الصوف وتظهر خصوصا تعيين ويليام الفاتح وليا للعهد في إنجلترا عام 1064 وتختتم بانتصاره على القوات الأنجلوساكسونية في معركة هاستينغز عام 1066. ويتوقع أن يزور المعرض الذي يختتم في تموز يوليو 2027 نحو 1,000,000 شخص. بعد ذلك ستعاد المنسوجة إلى بايو وكان نقلها قد تسبب بقلق لدى خبراء التراث في فرنسا الذين خافوا تعرض المنسوجة لأضرار لا يمكن إصلاحها.
0: أخيرا دول الاتحاد الأوروبي تحصي نحو 332 ألف طلب لجوء في النصف الأول من هذا العام أي بتراجع بلغت نسبته 17% على أساس سنوي وهو ما يؤكد الاتجاه التنازلي في طلبات اللجوء والذي بدأ منذ العام 2024. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة كان في أبرز عناوينها. بعد سنوات من التوتر الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب ويسيطرون على مناطق استراتيجية تطل على البحر الأحمر. في تصريحات خاصة لمونتي كارلو جبريل رجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية قريبا وحملة الانتخابات التشريعية تنطلق في المغرب. شكرا جزيلا لكم.
2: تحياتي كلود خوري من وراء الميكروفون ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM. خليكم على مستمعينا متابعين احنا وياكم مع البرنامج الصباحي. بعد شوية اكيد رح نتوقف عن جولة ومحطة اخبارية لمتابعة كل جديد وهيدا بالاضافة لأراءكم اللي بتهمنا جدا جدا. اي موضوع حابين توصلوا وجهة نظركم مباشرة على الهواء على 02-965-330. اكيد الهواء لكم مستمعينا ببرنامجنا الصباحي اللي مكمل برفقتكم لنتابع نحن وياكم سوا وأكيد انطلاقة نهار حلوة وموفقة بتمنيها للكل.

معكم دايما عبر تؤمية على 16:38 مشوارنا المستمر بيرفقكم 24 على 24 ساعة متابعة أهم الأخبار والمستجدات من تبعها نحن وياكم بجولة أخبار البي بي سي من لندن على تمام الساعة. رح يكون عنا وقفة إخبارية لمتابعة كل جديد من الأخبار. خليكم معنا على 16:38 لحظات ومننتقل فيكم لحتى نكون مع جولة إخبارية جديدة.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. نتنياهو وكاتس يعلنان تدمير ما وصفاه بالبنى التحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر واستكمال إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة حركة أنصار الله الحوثية على مدينة المخا الساحلية عند مضيق باب المندب، والحركة تتهم السعودية بشن 10 غارات في محافظة تعز. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهمة أبوظبي بالاستمرار فيما سمته التصرفات الاستفزازية والعدائية، والإمارات تعرب عن الأمل في أن يكون القرار مؤقتا. المغرب يؤكد غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت ضلوعه في أزمة سبتة، ويقول إنه يرفض استخدامه فيما وصفه بتصفية حسابات. البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع معدل الفائدة إلى 2.5% على وقع المخاوف من ارتفاع التضخم.

0: أهلا بكم. قالت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية إن حركة أنصار الله الحوثية سيطرت على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. وذكرت المصادر أن الحوثيين يقتربون من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق في إطار سعيها إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. يأتي ذلك فيما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بشن السعودية 10 غارات في محافظات تعز.
1: تفيد الأنباء من اليمن بأن حركة أنصار الله الحوثية أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا خلال الساعات الأخيرة في المعارك التي تخوضها ضد القوات الحكومية التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا. فقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الحركة سيطرت على مدينة المخا وأيضا على جزيرة زوجر جنوبي البحر الأحمر، بينما قالت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية إن الحركة تشن أيضا هجمات على جزر حنيش في البحر الأحمر، وأن قواتها تتحرك جنوبا باتجاه مدينة ذوباب التي قالت المصادر إن السيطرة عليها أمر ضروري للسيطرة على مضيق باب المندب. يذكر أن المواجهات الحالية في اليمن بين حركة
2: تحياتي الصباحية لكم مستمعين راديو تؤمين من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم لصباح اليوم الجمعة تاريخ 11 من أيلول. هالتاريخ هيدا اللي انطبع بأذهان كتار حول العالم، مشاهد مؤلمة شفناها وتابعناها، وأكيد اليوم رح نضوي على هيدا الموضوع. بس أعلن عن هذه التفجيرات 11 أيلول، وين كنتوا؟ شو عملتوا؟ هل كنتوا ببلدكم الأم أم كنتوا بأستراليا وتابعتوا الخبر؟ خلينا نسمع آراءكم وتعليقاتكم. اليوم رح يكون حلقة خاصة متعلقة ب 11 أيلول وبعد مرور 25 سنة على هذه الأحداث المرعبة اللي صارت واللي غيرت وجه العالم واللي أثرت بكتير من الأماكن، وخاصة الجالية المسلمة بالدول الغربية اللي كمان تأثروا بشكل كتير كبير بهذه الأحداث اللي أكيد صار في نوع من الخوف من القلق، زادت الإسلاموفوبيا. فأكيد هيدا الموضوع اللي رح نتابعه معكم عبر راديو تؤمية. خليكن معنا ووحكونا وشاركونا بهيدا الموضوع اللي كتير مهم لنرجع نتذكر نحن وياكم هيدا التاريخ اللي غير وجه العالم واللي نقلنا من مرحلة لمرحلة. كانت مشاهد مرعبة، ما كنا ولا بلحظة أنه نوصل لحتى نشوف هيدي المشاهد اللي ما منشوفها إلا بالأفلام. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، خليكن معنا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر.
2: أخبار صوت لبنان رح تترافقوا معها بهالفترة الصباحية عبر راديو تؤمية أستراليا. بدي أقول جود مورنينج لكل اللي صاروا معنا بهالوقت، انضموا لمشوارنا الصباحي على 1638 AM. خليكم معنا لحظات مننتقل لجولة أخبار من صوت لبنان على 1638 AM. ABC News. And
5: Andrew Kaloupis with the latest. Yemeni authorities say Houthi fighters have seized the port of Mocha on the strategic Bab el-Mandeb Strait as the escalation of the civil war continues. Global oil prices have already exceeded $100 a barrel. More than 12% of the world's oil passes through the strait and has assumed new significance since shipping through the Strait of Hormuz was disrupted at the outset of the war with Iran. The federal government says new illicit tobacco laws will give enforcement agencies stronger powers to target organised crime across the country. The legislation expands the tools available to Border Force, Federal Police and state and territory agencies, while also making it easier to recover criminal assets. The government says the changes reflect what law enforcement agencies have been asking for. New South Wales Police say their investigation into an alleged $600 million fraud syndicate is only just halfway complete. 33 people have been charged so far, with detectives examining alleged fraudulent loans, money laundering, and heavily inflated property purchases across Sydney. Police have also recovered about $95 million in assets and expect to make more arrests. Australia's tourism industry is warning proposed changes to working holiday visas could cost thousands of jobs and billions of dollars in visitor spending. The federal government is reviewing visa settings as it looks to reduce net overseas migration. The Australian Tourism Industry Council says regional communities would be among the hardest hit. ABC News.

0: العناوين. عون آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. سلام لا يمكن فصل توسعة المرفأ عن تحقيق العدالة. رئيس الكتائب يسأل:
1: شو هي المهلة؟ وأي متى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هيدا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
0: الطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في جبل الفأس بإيران. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
4: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت.
5: هرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور انكسر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما بيضعش الحال عندك.
3: أي رجال كبير
4: صفار.
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: القوى الأمنية عززت انتشارها في مدينة النبطية عقب النداء الذي وجهه أهالي المدينة إليها لحمايتها، في وقت لفتت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن الشعب اللبناني يفضل مؤسسات الدولة على سلاح حزب الله، وأن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، مؤكدة دعمها للحكومة في فرض السيادة وإنفاذها من قبل الجيش اللبناني وضمان بقاء قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. الرئيس جوزيف عون وفي جلسة مجلس الوزراء شدد على أنه آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. كل تفاصيل جلسة مجلس الوزراء مع الزميل مروان الأدوم.
1: جلسة إدارية سياسية لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وناقشت جدول أعمال بمعظمه إداري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون استهل الجلسة بالحديث عن نداء أهالي النبطية أدوير وعرب صليب ومدى تأثيره، وكيف تعاطت معه الدولة وكيف انتشر الجيش سريعا لأمان هذه المناطق، كما نقل عنه وزير الإعلام بول مرقص.
2: بعد ما جاء في كلامه: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطي وسور وعرب صليم، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير.
1: مرقص لفت إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد في كلمته أن الدولة اليوم بحاجة إلى بيوت جاهزة من أجل تسهيل عودة النازحين إلى قراهم. أما في ملف الجامعة اللبنانية، أكد مرقص أن العقود ستتم على 4 دفعات على أن يصار التدقيق النهائي في الأسماء بناء على ملاحظات الوزراء، وأن المعايير هي الأقدمية والحاجة في كل كلية والاختصاص والكفاءة ومعايير الإنصاف. مجلس الوزراء عين أعضاء في مجلس المنافسة، وذلك لمنع الاحتكار، كما وافق على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. من قصر عبد مروان الدوم، صوت لبنان.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال إن خطنا واضح وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة يبقى رهان اللبنانيين على الجيش. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حذر السلطة من انكسارها، ما يستجلب توسع رقعة الحرب وعقد المفاوضات مع القوى الخارجة عن الشرعية بدل أن تبقى قائمة مع الشرعية. والتفاصيل مع مجدولين عيد.
3: وضع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خطوطا عريضة لمساءلة الحكومة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، تنطلق من أسئلة أساسية ومصيرية تتعلق بتنفيذ القرارات السيادية التي اتخذتها وتستوجب التنفيذ.
4: شو تنفذ من قرارات مجلس الوزراء لهلا؟ شو تنفذ من خطة الجيش شمال ليطاني؟ شو صار بقرار حصل السلاح ببيروت بجبل لبنان وباقي المناطق اللبنانية؟ شو المانع نبلش فورا بالمناطق يلي ما لها علاقة بالترتيبات والمفاوضات الموجودة بجنوب؟ شو صار بباقي الأسلحة والمجموعات المسلحة غير الشرعية بما فيها سلاح الفلسطيني داخل مخيمات وخارجها؟ هل في أنفاق مخازن أو منشآت عسكرية غير شرعية بالمناطق المختلفة؟ هل تسلم الوفد اللبناني أو الجيش خرائط أو صور أو أحداثيات بمفاوضات روما؟ وهل تحقق الجيش منها ميدانيا؟ إذا تبين أن صحيحة شو عملت الدولة لا تمنع استخدامها كزريعة لضرب مناطق لبنانية جديدة؟ والأهم، شو هي المهلة؟ وأيمتى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هذا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
3: رئيس الكتائب حذر في مؤتمر صحفي عقده في الصيف من أن عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها سيؤدي إلى انكسارها.
4: نحن على أبواب تطورات أمنية خطيرة، شفنا أنه موضوع الأنفاق منه أسطورة، هو حقيقة، هو واقع، وشفنا وجود هالأنفاق، الضرر تبع هالأنفاق على محيط هيدي الأنفاق، على البيوت داير مدار هالأنفاق، على القرى حول هيدي الأنفاق، على المدن حول هيدي الأنفاق. وبالتالي بظل التوتر المتصاعد وبظل التهديدات اللي عم بتتكثف وعم بتصير خطيرة أكتر وأكتر، نحن اليوم هدفنا نحمي ناسنا، هدفنا نحمي اللبنانيين، لأنه إذا في علي طاهر تاني وتالت ورابع وخامس، إذا في علي طاهر بالبقاع، وإذا في علي طاهر ببيروت، وإذا في علي طاهر بالمتن وبجبال وبكسروان، يعني كل أهلنا بكل هيدي المناطق رح يكونوا مهددين لا يلي عم بيتعرض له اليوم أهلنا بالنبطية.
3: لجمي لفت إلى أن هاجس السلم الأهلي سبب إضافي كي لا تبقى الدولة تحت التهديد.
4: في دولة أخذت قرار، وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار، وبالتالي هيدا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له، دولة بدها تواجه التمرد. وبالتالي أي كلام عن أنه في خوف من سلم أهلي وإلى آخره، هو عمليا أنه في مجموعة عم بتهدد هيدا السلم الأهلي، وهيدي المجموعة ما فيها تخضع إلى الدولة وتخضع على منطق التهديد، لأنه ساعتها سقطت الدولة.
5: Andrew Kaloupis with the latest. Yemeni authorities say Houthi fighters have seized the port of Mocha on the strategic Bab el-Mandeb Strait as the escalation of the civil war continues. Global oil prices have already exceeded $100 a barrel. More than 12% of the world's oil passes through the strait and has assumed new significance since shipping through the Strait of Hormuz was disrupted at the outset of the war with Iran. The federal government says new illicit tobacco laws will give enforcement agencies stronger powers to target organised crime across the country. The legislation expands the tools available to Border Force, Federal Police and state and territory agencies, while also making it easier to recover criminal assets. The government says the changes reflect what law enforcement agencies have been asking for. New South Wales Police say their investigation into an alleged $600 million fraud syndicate is only just halfway complete. 33 people have been charged so far, with detectives examining alleged fraudulent loans, money laundering, and heavily inflated property purchases across Sydney. Police have also recovered about $95 million in assets and expect to make more arrests. Australia's tourism industry is warning proposed changes to working holiday visas could cost thousands of jobs and billions of dollars in visitor spending. The federal government is reviewing visa settings as it looks to reduce net overseas migration. The Australian Tourism Industry Council says regional communities would be among the hardest hit. ABC News.

0: أطيب التحيات لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت. رح نكون احنا وياكم اذا مستمعينا مع حلقة خاصة هي بمرور 25 سنة على احداث 11 ايلول اللي اكيد غيرت كتير بالعالم بالاحداث يعني كمان ما تعرض له البعض خاصة اجاليات العربية بالدول الغربية، وكمان هيدا اللي ادى الى الغزو الامريكي بالعراق وغيرها، يعني اكيد صار في تراكم احداث صارت من بعد احداث 11 من ايلول. خليكن معنا لمتابعة هيدا الموضوع. لكل اللي عنده اي مشاركة على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare. 2ME.

0: جولي مع أخبار العالم منتبعها نحن وياكم على 1638 AM من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم ومننطلق نحن وياكم لجولة أخبار جديدة لمتابعة كل جديد لتاريخ 11 من أيلول. شوفي عنا من أخبار وأحداث بتابعوها بعد البريك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. Yemeni authorities say Houthi fighters have seized the port of Mocha on the strategic Bab el-Mandeb Strait as the escalation of the civil war continues. Global oil prices have already exceeded $100 a barrel. More than 12% of the world's oil passes through the strait and has assumed new significance since shipping through the Strait of Hormuz was disrupted at the outset of the war with Iran. The federal government says new illicit tobacco laws will give enforcement agencies stronger powers to target organised crime across the country. The legislation expands the tools available to Border Force, Federal Police and state and territory agencies, while also making it easier to recover criminal assets. The government says the changes reflect what law enforcement agencies have been asking for. New South Wales Police say their investigation into an alleged $600 million fraud syndicate is only just halfway complete. 33 people have been charged so far, with detectives examining alleged fraudulent loans, money laundering, and heavily inflated property purchases across Sydney. Police have also recovered about $95 million in assets and expect to make more arrests. Australia's tourism industry is warning proposed changes to working holiday visas could cost thousands of jobs and billions of dollars in visitor spending. The federal government is reviewing visa settings as it looks to reduce net overseas migration. The Australian Tourism Industry Council says regional communities would be among the hardest hit. ABC News.

0: يحجز مقعدا له في كبريات محطات الحاويات. مصرف لبنان يفتش عن 300 مليون دولار النبطية. ماذا بعد جرعة الطمأنينة؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. أين سترد أمريكا على إيران وكيف؟ الداعي لهذا السؤال تطوران شكلا ضربة إيرانية لأمريكا. الأول، ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات عسكرية أمريكية عدة في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. والثاني، تقدم حوثي في اليمن بدعم إيراني. فرئيس مجلس القيادة اليمني رشيد العليمي أعلن أن حماية سواحل بلاده تمثل مصلحة عربية ودولية مشتركة، وذلك عقب تحقيق الحوثيين المدعومين من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب من خلال السيطرة على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العليمي قوله في خلال استقباله السفير المصري إن حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية تمثلان مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية مشتركة. السؤال الثاني في سياق التصعيد في الخليج، هل توضع اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان على المحك بعد استهداف المملكة؟ أجوبة من دون أسئلة حتى الساعة. أما لبنانيا فإن النبطية ما زالت في عين العاصفة، جرعة اطمئنان من السلطة بعد النداء الثاني منها، ولكن ماذا بعد هذه الجرعة؟ عربيا، تطور لافت، فقد أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهلت سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد سنوات من التوتر المتصاعد بين البلدين. لكن البداية من محطة تفاؤلية من مرفأ بيروت.
3: كل ما طريق أساسي بالتجارة العالمية بيتعطل، الحاوية اللي مع أغراضك بتدور على طريق تانية، وهيدا يلي عم نشوفه اليوم من هرمز للبحر الأحمر، حيث عم تتغير مسارات الشحن، وبالوقت نفسه هالشي عم يفتح فرص لمرافق تانية تاخد دور أكبر.
4: وهون بيروت عم بتحاول تفوت على المشهد. مرفق بيروت عم بيتحضر لأكبر توسعة بتاريخ الحاويات.
3: طاقته القصوى اليوم بين 1.2 و 1.3 مليون حاوية بالسنة، والهدف يوصل لحوالي 3 مليون بال 2028، يعني أكثر من الدوب. كلفة المشروع حوالي 100 مليون دولار باستثمار من مجموعة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات.
5: نحن اليوم سنة 2000 بنا أول محطة حاويات يلي كانت exactly بهذه الأريا. كانت الكباسة تبعيتها حوالي بين 500 و 900 ألف كونتينر. رجعت بال 2013 نعمل المرحلة الثانية اللي هي هذه الأريا كلها، اللي رفعت سعر مرفأ بيروت لل 1.3 مليون حاوية بالسنة. نحن اليوم اللي عم بيصير هو it's two phases. الفيز الأولانية اللي هي المول تروا بنسميه، اللي هو عم بيحد هالثلاث أرصفة، وهيدا عم نرجع ننقل كل، إذا بتشوفي هون هي بيحة الكشف الجمركي، هيدا البيحة كلها عم تنتقل لهي الميلة، وعم بيرجع يصير في ستاكينج هيدا بهيدا الميلة هون، وبيصير في الجيت اوت والتسليم دايركتلي من المورتري، ما بيرجع بقى على اليارد لجوا اي كونتينر انكشف. سو هيدي المرحله الاولى يلي عم بلش فيها بالتوسعه. المرحله الثانيه اللي هي بنجي لهون، هون في عنا هذا اللوت يلي هو الباركينج لوت تبع الكاميونات يلي هن بيتوجهوا تيحملوا من المرفأ او بيغادروا. في عنا هيدي الارض يلي هون يلي معروفه بارض الاسواق الاستهلاكيه. سو هدول الاثنين حيكونوا حيرجعوا ينضموا لقلب اليارد، حيصير في توسعة اليارد لكل هذه المساحة هون، لنوصل بحدود 3 مليون كونتينر ب 2028.
3: إذا بيروت وصلت ل 3 مليون حاوية بالسنة، بتكون عم ترجع بقوة على خريطة المنافسة بالشرق الأوسط مع مرافق كبيرة بتركيا، مصر، حيفا وسوريا. بس المنافسة مش بس بكم حاوية فيك تستقبل، المنافسة كمان قد بتاخد الحاوية اللي بتدخل وقت لتفرغ وترجع تطلع من المرفأ مقارنة بغير مرافق.
5: هذا الموضوع هو أساسي، لأن نحن اليوم الأفريج دويل تايم بمرفأ بيروت 14 يوم. النورم العالمية هي بين 3 إلى 4 أيام. الدويل تايم هو عبارة عن شبكة كاملة متكاملة بين كل الوزارات والجمارك يلي لهم علاقة بالكشف على الحاويات، بالكشف على البضاعة وكل هدول الأمور. الهدف الأساسي نحن نوصل لدويل تايم تحت العشر أيام.
3: كل هيدا بوقت بيروت وطرابلس انضموا إلى نادي موانئ الآيباك، الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. بالنهاية الفرصة موجودة، بس حتى تتحول لمردود فعلي بدها دولة تعرف تستفيد من الفرصة وتشتغل بعقلية تانية.
0: مرفأ بيروت إذن أمام رهان جديد لاستعادة دوره الإقليمي.
2: مشروع توسعة هو الأكبر في تاريخ محطة الحاويات، والكلمات في حفل افتتاحه شرحت الأهداف.
3: من نفس المرفأ يلي كان قبل 6 سنين عنوان للدمار، اليوم حجر أساس عم ينحط لمرحلة جديدة. من الرصيف 16 بلشت خطوة جديدة لتوسعة محطة الحاويات بمرفأ بيروت. مشروع بكلفة بتقارب $100 مليون واستثمار سام آسي جي أم، واحدة من أكبر مجموعات الشحن بالعالم مع حضور بأكثر من 180 دولة والمشغلة لمحطة الحاويات ببيروت. وجود مجموعة عالمية بهالحجم بيعطي الخطوة معنى أبعد من مجرد توسعة، وبصير رهان طويل الأمد على المرفأ ودوره.
6: Au-delà de l'affection qu'on porte pour ce pays, il y a un potentiel très important au Liban. Et depuis toujours, on essaye d'investir dans ce pays et ça ne changera pas. Et aujourd'hui, avec l'investissement qu'on réalise dans le port de Beyrouth, c'est une preuve supplémentaire qu'au-delà de l'amour qu'on porte pour le pays, c'est aussi il y a un intérêt business.
3: هيدي المرحلة هي الأكبر بتاريخ محطة الحاويات، وهدفها مضاعفة قدرتها بحلول 2028 وتعزيز موقع المرفأ في المنطقة، وهو مسار تعهدت فيه الحكومة.
7: مشروع سيرفع مساحة المحطة من 45 إلى أكثر من 75 هكتاراً، وقدرتها الاستيعابية من 1.3 مليون إلى 3 ملايين حاوية بحلول عام 2028. وبهذه التوسعة ستنتقل محطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى مصافي أكبر محطات الحاويات في البحر المتوسط، بما يعيد إلى بيروت موقعها الطبيعي كمركز لوجستي رئيسي للمنطقة.
8: لا يمكن أن ننظر إلى مرفأ بيروت بمعزل عن المرافق الأخرى، ولا إلى المرافق بمعزل عن المطار والطرق والسكك الحديدية والمعابر البرية. نحن نبني منظومة نقل متكاملة، ونريد أن نحول موقع لبنان على البحر الأبيض المتوسط إلى قيمة اقتصادية فعلية، ومشروع اليوم يترجم جزءاً من هذه الرؤية على الأرض.
9: لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة. إن ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفأنا كلا تتكرر فيه مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية.
3: إذن الرهان اليوم صار على

0: الوان والمتن الشركة المتعهدة SJK كان يفترض أن توقف أعمالها فيه إلى حين تأمين مستحقاتها المالية المتراكمة منذ 10 أشهر مقابل تشغيلها المطمر، وأيضا إلى حين تأمين مبلغ 5.6 مليون دولار مخصص لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وتشغيل الخلية الجديدة داخل المطمر. مجلس الوزراء أدرج بند 5.6 مليون دولار على جدول أعمال جلسته والحكومة أقرت، وهذا ما أراح المتعهد الذي علقت مصادره عبر LBCI بالقول لن نوقف الأعمال داخل المطمر ولن تكون أزمة نفايات في المتن وكسروان، على أمل أن نحصل تباعا على بدلات أتعابنا المتراكمة. الحلحلة التي شهدها ملف نفايات كسروان والمتن من المتوقع أن يشهدها ملف نفايات طرابلس مطلع الأسبوع المقبل. وهنا تشير معلومات LBCI إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يتجه إلى تحديد موعد قريب لرؤساء البلديات الست المحيطة بمطمر ومكب إسرار في عكار، ومعهم النائب أسعد درغام الذي سبق لسلام أن كلفه بالتواصل معهم، وذلك بهدف إقناعهم باستقبال نفايات طرابلس في إسرار لمدة 6 أشهر إلى حين تأمين حل لنفايات طرابلس، وذلك بعدما وصل مكبها إلى قدرته الاستيعابية القصوى. وإلى حين إقناع رؤساء البلديات المحيطة بإسرار بطرح سلام، طلب مجلس الإنماء والإعمار من الشركة المتعهدة مكب طرابلس استمرار الأعمال لمدة 15 يوما كي لا تغرق شوارع عاصمة الشمال بالنفايات. دائما حلول النفايات الصلبة في لبنان قائمة على الترقيع وفي اللحظات الأخيرة قبل الانفجار، علما أن النفايات كنز مربح للخزينة يولد الطاقة الكهربائية ويخفف من نسب الأمراض والتلوث. فهل من يسمع؟
1: ماليا مصرف لبنان وفي سياق العودة إلى كل الملفات التي أنفقت فيها أموال تعود له، طلب من المصارف المعنية تقارير تتعلق بما آلت إليه استثمارات ممولة من قبله من أجل إنشاء شركات ستارت أبس.
2: يوم الاثنين كان المصرف المركزي ومن خلال تعميم طلب من عدد من المصارف المعنية أنه تزودوا بخلال 40 يوم بتقارير مفصلة عن قروض بتبلغ قيمتها 300 مليون دولار كان عطاها إياها لحتى تمول استثمارات بالشركات الناشئة ستارت أبس، وأيضا بشركات حاضنات ومسرعات الأعمال وبصناديق استثمارية. هالخطوة خطوة القروض مضى عليها 13 سنة، واليوم مصرف لبنان عم يسأل شو صار بهالاستثمارات. المركز يتحدث عن تقصير بمتابعة وإدارة والإشراف على عدد كبير من هالملفات، سواء من المصارف المعنية أو المديرين ولجان الاستثمار المكلفة بالإشراف على الأموال. وبحسب مصادر المركز الصورة لهلأ مش واضحة، يعني مثلا أي شركات استمرت وأياها توقفت، مين ربح ومين خسر، وهل في شركات انباعت أو انتقلت ملكيتها. والسؤال كمان عن القروض، مين سدد، كيف سدد، ومين بعده ما سدد، علماً أن المصرف المركزي يطالب بأن يكون التسديد بالدولار الأمريكي الفريش. المصارف بتقول إن رح تزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة، لكن هون بيبرز السؤال، هل كان مصرف لبنان بوقتها مدركاً للمخاطر المحيطة بتمويله لهيك استثمارات؟ فعالمياً الاستثمار بالشركات الناشئة أو ستارتابس معروف أنه بيتضمن مخاطر، لأنه نجاح الشركات مش مضمون وتحديد قيمتها مش سهل، وبالتالي خسارة بعض الاستثمارات أمر طبيعي. ولكن بتجربة مصرف لبنان كان في عامل إضافي، المصرف المركزي هو الممول الأكبر، وبالتالي هو يلي بيتحمل الجزء الأكبر من مخاطر الخسارة، ومش المصرف التجاري يلي صار الاقتراض من خلاله. وهالأمر يبدو أنه خفف من حرص بعض المصارف على اختيار الاستثمارات ومتابعتها. ومن هون لازم نفرق بين الخسارة الطبيعية بأي استثمار بالستارت أبس وبين خسارة ممكن تكون ناتجة عن سوء الاختيار أو ضعف الرقابة. مصادر المصرف المركزي بتقول إذا أظهرت المراجعة وجود تجاوزات، فمصرف لبنان سيتجه إلى ملاحقة المسؤولين والعمل على استرداد الأموال باعتبار أنه هو مصدرها، وأنه بالنهاية هيدي الأموال هي للمودعين أودعت لدى القطاع المصرفي.
3: قضائيا وبعد الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بقانون العفو العام، قرر المجلس الدستوري بالأكثرية وقف مفعول العمل بالقانون. القرار صدر في جلسة عقدها المجلس برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور 8 من أعضائه، في مغاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة.

على أنغام غنية زي العسل الصباح. بذكركم بحالي طقس سيدني لهالنهار رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 19، ملبن غائم 19 درجة.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤني أستراليا 1638 AM. منتابع سوا لقائنا الصباحي اللي بننطلق برفقته من الساعة 5 وبيستمر لغاية الساعة 11، ولكن مشوار تؤمي يلي دايما مرفقكم على مدى 24 ساعة 7 على 7. فأكيد رح نتابع نحن وياكم اليوم، ورح يكون لنا لقاء خاص لحتى نرجع نتذكر بعد مرور 25 سنة على أحداث 11 من أيلول. هيدا تاريخ اللي ما بيقدر حدا ينسي، وهالعمل الإرهابي الفظيع اللي وقع بأيلول 11 2001، يلي شاهد العالم رعب كبير، واللي كانت الولايات المتحدة يلي تعرضت لهذا الهجوم. كان هالشي من 25 سنة لما مجموعة من المتطرفين والإرهابيين، يعني أكيد الإسلاميين، باختطاف 4 طائرات وأطلقت موجة من الإرهاب في الولايات المتحدة. فكلنا منتذكر بس انهار الورد تريد سنتر وتحول إلى أنقاض. حوالي 2977 شخص بريء خسروا حياتهم، وتوفى 87 شخص على متن كمان الأمريكان إيرلاينز فلايت 11 لما اصطدمت الطائرة بالبرج الشمالي. توفي 60 شخص كان على متن اليونايتد إيرلاينز فلايت 175 لما اصطدمت بالبرج الجنوبي. توفي أيضا 59 شخص كانوا على متن الأمريكان إيرلاينز فلايت 77 لما اصطدمت الطائرة بالبنتاغون. توفي 37 شخص على متن اليونايتد إيرلاينز فلايت 93 لما تحطمت كمان ببنسلفانيا، وقتل 2606 أشخاص داخل البرجين التوأمين بنيويورك، بينما قتل 125 شخص بالبنتاغون بواشنطن دي سي. كان أصغر ضحية بوقتها عمره 2، لما كان أكبر الضحايا كمان بيبلغ من العمر 82 سنة. كان الضحايا من 77 دولة مختلفة. فقدت نيويورك سيتي 441 من أفراد خدمات الطوارئ والاستجابة، يعني اللي كانوا بالصفوف الأمامية بخدمات الطوارئ. واليوم أكيد بنتذكر كل الضحايا والناجين وإحياء ذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول. فيعني خلينا نسمع منكم أنتوا كمان مستمعينا بهذا التاريخ، شو بتتذكروا؟ أكيد هيدا اليوم اللي غير كتير من الأحداث بالعالم، وشفنا انعكاساته على الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، واللي أدى إلى كمان تدخل وغزو يعني أكيد كانت كتير من الأحداث اللي تويلت بعد أحداث 11 من أيلول. كلنا منتذكر أيضا يعني كمان الغزو بالعراق جاء من بعد أحداث 11 أيلول. فبالوقت يلي كتير كان من الشكاوى، ويمكن كمان كتار من المسلمين حول العالم اللي تعرضوا إلى أنواع من العنصرية من بعد هذه الأحداث، خاصة من الدول الغربية اللي واجه كتير من الإسلام حول العالم كمان شيء من العنصرية من بعد أحداث 11 من أيلول. هلأ بسبب الإرهاب اللي كان يعني كان له تأثيره، وهذه العملية الإرهابية الفظيعة اللي ما شفنا مثلها، يعني الحدث اللي بيتذكره دائما العالم بعد مرور 25 سنة، كأنه الأحداث اللي صارت ب 11 أيلول كأنه صارت امبارح. فخلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، كيف تلقيتوا خبر الأحداث الإرهابية اللي وقعت ب 11 أيلول، وأكيد هالعمل الإرهابي الفظيع اللي مشي في العالم متيل مثله. فمنسمع رأيكم على الهواء على 02-96-53-0. أنا من ناحيتي بتذكر كنت صار لي هون بأستراليا، وكنت ببريزبن، كان أسبوعين فقط، أسبوعين وقعت أحداث 11 من أيلول. يعني بتذكر وصلنا بآب، ما كان صار لنا بمنتصف آب، ما كان صار لنا يمكن كم أسبوع، أسبوعين ثلاثة وصارت وقعت الأحداث. فبتحس حالك أنه ما بعرف أنه هل هالشي واقعي، هل هالشي خيال، هل هالشي فيلم عم تحضره. يعني أكيد تأثيرات أحداث 11 أيلول على العالم كيف أثرت عليكم. خلينا نسمع أنتم منكم كيف تلقيتوا هذه الأحداث على 02-96-53-0. طبعا التوأمية اللي كانت عم تتابع هذه الأحداث، وحسب ما عرفت يعني كمان اليوم من أكيد الزملاء اللي كانوا عم بيتابعوا الخبر والأحداث عبر هوا توأمية، كانوا مثل هيك يعني كيف تنقال، مثل المجانين، كانوا عم بيركضوا بالاستديو لحتى يتابعوا يلاحقوا الخبر، والعالم كله ما كان مصدق بلحظتها أنه شو اللي عم بيصير. حدث ورا تاني هالعمليات الإرهابية، وقع أول تفجير رجع تاني. فهيدا الشيء اللي بيخلي العالم يوقف بلحظة، ما مصدق يعني هيدي الكلمة، ما مصدق الشيء اللي عم بيصير. أنه كيف بتحس حالك بأفلام هوليوود مش أكتر. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا شو بتتذكروا من أحداث 11 من أيلول، احكونا على 02-96-53-0. خليني نتابع معكم كمان ظاهر أندرو هيستي اللي بعده لغاية هالوقت مش كتير ريقت له، خاصة من خلال هالكاريكاتير اللي رسمته. يعني أكيد بيتهم بولين هانسن أنه بشكل أنه الكاريكاتير اللي هو بطريقة ساخرة، بطريقة مثل عملته مثل أنه تريتر، وبنفس الوقت هيدا شيء بيتعلق بالمحاربين القديمة. فبرنابي جويس اللي قدم اعتذار، ولكن بولين هيسن رفضت تقديم اعتذار لأندرو هيستي. رح نتابع نحن وياكم أيضا مزيد من أخبارنا لليوم. بذكر ببعض العناوين: تفجيرات علي طاهر، مسؤول أمريكي يكشف موقف واشنطن، هز جنوب لبنان تزامنا مع تفجيرات إسرائيل في علي طاهر، أيضا إسرائيل تدمر بنية تحتية لحزب الله في مرتفع علي طاهر، تقرير إيران تسعى لإعادة إنتاج الصواريخ الباليستية، ترامب يشكك في قدرة إيران على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية. متابعة مع جولة من الأخبار بعد لحظات من الوقت، بنتقل لجولة أخبار من صوت لبنان الأساسية، بتستمعوا لألعاب برتوامي.
1: أحلى صباح وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفاست شو توامي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا، منطقة بتركيا الحديثة، منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: لحظات إذن مستمعينا ومنتقل لجولتنا الإخبارية عبر راديو 2ME أستراليا، كونوا معنا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: القوى الأمنية في النبطية. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. عون آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. سلام لا يمكن فصل توسعة المرفأ عن تحقيق العدالة. رئيس الكتائب يسأل:
1: شو هي المهلة؟ وأيمتى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هيدا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
0: الطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في جبل الفأس بإيران. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. القوى الأمنية عززت انتشارها في مدينة النبطية عقب النداء الذي وجهه أهالي المدينة إليها لحمايتها، في وقت لفتت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن الشعب اللبناني يفضل مؤسسات الدولة على سلاح حزب الله، وأن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، مؤكدة دعمها للحكومة في فرض السيادة وإنفاذها من قبل الجيش اللبناني وضمان بقاء قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. الرئيس جوزيف عون وفي جلسة مجلس الوزراء شدد على أنه آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. كل تفاصيل جلسة مجلس الوزراء مع الزميل مروان الأدوم.
2: جلسة إدارية سياسية لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وناقشت جدول أعمال بمعظمه إداري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استهل الجلسة بالحديث عن نداء أهالي النبطية أدوير وعرب صليب ومدى تأثيره وكيف تعاطت معه الدولة وكيف انتشر الجيش سريعا لأمان هذه المناطق، كما نقل عنه وزير الإعلام بول مرقص:
3: بعد ما جاء في كلامه لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وسور وعرب صليم، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير.
2: مرقص لفت إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد في كلمته أن الدولة اليوم بحاجة إلى بيوت جاهزة من أجل تسهيل عودة النازحين إلى قراهم. أما في ملف الجامعة اللبنانية، أكد مرقص أن العقود ستتم على 4 دفعات على أن يصار التدقيق النهائي في الأسماء بناء على ملاحظات الوزراء، وأن المعايير هي الأقدمية والحاجة في كل كلية والاختصاص والكفاءة ومعايير الإنصاف. مجلس الوزراء عين أعضاء في مجلس المنافسة، وذلك لمنع الاحتكار، كما وافق على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. من قصر بعبدة، مروان الدوم، صوت لبنان.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال إن خطنا واضح وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة يبقى رهان اللبنانيين على الجيش. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حذر السلطة من انكسارها، ما يستجلب توسع رقعة الحرب وعقد المفاوضات مع القوى الخارجة عن الشرعية بدل أن تبقى قائمة مع الشرعية. والتفاصيل مع مجدولين عيد.
4: وضع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خطوطا عريضة لمساءلة الحكومة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، تنطلق من أسئلة أساسية ومصيرية تتعلق بتنفيذ القرارات السيادية التي اتخذتها وتستوجب التنفيذ.
1: شو تنفذ من قرارات مجلس الوزراء لهلأ؟ شو تنفذ من خطة الجيش شمال ليطاني؟ شو صار بقرار حصل السلاح ببيروت بجبل لبنان وباقي المناطق اللبنانية؟ شو المانع نبلش فورا بالمناطق يلي ما لها علاقة بالترتيبات والمفاوضات الموجودة بجنوب؟ شو صار بباقي الأسلحة والمجموعات المسلحة غير الشرعية بما فيها سلاح الفلسطيني داخل مخيمات وخارجها؟ هل في أنفاق مخازن أو منشآت عسكرية غير شرعية بالمناطق المختلفة؟ هل تسلم الوفد اللبناني أو الجيش خرائط أو صور أو أحداثيات بمفاوضات روما؟ وهل تحقق الجيش منها ميدانياً؟ إذا تبين أن صحيحة شو عملت الدولة لتمنع استخدامها كزريعة لضرب مناطق لبنانية جديدة؟ والأهم شو هي المهلة؟ وأيمتى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هذا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
4: رئيس الكتائب حذر في مؤتمر صحفي عقده في الصيف من أن عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها سيؤدي إلى انكسارها.
1: نحن على أبواب تطورات أمنية خطيرة، شفنا أنه موضوع الأنفاق منه أسطورة، هو حقيقة، هو واقع، وشفنا وجود هالأنفاق الضرر تبع هالأنفاق على محيط هيدي الأنفاق، على البيوت دير مدار هالأنفاق، على القرى حول هيدي الأنفاق، على المدن حول هيدي الأنفاق. وبالتالي بظل التوتر المتصاعد وبظل التهديدات اللي عم تتكثف وعم بتصير خطيرة أكتر وأكتر، نحن اليوم هدفنا نحمي ناسنا، هدفنا نحمي اللبنانيين، لأنه إذا في علي طاهر تاني وتالت ورابع وخامس، إذا في علي طاهر بالبقاع، وإذا في علي طاهر ببيروت، وإذا في علي طاهر بالمتن وبجبال وبكسروان، يعني كل أهلنا بكل هيدي المناطق رح يكونوا مهددين لا يلي عم بيتعرض له اليوم أهلنا بالنبطية.
4: الجميل لفت إلى أن هاجس السلم الأهلي سبب إضافي كي لا تبقى الدولة تحت التهديد.
1: في دولة أخذت قرار وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار، وبالتالي هيدا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له، دولة بدها تواجه التمرد. وبالتالي أي كلام عن أنه في خوف من سلم أهلي وإلى آخره هو عمليا أنه في مجموعة عم بتهدد هيدا السلم الأهلي، وهيدي المجموعة ما فيها تخضع لإلى الدولة وتخضع على منطق التهديد، لأنه ساعتها سقطت الدولة. وأنا الخوف تبعي إذا نحن ما عملنا شغلنا وإذا الدولة ما تحملت مسؤوليتها، هيدي الدولة رح تنكسر، ورح ينكسر معها أحلام اللبنانيين، ورح ينكسر مع آمال اللبنانيين. لأنه إذا الدولة ما عملت شغلة، نحن عنا شغلتين معقول يصيروا. أول شيء أنه هيدي الحرب تستمر تتوسع وتدمر كل لبنان، وبالتالي كلنا الخسرانين. تاني شيء إذا الدولة بيّنت عجزة، رح يجوا الإسرائيليين والأمريكان يروحوا يحكوا مع القوى الغير الشرعية ويتفقوا هني وياها على حساب الدولة، على حساب منطق الدولة، على حساب جميع بقية اللبنانيين.
4: رئيس الكتائب أكد أن ملف حصر السلاح أمام اختبار التنفيذ في ظل تصاعد المخاطر الأمنية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل أو ذكرت هيئة البث القبرصية قبل قليل أن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن رغبته بعقد اجتماع مع الرئيس اللبناني. على الأرض إسرائيل تواصل التصعيد، فقد استهدفت غارة إسرائيلية على دفعتين بلدة النبطي الفوقة بعد ظهر اليوم، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان والمنصوري، كما سجل تفجير إسرائيلي كبير في الدبش غرب ميس الجبل، دمر معملا للنفايات وعددا من المنازل. أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وجود إرادة للنهوض بهذا المرفأ ورفع القدرة الاستيعابية، مشددا على أنه لا يمكن فصل التوسعة عن تحقيق العدالة.
5: إن توسعة محطة الحاويات التي نحتفل بها اليوم تكتسب أهمية خاصة، لأنها ترفع القدرة الاستيعابية للمرفأ وتحسن سرعة مناولات الحاويات وتخفض فترات الانتظار السفن وتزيد كفاءة الخدمات، بما يعزز قدرة المرفأ على المنافسة. ونريد مرفأ آمنا تطبق فيه بدقة قواعد السلامة والأمن والتخزين والمراقبة، فهل يجوز أن ننسى أن هذا المكان يحمل جرحا وطنيا عميقا. إن ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفأنا.
0: وزير الأشغال فايز رسامني قال إن الاستثمار في لبنان هو قرار ثقة بالبلد، ونتعامل مع مرافق لبنان كأصول استراتيجية نستعيد من خلالها مكانتنا في المنطقة.
6: نحن لا نضع اليوم حجر الأساس لتوسعة محطة للحاويات فقط، إنما نحن نضع حجرا جديدا في مشروع أكبر، تعزيز موقع مرفأ بيروت كمرفأ استراتيجي في شرق البحر المتوسط، واستعادة دور لبنان على خريطة النقل والتجارة في المنطقة. فالاستثمار في لبنان اليوم ليس مجرد قرار تجاري، بل هو أيضا قرار ثقة.
0: رئيس مجلس إدارة مجموعة سائم عسي جي أم قال: لقد قررنا أن نؤمن بهذا المرفأ، وأن طموحنا كان أعطاء المرفق فرصة، وقد أوصلناه إلى ما هو عليه اليوم من قدرة استيعابية كبيرة.
7: Good morning, Penrith and Sydney, across Castlereagh Road southbound between Jane and High Streets, now diversion to Iron Place, Eastern Creek, the M4 getting rather busy, eastbound into Greystanes, Preston's got the Hill Motorway, the M5 underspeed at times, heading to Liverpool, in Melbourne, Don Vale a crash, Reynolds Road, westbound before Springvale Road, and Deer Park Bypass building, citybound before Robertson's Road. Need help? Real human help is just a few taps away in My Optus app. With tech support available online 24/7, you can get back to what matters most. There's always a way with Optus. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 20 درجة، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة بترتفع اليوم ل 19 درجة مئوية. نسمع ألينا خلاف ومن بعد أخبار أستراليا وزميلنا

0: تحياتنا صباح الخير لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا. اليوم أكيد رح نتابع ذكرى مرور 25 سنة على أحداث 11 من أيلول. شو بتتذكروا من هيدا التاريخ؟ وين كنتوا موجودين؟ كنتوا بأستراليا؟ بخارج أستراليا؟ كيف تلقيتوا الخبر؟ بنعرف أنه بعد أحداث 11 من أيلول قدي تغيرت كتير من الأحداث حول العالم واتخاذ قرارات كتير كبيرة بمواجهة ومحاربة الإرهاب وقتل بن لادن من بعدها والتدخل بالعراق. وأكيد مثل ما سبق ذكرنا كتير من الأحداث يلي صارت بعد أحداث 11 من أيلول. خلينا نتابع بخلال هالوقت وبداية أكيد حديثنا مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. شو بتتذكر من هيدا التاريخ وقدي غير مجرى الأحداث بالعالم؟
1: على الصعيد الشخصي كان عندي خي من لبنان بهذا الوقت، وكنت أنا وياه قاعدين عم نتفرج أخبار. كانت دابرا نايت عم تعمل الأخبار ب لا مش دابرا نايت على تشانل 10، إحدى السيدات كانت عم تعمل الأخبار، وفجأة بيصير في بريك نيوز، حطوا طيارة فايتي ببرج بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسمرت كل الناس اللي موجودة معنا. شيء مخيف كان، يعني هيدا حتى بأفلام الرعب لم يستطيعوا أن يختلقوا هذا المشهد.
0: صحيح.
1: بالإضافة للسيدة اللي كانت عم تقرأ الأخبار كمان بالاستوديو، صار في رعب وذعر غريب الشكل. ومن تلك اللحظة كلود تغير العالم.
0: نعم
1: بهذه اللحظة.
0: نعم نحن أكيد كنا نتمنى يكونوا معنا زملائنا اللي كانوا بهذه اللحظة كانوا على الهواء، ولكن اعتذروا لأسباب يعني أكيد صحية، فأكيد بنوجهلهم تحية وسلامتهم. بكل الأحوال وين ما كانت موجود، إن كانت بالبيت، إن كانت بالعمل، إن كانت على الطرقات، كنت عم تتابع هذا الخبر، بتحس حالك لا أنه أنت رحت لعالم آخر.
1: تغيرت وجه البشرية هذه الحادثة كلود. صحيح. أولا بسبب فجاعة الحدث الكبير، 3000 شخص ماتوا بلحظة، انهيار أكبر ناطحات سحاب بالعالم. اثنين التعرض للبنتاغون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكتب أو المركز الأكثر قوة وحراسي بالعالم، بالإضافة إلى ظهور الخلاف الإيديولوجي والديني بين الغرب والإسلام بهذه الحادثة. ومن وقتها صار في تخبط السياسي الأمريكي والغربي، ما بقى يعرفوا شو بدهم يعملوا، هل يشددوا الحراسي، هل بيعملوا هجومات عسكرية، وهذا الذي حصل على العراق بذاك الوقت.
0: ولكن كان في تحذيرات يعني من الاستخبارات الأمريكية بوقتها، كان في كتير تحذيرات منهم أنه قد يحدث عمل إرهابي. وكان قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع كان طلع أسامة بن لادن عبر الجزيرة عبر إحدى المحطات العربية، وكان قال أنه وهدد الولايات المتحدة بتفجير أو بعمل إرهابي.
1: هيدا هو النقص بالسيكوريتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وفتح الحدود لكل الناس تجي لعندهم. وربما الذي يحصل اليوم كلود هو أخطر من 9/11. اليوم عم بيصير في احتلال بشكل أو بآخر من المتطرفين لكل شوارع الغرب، المدن الغربية، بالإضافة إلى تغيير بالسياسي الغربي بسبب تخاذل السلطات بالدول الغربية من اتخاذ قرارات أكثر صرامة. واللي عم نشوفه اليوم هذا الصراع، معلش نسمي الأشياء بما مثل ما هي الصراع المسيحي الإسلامي اليوم اللي عم نشوفه أو الصراع الأديان بشكل عام اللي عم نشوفه عم يكبر ويتجذر أكثر بالمجتمعات الغربية فقط.
0: برأيك أنه يعني مش ممكن يعني كمان يستفيد من هذا الأمر تعزيز هيدا الصراع الديني لأهداف سياسية؟
1: وطبعا الأحداث كل الأحداث اللي بتصير بهذا الشكل الكبير كلود بيكون فيها أهداف سياسية بسبب إيديولوجية بعض الأديان. يعني الدخول الدولي بالدين ببعض الأديان بيفرض عليهم، مش أنه عندهم خيارات أخرى، بيفرض عليهم أنه يدخلوا بالحياة السياسية بشكل أو بآخر لتغيير هذه الأنظمة لتتماشى مع إيديولوجياتهم. وهذا اللي شفناه بكثير من الدول اللي صار فيها. إذا بنذكر كلود، معليش نرجع شوي صغيري للخلف، ذكرى لا نريدها، بالحرب اللبنانية اللي بدأت بال75 بمجازر الدمور اللي حصلت، تناخد هذه المنطقة لأنه في كتير من المستمعين بيعرفوا على هذه المنطقة. بمنطقة الدمور صار في عملية تهجير قسري لكل السكان، لكل السكان، يعني اللي اليوم اللي عم تتهم به إسرائيل بأنه تهجير أهل غزة أو الضفة الغربية، اللي شفناه نحن قبل هيدا بال75-76 كان في تهجير لأهل الدمور، لأهل بيت ملات، لأهل درجنين، هودي مناطق بعدها بالذاكرة مثل 9-11. فهذه الذكرى كلود بتبين أنه هناك إيديولوجيات لتنظيف المجتمعات من بعض الأديان للحصول على المراكز العليا، واللي صار بلبنان بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وإعطاء إلى الوزراء مجتمعة. هذا من ضمن ما يحصل اليوم في الغرب، وكأنه لبنان هو مركز تجارب للسياسات اللي عم تتبع بالغرب لتغيير الأنظمة.
0: يعني نرجع لأخبارنا بأستراليا. برنابي جويس اعتذر، ولكن بولين هانسن رفضت الاعتذار من أندرو هيسلي. شو تعليقك يعني على هالكاريكاتير، وهل فعلا يعني مفروض على بولين هانسن تقدم اعتذاره؟
1: هلا هي عم تقول انه مش هي اللي وضعت هذا الفيديو على صفحتها، ولكن بالنهاية أندرو هيسلي هو رجل سياسي ورجل محارب كمان، مفروض انه يكون في له احترام اكثر برأيي هيدا الخاص. ولكن ما حصل كلود ربما بيعطيها نوع من الحق بأن تتهمه بالخيانة العظمى، وهي مش جريمة إذا اتهمتي حدا بالخيانة بسبب مواقفه من قضية بين روبرت سميث. وبين روبرت سميث هو حصل على أعلى وسام يعطى لمحارب من قبل الملكة إليزابيث، من قبل كثير من المؤسسات التي تهتم بهذه الأمور. فكان المفروض عليه لسيد هيسلي عدم المثول أمام المحكمة لإعطاء شهادته، وهون بيبين قديش في ترابط وتناغم بين المحاربين القدامى. هذا اللي ما شفناه، وهذا اللي أخذته بولين هانسن على هيسلي واتهمته بالخيانة. ولكن ما بعتقد انه هي مباشرة اتهمته، ولكن الفيديو اللي وضع على صفحته وصلت رسالة بطريقة او باخرى. واعتذار بارنابي جويس لهيسلي كمان انه شيء جيد برأيي. انا برأيي انه مفروض هذا الموضوع
0: ينتهي
1: ويبطل فيه مداولة على وسائل الاعلام.
0: لكن اليوم اكيد نهار هيك بشكل سريع محسن، كانت نكسة لرئيس الوزراء بالنسبة $5,000 للمحاربين القديمة. تعليقك يعني السريع قبل ما انت
1: مفروض انه يحاسب أنتوني ألبانيزي على محاربته للمحاربين القدامى بعدم اعطائهم امتيازات بالحصول على الطبابة والاستفادة من موضوع الطبابة، لانه في كثير منهم عانوا من الحروب نفسيا وجسديا، فمفروض نعليلهم شأنهم مش نخصم عليهم $5,000 بالوقت اللي عم تكلف الحكومة نوم بعض الرؤساء بفيجي $20 مليون. شيء مخزي جدا. صحيح. من رئيس الحكومة.
0: صحيح. شكرا لك محسن. رح نروح لبريك، من بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. First. 2ME Australia News.
4: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش والقادة الأمنيون، وخصص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وشدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصلا بالالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش معتبرا أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، منوها بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأكد عون أهمية التنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع أهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدا أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وفي مجال آخر أكد الرئيس عون خلال الاجتماع وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الدولة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، وذلك لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2027. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤون وطنية. كما التقى بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة على القرى والبلدات الجنوبية. أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران. كلام نتنياهو جاء خلال جولة له على جبل الشيخ المحتل في سوريا برفقة وزير الدفاع إسرائيل كأتس ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدائي، حيث تلقى تقريرا حول النشاط العملاتي في المنطقة. وقال نتنياهو: في ليلة رأس السنة العبرية نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك، مضيفا: نحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لا مثيل لها. وتابع نتنياهو: ومن هذه القمم ينتظرون المزيد من العمل، معتبرا أن العمل الرئيسي هو دحر النظام الإيراني. وقال: نحن على وشك تحقيق ذلك. وأضاف: نعلم أن المحور بأكمله سيسقط في النهاية، نحن ملتزمون بذلك وسنفعل. أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدفا للعدو. وقال محبي: أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية، مشددا على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حتى الدرويش شاو.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما قدر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2 أم.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتتوقع.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي؟
1: ليس
0: بياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.

من أجمل أغاني شمس الغنية نجوى كرم. إضاءة في فرح بهالزخم بصوتها فظيعة الغنية. فبتمنى بصباح اليوم بتكون عم تبلشوا نهاركم بشكل كتير حلو. اليوم الجمعة 11 من أيلول. أكيد هالذكرى الأليمة اللي طبعاً اليوم أحداث 11 أيلول اللي غيرت أحداث العالم والأحداث الكبيرة اللي صارت من بعد هاليوم والعمل الإرهابي الفظيع اللي وقع بالولايات المتحدة واللي حصد عدد كتير كبير من الأرواح. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان لقاء رح يكون معنا على الهواء مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد اللي رح يكون ضيفنا لليوم. ورح نتابع بطبيعة الحال اليوم طبعا أحداث 11 من أيلول بعد مرور 25 سنة على هذه الأحداث الأليمة. واليوم الإرهابي اللي عانى منه الشرق الأوسط والعالم في كتير من الأعمال الإرهابية اللي وقعت حول العالم وخاصة يعني أكيد الدول الأوروبية والغربية اللي صار على أراضيها كتير من الأحداث الإرهابية. كان نحن من السنة الماضية يعني كمان عنا في أستراليا عانينا من هيدا الموضوع ولا تزال يعني تهديدات قائمة ما خلصنا. لأن اليوم إذا بنطلع بالنسبة للاستخبارات الأسترالية الآزيو يلي بعدها عم تحذر من احتمال حدوث أعمال إرهابية على الأراضي الأسترالية. في هونيك جماعات عم بتغذي هيدا

0: الفكر الإرهابي من خلال الإنترنت، وعم تستهدف الشباب الصغير بعمر ال 14 سنة وال 15 سنة، هن اللي أكتر شيء عم بيكونوا مستهدفين وعم ينعملهم غسيل دماغ. ولكن اليوم أكيد السلطات وعيت لهذا الموضوع، عم تراقب والتحذيرات الاستخباراتية إن شاء الله نكون فعلا أخدين على محمل الجد، لأنه هذا الشيء اللي صار ب أحداث 11 من أيلول كان في هناك تحذيرات من قبل الاستخبارات الأمريكية، وبالوقت يلي أسامة بن لادن يلي طلع قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عبر إحدى المحطات العربية وكان وصل رسالة تهديد أنه رح ينفذوا عملية كبيرة بالولايات المتحدة، وهذا الشيء اللي صار يعني حكي ونفذ. فهون التحذيرات اللي عم تكون من قبل الاستخبارات الأسترالية هي حقيقية، ومثل ما سبق ذكرت يعني عم بيكونوا المراهقين اللي هني أكتر شيء ممكن ينعملهم غسيل دماغ، وفي هونيك أهداف خارجية من خلال التواصل عبر الإنترنت اللي عم تستغل يعني تجنيدهم. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية، وأكيد رح نكون نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. والسؤال اللي رح نطرحه، شو بتتذكروا من هيدا التاريخ 11 من أيلول؟ وين كنتوا؟ كنتوا بأستراليا؟ كنتوا خارج أستراليا؟ كيف تلقيتوا الخبر؟ كيف تبعتوا هذه الأخبار؟ وبرأيكم شو اللي تغير من بعد 11 من أيلول؟ نعرف أنه كتير من المسلمين حول العالم يلي كمان عانوا، حتى يعني أكيد المسلمين حول العالم اللي تعرضوا بكتير من المواقف لهيك العنصرية بعد أحداث من 11 أيلول. فخليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم. ما كنا نسمع بالإسلاموفوبيا بفترة سابقة، من بعد 11 أيلول فعلا بلشنا نسمع بشيء اسمه إسلاموفوبيا، صار في يعني هيك حالة من الخوف من الإسلام من المسلمين، وهيدا الشيء اللي تعرضوا له خاصة بالدول الغربية، خاصة بالدول الغربية. فإذا سؤالنا، وين كنتوا بوقت أحداث 11 من أيلول؟ هل تعرضتوا يعني من بعدها للعنصرية؟ كيف شفتوا يعني الأخبار والأحداث اللي تغيرت من بعد أحداث 11 من أيلول؟ قديش عندكم تخوف أيضا أنه يتكرر هيدا المشهد، خاصة مع التحذيرات اللي عم تكون من الاستخبارات الأسترالية؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. يعني كنا بفترة سابقة كنا نسمع عن بن لادن، راح بن لادن خلاص انتهت حقبته ورجعنا سمعنا بداعش، كمان داعش هلأ بطلنا نسمع بشي قليل، نسمع انه هلأ بداعش. ما بعرف اذا بدي يطلعنا شي هلأ جديد، اسم جديد او عنوان جديد. فأكيد دي عندكم تخوف من حدوث عمل إرهابي في أستراليا. على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتحكونا. إذن رح أتابع معكم مستمعينا مزيد من أخبارنا لليوم بعد استراحة من الوقت، كونوا معنا.
1: صبحيتكم مع Breakfast Program with Cloud عبر أستير لمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جي ام بي أستراليا. منكم ولألكم
0: منتابع نحن وياكم لقائنا دايما عبر راديو تؤمية، برجع لأخبارنا اليوم الأسترالية وأهم يعني أكيد الأخبار فيما بيتعلق بالنسبة ل طبعا هون كانت امبارح الحكومة اللي تعرضت لانتكاسة سياسية كبيرة، خاصة بملف الرعاية الصحية للمحاربين القدامى اللي صوت مجلس الشيوخ ضد مقترح الحكومي المتعلق بوضع حد $5,000 لخدمات الصحة المقدمة للمحاربين. كان المقترح جزء من إصلاحات لنظام الرعاية الصحية التابع للديبارتمنت أوف فيترنز أفيرز، وكان من المقرر أن يبلش تطبيقه بال 2027، لكن الحكومة بتقول أن التغيير حيؤدي إلى إزالة النظام الحالي اللي بيحدد العلاج من 12 جلسة ورح يسمح للمحاربين بالحصول على رعاية أكثر استمرارية. لكن الحكومة بتقول أيضا أن الحالات اللي بتحتاج لعلاج إضافي لأسباب سريرية يمكن أن تحصل على تمويل بيتجاوز الحد الأساسي. لكن هيدي التغيرات اللي عملت ضجة وغضب واستياء بين المحاربين القدامى ومنظمات بتمثلهم اللي بتشوف أن وضع سقف مالي ممكن يضر بالأشخاص يلي بيعانوا إصابات أو حالات صحية معقدة وبيحتاجوا إلى علاج مستمر، مش بس 12 جلسة و 13 جلسة و 14 جلسة. أنه هيدا المقترح ما حدا بيقبل فيه، وفي تقديرات كانت بتقول تشير التقديرات الحكومية إلى أن الإصلاحات تهدف لخفض الإنفاق بحوالي $748 مليون على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. أنه ما عليه يعملوا هيدا التخفيض من زيارات اللي عم بيقوم فيها كريس بوين والفريق اللي عم بيكون معه أو المؤتمرات اللي عم يحضرها، مش من الناس يلي كانت عم بتخاطر بحياتها وعم تحارب واللي عم يعني أكتر شيء عم تضحي بحياتها كرمالنا وكرمال يمكن كمان دخولهم بحروب بالخارج لحتى كمان في حماية المواطنين والأمن والسلام. ولكن اليوم أنه هالجندي يلي عم بخاطر بحياته بدك تخفف منه، وزيارات كريس بوين رايح جاي رايح جاي، وفد رايح معه وفد جاي، والأوتيلات والعزايم والأكل والشرب والما بعرف شو، أنه من هون كيفيكم تخففوا وتخفضوا هيدا الإنفاق، تخفضوا هيدا الإنفاق مش من صحة المحاربين القديمة بس تحددوا لهم كم علاج بدهم أو $5,000. أنه هيدا أمر عن جد معيب جدا. لكن أكيد بمجلس الشيوخ اتحدد الكوليشن والجرينز وان نيشن والسيناتور المستقل جاكي لامبي لا تمرير هيدا التعديل بتصويت شكل ضربة للحكومة. يعني ما حدا بيقبل انتو عم يعني نحن عم نقول الخبر بتلاقي انه في شي غلط، انه انت ما رحت كل شي فيه صرف وهدر، أنه ما رحت إلا لعند المحاربين القدامى. يعني صارنا مثلنا مثل لبنان، تعرفوا المحاربين القدامى عنا بلبنان نزلوا على الشارع لحتى يطالبوا بحقوقهم، رح يصير كان بعد شوي هون مثل مثل مثل لبنان. فوين راحوا؟ راحوا على الصحة بيخففوا لهم يعني كمان من العلاج مثلا. لكن وصف مؤيدي المحاربين النتيجة بأنه انتصار، وقالوا أن البرلمان استمع أخيرا إلى مخاوف المجتمع العسكري، يعني أكيد العسكريين يلي كانوا عم بيخاطروا بحياتهم، فقالوا يخفضوا الإنفاق حوالي $748 مليون. ولكن زيارات كريس بوين لا ما عليه، مش بالضرورة، مهمة جدا مهمة جدا نشارك بالمؤتمرات المناخ اللي لا بتقدم ولا ما عم تقدم ولا عم تأخر، يا ريت نعرف شو عم نستفيد منها. رح نروح نحن وياكم مستمعينا لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا، خليكن معنا وتابعونا.

0: شيرين مش بس بحياتها اللي مرقت بظروف كتير صعبة ومؤلمة، ولكن اليوم بعودتها بشكل كتير قوي. شيرين من قال لها ألف مبروك، حتى عم تترجم يعني هيدا الحزن وما مرقت فيه بأغنية عودتني الدنيا، اللي طبعا رح تستمعوا للغنية كاملة عبر راديو تؤمية أستراليا من بعد أخبار الساعة 7:30. كنوا معنا وتابعونا. بحب أرجع أذكركم كمان رح يكون لنا لقاء مع الخبير في شؤون الأمن والأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد، لحتى نحكي عن أحداث 11 أيلول. بعد مرور 25 سنة على هذه الأحداث، كيف تغيرت الأحداث العالم، وهل فعلا اليوم العالم أمام خطر الإرهاب؟ هل لا يزال في هناك تهديد أن يكون في عمل إرهابي، وخاصة اليوم القرارات اللي عم تاخذها الولايات المتحدة وحربها على إيران؟ فكيف رح يأثر هيدا الشيء كمان على الإرهاب بالعالم؟ رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. خليني روح لكمان اليوم التفجيرات اللي قامت فيها إسرائيل بتلة علي طاهر. آخر المعطيات، تفجيرات علي طاهر، مسؤول أمريكي كشف موقف واشنطن، واللي أكدت الولايات المتحدة استمرار الحوار بين لبنان وإسرائيل. ومتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بتصريحه أن الجولة المقبلة من المحادثات بروما بتجي يعني قد تكون الأسبوع المقبل، حسب كمان ما أضاف أن واشنطن عم تراقب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، عم بيطالب السكان حكومتهم بتأكيد سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مجتمعاتهم. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. رح نكون مع كمان آخر المعطيات. إسرائيل دمرت بنية تحتية لحزب الله بمرتفع علي طاهر. هيدا كان نهار الخميس. حسب الجيش الإسرائيلي، تدمير البنية التحتية لحزب الله بمرتفع علي طاهر بيستكمل فرض السيطرة عليه فوق الأرض وتحتها. رح نكمل احنا وياكم كمان مع هيدا الموضوع مع ضيفنا دكتور جاسم محمد بالنسبة لمرتفعات علي طاهر والعملية اللي قامت فيها إسرائيل من خلال عملية التفجير البنية التحتية لحزب الله تحت الأرض بمرتفع علي طاهر بجنوب لبنان. بريكم من بعد الأخبار.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: ABC News.
5: Mike Kermode with the top stories. A quarter century on from the September 11 terrorist attacks, the United States is commemorating the thousands killed. Security is high in New York City as preparations are finalized to honor the nearly 3,000 killed in what was the deadliest domestic attack in American history. More than 9,000 people have died from 9/11 related illnesses in the 25 years that have followed after they were exposed to toxic dust and debris in the aftermath of the attacks. The San Francisco 49ers and the LA Rams will kick off their NFL season at the Melbourne Cricket Ground today, in front of 100,000 fans and a global audience of millions. The Rams landed in the country just yesterday and will face a 49ers team which has spent a week in Melbourne adjusting to the time zone. Melbourne will be the first of 9 international matches planned for the NFL this season as the sport looks to expand its global reach. And co-founder of the Australian Greens, Bob Brown, has backed the 3 senators who took the rare step of crossing the floor over a native forest carbon credits plan. Yesterday, Green Senators Nick McKim, Vanessa Blyer and Jordan Steele-John voted with the Coalition against a plan to use the proposed New South Wales Great Koala National Park to offset climate pollution. The Coalition's disallowance motion ultimately failed. Mr. Brown says he supports the Green Senators who crossed the floor, but understands the position most of the minor party landed on. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: 9 مساء بتوقيت غرينتش في لندن بي بي سي. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة. نتنياهو وكاتس يعلنان تدمير ما وصفاه بالبنى التحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر واستكمال إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة حركة أنصار الله الحوثية على مدينة المخا الساحلية عند مضيق باب المندب، والحركة تتهم السعودية بشن 10 غارات على محافظة تعز. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات متهمة أبو ظبي بالاستمرار فيما سمته التصرفات الاستفزازية والعدائية، والإمارات تعرب عن أملها في أن يكون القرار مؤقتاً.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر ما وصفها ببنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وأضاف بيان نتنياهو وكاتس أنه بتدمير تلك البنى يكون الجيش الإسرائيلي قد استكمل إقامة ما سماها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وكثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة منذ إعلانها الأسبوع الماضي السيطرة على التلة القريبة من مدينة النبطية إحدى كبريات مدن جنوب لبنان. تفجير تلة علي الطاهر تزامن مع إعلان الجيش اللبناني أن الجيش الإسرائيلي انتهك اتفاق الإطار بين البلدين نحو 7700 مرة منذ توقيع الاتفاق في 26 من يونيو حزيران الماضي وحتى اليوم. وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل صعدت خلال الأيام الماضية ما وصفه باعتداءاتها التي تستهدف مناطق سكنية ومؤسسات حكومية. في الوقت نفسه أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية فيما وصفته بهدفها المعلن في فرض السيادة التي يتولى الجيش إنفاذها وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. أحرز مقاتلو حركة أنصار الله الحوثية تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم على مدينة المخا ومينائها، ووصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية بعد هجوم بصواريخ باليستية أعقبه إنزال بحري. واتهم المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع السعودية بشن 64 غارة على مناطق في اليمن خلال الساعات 24 الماضية توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قال إن حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانيها ومياهها الإقليمية تمثل مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. أعربت الإمارات عن أملها أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها مؤقتة بعدما أمهلت الأخيرة السفيرة الإماراتية 48 ساعة لمغادرة أراضيها. وقالت الخارجية الإماراتية إن أبو ظبي تتطلع إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين مؤكدة حرصها على استمرار الروابط والمصالح المشتركة. في المقابل قالت وسائل إعلام جزائرية إن وزارة الدفاع قررت فرض حظر على مرور الطائرات المدنية والعسكرية الإماراتية في الأجواء الجزائرية. واتهمت الجزائر الإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية وقالت إنها قررت قطع العلاقات بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.
1: الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، وتمنح سفير الإمارات مهلة 48 ساعة للامتثال لهذا القرار. وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فإن القرار جاء بعدما وصفه باستنفاد جميع الوسائل والجهود الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. بيان الخارجية الجزائرية أشار أيضا إلى ما سماه تزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن الإمارات، وأضاف البيان أن الجزائر حاولت لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة لسلوكها المؤسف وغير المبرر وفق تعبير البيان. من ناحية أخرى أعربت الإمارات عن أملها أن يكون قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية معها مؤقتا، كما نشر أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات تغريدة على موقع إكس قال فيها إن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات. وأضاف قرقاش في تغريدته أنه لا يمكن أن تكون هذه العلاقات الدبلوماسية رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات حسب ما جاء في تغريدة مستشار رئيس الإمارات. ولم تعلن الجزائر عن الأسباب الحقيقية وراء القرار، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد جاء على ذكر الإمارات مرارا في خطاباته بوصفها مصدرا لزعزعة استقرار بلاده ولدول أخرى في المنطقة، مستشهدا بحالات ليبيا ومالي والسودان. كما دأبت وسائل إعلام جزائرية على توجيه انتقادات حادة للإمارات متهمة إياها بمحاولة إثارة الفتنة في المنطقة. للإشارة فإن الجزائر كانت أعلنت إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بينها وبين الإمارات في شهر فبراير شباط الماضي. نبيها والطاس، بي بي سي.
0: قتل 4 غزيين من عائلة واحدة بينهما طفلتان أثناء نومهم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في شمال قطاع غزة. وأفاد مسؤول في مستشفى الشفاء بمدينة غزة حيث نقلت الجثمين بأن الضحايا ينتمون إلى عائلة أحمد وبينهم ابنتان تبلغان من العمر 8 سنوات و12 سنة. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف منشأة عسكرية في منطقة بيت لاهيا بعد منتصف الليل، ما أدى إلى مقتل مسلح يدعى عبد الرحمن أحمد دون تقديم تفاصيل. يذكر أن وقفا هشا لإطلاق النار يسود في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين أول الماضي، إلا أن الجيش الإسرائيلي سبق أن شن غارات ردا على ما اعتبره تهديدات لقواته بدون تقديم أدلة على ذلك. حظي فيلم جديد يتناول ما وصفه بعمليات القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بتصفيق حار وقوفا استمر 25 دقيقة، وهي مدة قياسية، وذلك خلال عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي. يسعى الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان نازا وإلى إظهار رؤية القائمين عليه عن كيف أن عمليات القتل الجماعي للمدنيين تعد جزءا متأصلا وروتينيا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقد أخرج الفيلم كل من يوفال أبراهام وراشيل زورا، وهما صانعا الأفلام الإسرائيليان اللذان قدما أيضا الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لا أرض أخرى أو No Other Land. أجرى ممثلو الآلية الخماسية المعنية بالأزمة في السودان لقاءات في الخرطوم مع مسؤولين حكوميين وممثلي عدد من القوى السياسية. وقال متحدث باسم الآلية إنه لا حل عسكري للصراع، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. المزيد في تقرير محمد عثمان مراسل بي بي سي نيوز عربي في السودان.
2: لقاءات مكثفة عقدها وفد الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية خلال زيارته إلى الخرطوم، وهي الأولى لممثلين عن هذه الآلية إلى السودان منذ اندلاع الحرب هناك. وشملت اللقاءات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من بينهم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس. وركز المسؤولون السودانيون خلال هذه اللقاءات على التأكيد أن وقف الحرب يستلزم ممارسة ضغوط على الإمارات من أجل وقف ما وصفوه بدعمها لقوات الدعم السريع، وهو الدعم الذي تنفي أبوظبي تقديمه من الأساس. وفد الخماسية الزائر للخرطوم أكد من جانبه أنه لا حل عسكري للأزمة السودانية، مشددا على ضرورة منح الأولوية لوقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من القتال.
3: Sydney, Eastern Creek, the M4 busy eastbound, but it is moving as you make your way to Parramatta. Also, Baulkham Hills, the M7 onto the M2. From the Glazeville Bridge, you're under speed on Victoria Road to the Ironcoat Bridge. Melbourne, Deer Park Bypass crash, Robertson's Road, Sydney bound, delays from Ballarat Road. Hume Freeway, heavy traffic inbound at Cooper Street. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney waterways. Remember, only flush the 3 P's and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Ian Wallace. The latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم، درجة الحرارة 20، على صعيد ملبن جيد، توصل درجة الحرارة اليوم ل 19 درجة. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تفجير إسرائيلي الأنفاق بجنوب لبنان تسبب بهزة بلغت قوتها 4.1 درجات.

0: سوا منكمل نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع متابعتنا لآخر أهم التطورات والأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لمرور 25 سنة على الأحداث والعمل الإرهابي الكبير والمرعب اللي وقع بالولايات المتحدة. خلينا نتابع نحن وياكم بعد لحظات، رح نكون مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد عبر توأمية أستراليا لنحكي عن هالموضوع. بنحكي أيضا عن تفجيرات علي طاهر وبالوقت الحرب على إيران يلي كمان رح تكون من ضمن المواضيع اللي رح نناقشها مع ضيفنا. خليكن معنا، بريك قصير ومن بعدها رح نكون مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا.
1: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM، وكمان فيكم تتابعونا عبر شبكة الإنترنت توأمية.com.au. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من هيدا الوقت، رح نكون إذن بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد، اللي رح ننتقل معه إلى ملف كتير مهم، ملف دولي. مع مرور 25 سنة على هجمات 11 أيلول اللي غيرت شكل الأمن العالمي ومكافحة الإرهاب، وهون بعد ربع قرن بيبقى السؤال مطروح، هل انتهى خطر الإرهاب أم أنه تغير وأصبح أكثر تعقيد؟ العالم اليوم عم بيواجه بيئة أمنية مختلفة بظل الحروب والتوترات بعدة أماكن بين غزة، إيران، لبنان، إلى جانب تنامي التطرف عبر الإنترنت وأيضا ظهور جماعات وأساليب جديدة للتجنيد والتنفيذ. معنا بي خلال هالوقت دكتور جاسم محمد، من حييك دكتور جاسم، صباح الخير.
4: صباح الخير،
0: شكرا كتير لوقتك دكتور جاسم. أكيد مع مرور 25 عام على ذكرى تفجيرات 11 أيلول، كيف غيرت هذه الأحداث مجريات الأحداث بالعالم وما وصلنا لإله اليوم؟
4: يعني ما بعد 11 سبتمبر ظهر أشكال جديدة من التطرف والإرهاب، ونحن أمام عولمة التطرف والإرهاب، ولذلك نلاحظ أنه ما بعد 11 سبتمبر كان هنالك تشظي في الإرهاب. بعد أن كانت لدينا ربما تنظيم القاعدة، لاحظنا أنه ظهرت فصائل وكتائب ومجموعات مسلحة وتنظيمات، أبرز مثلا تنظيم داعش الذي هو أصلا خرج أصلا من القاعدة، ثم جبهة النصرة وجماعة حماة الدين. ولذلك نلاحظ أنه كان هنالك تفرع كثير بعد أن كان الإرهاب مركزي، وهذه كانت الميزة الرئيسية في أحداث 11 سبتمبر تنظيم القاعدة. لكن نلاحظ أنه الآن لم يعد تنظيم القاعدة ولا تنظيم داعش ولا الجماعات المتطرفة الأخرى تنظيم مركزي.
0: نعم.
4: أصبحت الآن نحن أمام فكرة، وهذه الفكرة وهذه الأيديولوجيا المتطرفة أي أحد يريد يركب هذه الفكرة يبدي يعني يؤمن في هذه الأيديولوجيا المتطرفة. ولذلك نلاحظ أنه أيضا التطرف الرقمي، يعني نحن الآن أيضا عندما نتحدث في عن 11 سبتمبر نتحدث اليوم عن العالم الرقمي، يعني أصبح وسائل التواصل الاجتماعي إرهاب التيك توك وإرهاب السوشيال ميديا أصبحت الآن أسرع بكثير من ما كان قبل 25 عاما. وفي نفس الوقت نجد أنه التقييمات تقول بأن يعني لم يعد الإرهاب أيضا محدود في جغرافيا محددة. نلاحظ أنه النزاعات والحروب مثل ما ذكرت حضرتك ارتبطت بالتطرف والإرهاب. هذه النزاعات والحروب تثير الكثير من الهجرة وكذلك الشعور بالعرقية والاضطهاد والظلم. ولذلك نلاحظ أنه ما بعد 11 سبتمبر لاحظنا أشكال جديدة أيضا من التطرف والإرهاب، فأصبحنا أمام إرهاب بلا حدود عابر للحدود.
0: نعم.
4: فحتى تنظيم داعش بعد أن كان يرتبط بخلافة مكانية أصبحت الخلافة مرتبطة في أذهان الأفراد والجماعات. وأجد أنه يعني على عجالة بأن الولايات المتحدة والعالم فشل بصراحة في محاربة التطرف والإرهاب، لحتى ولذلك نلاحظ أنه كان هنالك فشل في أفغانستان وكان فشل في العراق كان فشل في الصومال وفي سوريا في ليبيا وفي مناطق أخرى. فأجد أنه أيضا السياسات الدولية والتحالف الدولي لم يكن موفقا في محاربة التطرف والإرهاب.
0: نعم، يعني هل اليوم برأيك مع كل هذه التجارب اللي مرأت هل تمتلك أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب اليوم الأدوات والقدرات الكافية لمنع هجوم كبير قبل وقوعه برأيك دكتور جاسم؟
4: لا توجد دولة اليوم في مأمن من التطرف والإرهاب. ونحن على سبيل المثال في أوروبا هنالك إجماع لدى أجهزة الاستخبارات بأنه لا يمكن التكهن في حدوث عمل إرهابي خاصة إذا كان من الذئاب المنفردة، لا يمكن التكهن به ولا يمكن منعه. وهذا يعتمد على إيش؟ يعتمد أنه على رد الفعل. كيف تستطيع أجهزة الشرطة تحديدا في الرد السريع لتحديد وتحجيم الأضرار؟ لاحظنا أنه في دول أوروبا أنه تحتاج سرعة الاستجابة. أنا أتحدث عن الذئاب المنفردة، لكن هنالك لما تكون عمليات تخطيط وهنالك مجموعات وأفراد مشتركة بدون شك هذا يعتمد على جهود الاستخبارات في الكشف عن مثل هذه المخططات. في قواعد الاستخبارات هنالك عمليات استباقية وهنالك عمليات وقائية، وهذا يعتمد على قدرة أجهزة الاستخبارات مدى وحجم المعلومات التي تمتلكها عن الجماعات المتطرفة.
0: نعم.
4: الآن باختصار أنه خاصة لو أتحدث عن دول أوروبا وربما حتى في دول المنطقة مثل العراق وسوريا اللي كانت هي منبع التطرف والإرهاب، لم تعد أنه هنالك عمليات واسعة في هذه الدول وخاصة في أوروبا في سوريا والعراق. هنالك أعمال محدودة يمكن بصراحة مواجهتها لكن لا يمكن منعها.
0: نعم. اليوم الولايات المتحدة منخرطة في الحرب بمنطقة الشرق الأوسط وعلى إيران يعني بالتحديد، هل برأيك يعني كمان اليوم الولايات المتحدة معرضة أكثر من غيرها لأحداث إرهابية شبيهة بأحداث 11 من أيلول؟
4: ممكن، هذا غير مستبعد هذا السيناريو، لأن نلاحظ أنه إيران أيضا تهدد من خلال أذرعها بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المصالح الأمريكية، ليس بالضرورة تكون في داخل الولايات المتحدة، بالرغم من أن هنالك أيضا محاولات وسعي لأن تكون هنالك عمليات داخل الولايات المتحدة، لكن مصالح الولايات المتحدة موجودة وحليفات الولايات المتحدة موجودة، وهذا احتمال وارد جدا أن تتعرض حليفات الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث الآن، مصالح الولايات المتحدة. ولذلك نلاحظ أنه قامت الولايات المتحدة في الكثير من الدول خاصة في مثل في العراق على سبيل المثال بتقليص عديد الدبلوماسيين، وكذلك هنالك تحذيرات إلى مواطنيها بعدم السفر وغيرها من الإجراءات. فإذا تهديد المصالح الأمريكية هو وارد، ويبقى الشكل عمليات الإرهاب بدون شك هي اختلفت كثيرا عن 11 سبتمبر.
0: نعم دكتور زلمي، يعني إذا بدنا استخلاص هيك درس واحد من 11 أيلول بعد مرور ربع قرن، شيء أهم شيء لازم يعني تتعلم الحكومات والمجتمعات لمنع تكرار مثل هذه المأساة.
4: التطرف والإرهاب هو موجود، يعني هو يتعايش، فلذلك هذا يعتمد أنه مدى قدرة الحكومات على اعتماد سياسات تقوم على التنمية والقضاء على البطالة، القضاء أيضا على العرقية. فإذا تعتمد على سياسات الحكومات، مدى قدرة هذه الحكومات باعتماد سياسات إيجابية بعيدا عن العنصرية أو ربما الظلم، لأن الكثير من الأفراد والجماعات عندما تشعر بالظلم بصراحة ربما تسلك سلوك التطرف وثم التطرف العنيف وبعد ذلك يتحول إلى رهاب. فلذلك يتوجب أن تكون هنالك مقاربة، هذه المقاربة تشترك فيها الحكومات وتشترك فيها الأسرة وكذلك الإعلام والتربية والمدرسة، مقاربة في منع، يجب أن منع ظهور التطرف وليس الإرهاب، منع ظهور التطرف من خلال السياسات وهذه المقاربة بحيث لا يصل إلى التطرف العنيف ولا يتحول إلى الإرهاب.
0: نعم. بسؤال أخير هيك وسريع دكتور جاسم، كيف تقرأ اليوم الحرب على إيران واليوم اللي رجعت أخذت مسار عسكري، وأيضا يعني كمان بلبنان عنا اليوم التفجيرات تلت علي طاهر والحوثيين يلي كمان اليوم عم نشوف أذرع إيران بالمنطقة اللي عم تستهدف المملكة العربية السعودية، وين رايحين في هذه الحرب؟ هل عندك تخوف أنه تتوسع وتكبر أم بعد محدود إلى حد ما؟
4: لا، هنالك مخاوف بالتوسع، هذه المخاوف وهذه الهواجس موجودة وقائمة، ونلاحظ أنه كيف بدأت الحرب ضد إيران ومضيق هرمز، وكيف فتحت إيران جبهات ضد الدول الخليجية وخاصة ضد المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ضد المملكة الأردنية الهاشمية، وحتى ضد حليفتها العراق ودول أخرى. فأجد أنه الآن يعني هناك توسع في عدد الجبهات، وهذا يعتبر تهديد. نلاحظ أنه تكاليف الطاقة، تكاليف الحروب، الأمن أصبحت بصراحة أكثر من جبهة، فهناك توسع في هذه الجبهات، ولذلك أجد أنه يعتمد على قدرة دول المنطقة وكذلك الدول المؤثرة دوليا في عدم التصعيد، خفض التوتر، وإيجاد حلول جذرية لحل مشكلة مضيق هرمز وتأمين الملاحة. وهذه أيضا متعلقة أيضا في الملف النووي الإيراني ومشاكل أخرى، فلذلك أجد نحن أمام مشكلة بصراحة معقدة جدا. نعم. وللأسف ربما التقديرات تقول بأنها تأخذ وقت طويل.
0: نعم. لهو بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية. شكرا دكتور جاسم. رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تويمي بعد الفاصل. أخبار نستمع لها عبر تويمي أستراليا. كونوا معنا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Get the news first from 2ME.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. في تطور ميداني في جنوب لبنان، أقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرات عنيفة باستخدام في تلال علي الطاهر، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع تم تدمير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في المرتفعات. وقال أعدت البنية التحتية والمقر في المرتفع أعدت لتكون قاعدة الاحتلال الجليل. آخر التطورات مع الزميلة أمال شحادة من حيفا. أمال، يعني هذا القرار بالإنجاز هذه المهمة أتى في توقيت على وقع الانتخابات في الداخل أو ماذا؟
1: إسرائيل منذ حوالي الشهر والجيش الإسرائيلي أعلن بأنه ينتظر الفرصة المواتية من أجل تنفيذ عملية علي الطاهر أو تدمير هذه المنطقة التي يعتبرها أنها من أخطر المناطق. كما ذكرت بأن حزب الله من هنا كان يعد ويوجه الصواريخ والاعتداءات على الجليل ومناطق الشمال. وبالنسبة لإسرائيل يعني من دون أدنى شك بأن تفاعلات الوضع الأمني منذ حوالي الأسبوع ومع انطلاق المعركة الانتخابية هو متفاعل الوضع الأمني أيضا مع التطورات في الساحة الحزبية وبحسب الخريطة الحزبية في إسرائيل. ولكن بالنسبة للجيش كمؤسسة عسكرية وهناك خلافات بينه وبين المؤسسة الرسمية، كانت قد وضعت يعني علي الطاهر من أحد أبرز الأهداف التي تستكملها، لأن بالنسبة لها هي قلعة من هناك يتمركز حزب الله أيضا في مراقبة انتشار الجيش في مختلف المناطق والمنطقة الأمنية تحديدا. وهذا ما يعني كان واضحا اليوم بعد استكمال هذه العملية، حيث قال الجيش بأنه مع استكمال عملية علي الطاهر يكون الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى وضع تنظيم المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وبحسبه فإن بهذه العملية تم تدمير مسارات متشعبة تحت الأرض في سلسلة جبال علي الطاهر. المعطيات الأولية بالنسبة لهذه التفجيرات إضافة إلى ما سبق وذكرناها في البث حول كمية الأطنان 1100 طن من المواد المتفجرة، إسرائيل حرصت على يعني ترك الوضع إذا كان هناك من هم من عناصر حزب الله تواجدوا في المنطقة. في إسرائيل قال أن يعني قال الجيش الإسرائيلي وأيضا وفق تقارير يدعي أنها تقارير استخباراتية بأن غير واضح العدد الموجود هناك. العدد منذ البداية كان الحديث عن 30 عنصرا، وتراجع عن الحديث أن هناك إيرانيين من بينهم، ولكن اليوم تحديدا بعد استكمال العمليات التي نفذت خلال الشهر الأخير تدريجيا في منطقة علي الطاهر، قال الجيش بأن خلال هذه العمليات كان يعمل بطريقة أيضا يدفع عناصر حزب الله إلى الخروج من هناك ككمائن لكي يقاتلهم، ولكن اعترف بأن هناك عدد كبير منهم نجحوا في الهروب من المنطقة أو مغادرة هذه المنطقة، سواء من خلال العمليات عندما كانت إسرائيل تقوم بتنفيذ التفجيرات وقد استخدموا يعني مسارات أخرى لم يسيطر عليها الجيش وهرب وخرجوا من المنطقة، أو من خلال مساعدات جاءتهم من قبل عناصر حزب الله من الخارج. إسرائيل طرح بعض الأرقام معتمدا على مصادر خارجية بأنه ربما يكون هناك يعني ما لا يقل عن 20 عنصرا، ولكنه أكد عدم معرفة العدد بالضبط الموجود هناك. إسرائيل اليوم بدأت تتحدث أيضا عن مفاوضات الدبلوماسية في الدقائق الأخيرة، تحدثت عن أن هناك الجلسة المقبلة من المفاوضات ستكون تتركز على آلية تشكيل قوة دولية وميدانية هناك.
0: شكرا أمال. ولنطلع على الأجواء في النبطية ومحيط علي الطاهر ننتقل إلى الزميلة رنا جوني. رنا، يعني كيف هي الأجواء في النبطية ومحيطها بعد هذا التفجير، حتى أنه يعني كانت هناك رصد لزلزال بأربع درجات جراء هذه التفجيرات؟
2: نعم ندى، سأبدأ من هذه النقطة. تسجيل أربع درجات على مقياس ريختر، وهي الهزة التي شعر بها سكان منطقة النبطية كما كرة مرجع عيون وصولا إلى حطية. وطبعا وصلت أجزاء هذه أو ارتدادات هذا التفجير ناحية صيدا وربما أبعد من ذلك. وإن كان ندى التفجير التي طال مرتفع أو محيط قلعة الشقيق كان أقوى بكثير، خاصة وأن قوات الاحتلال آنذاك استعملت 700 طن من المتفجرات على عكس اليوم استعملت كميات أقل، ولكن ارتداداتها كانت قاسية. منطقة النبطية طبعا في حال من الترقب لما بعد هذه الخطوة من تفجير مرتفعات علي الطاهر، خاصة وأن هذه المرتفعات اليوم كانت قد شهدت قصفا مدفعيا مرتدا طال يعني محيطها، وكانت شهدت هذه هذا المرتفع عمليات توغل لقوات الاحتلال وتجريف في هذا المرتفع. ولكن دعيني قبل ان اشير ندى الى ان يعني محيط مرتفع علي الطاهر وتحديدا بالنبطية.
0: رنا، يبدو اننا فقدنا التواصل مع رنا. بينما كان محيط مدينة النبطية يقصف، نعود الى زميلة رنا. رنا،
2: نعم
0: تفضلي.
2: نعم ندى، كنت أشير إلى أن هذا مرتفع محيط مرتفع علي الطاهر وأيضا تلة الدفشة كانت تتعرضت قبل نصف ساعة من الآن وأيضا قبل دقائق من الآن إلى غارة حربية. الطيران الحربي يحلل بكثافة في أجواء منطقة النبطية وينفذ غارات حربية، إضافة إلى تحليق مكثفة للطيران التجسسي الاستطلاعي بأعداد كبيرة. كنا رصدنا أكثر من مسير

0: تردد تصاعل حزب الله على هذا التفجير، سيكون هناك رد
1: نعم
0: فعل او بيان يصدره حول ما حصل، ام سيلوذ بالصمت كما
1: نعم
0: حصل في الايام السابقه؟ وايضا ما هي رده فعل الدوله اللبنانيه؟ ولكن النبطيه تعيش حاله من الهدوء، من الترقب، لم نسجل
1: نعم
0: اي حركه نزوع على عكس ما كنا نشهد في
1: في
0: الموجات
1: المرات
0: الاقتصاديه
1: السابقة.
0: السابقه ده.
1: شكرا رنا. إذن بينما كان محيط مدينة النبطية يقصف، لا سيما النبطية الفوق، مثل بلدات جنوبية أخرى، كانت الدولة تخطو خطوة لدعم السكان في المدينة، تسيير دوريات وإقامة حواجز أمنية وارتياح شعبي للخطوة.
2: تعيش النبطية تحت وطأة التصعيد والمجازر، وإليها تعود الدولة هذه المرة بحضور أمني. فبعد تعزيز الجيش انتشاره هناك، سيرت عناصر من الأمن العام وأمن الدولة دوريات في شوارع المدينة في مشهد سيتكرر يوميا بحسب ما هو مخطط له، يرى فيه أبناء المدينة جرعة من الطمأنينة في زمن الحرب ومشهدا يتغير وإن ببطء.
3: هذا شيء بيشرف أن نشوف الشرعية بالنبطية، وخاصة الأمن الدولي، الأمن العام، الجيش اللبناني. هذا دليل عافية إذا بيضلوا مستمرين بهالبلد، بنيون يضلوا ثابتين بالنبطية إلى جانب أهليون، لأنه ابن النبطية حابب يرجع بلده شو ما كانت الأسباب.
2: أصحاب المحال التجارية ينظرون إلى الخطوة من زاوية أخرى، فعودة الأمن تعني بالنسبة إليهم عودة الحركة وفتح الأبواب واستعادة الأسواق، شيئا من حياتها التي خنقها التصعيد والنزوح. وهنا كل حركة أمنية تقرأ أيضا اقتصاديا، فصاحب المصلحة لا يريد أكثر من شارع آمن وناس تعود ومحال تفتح أبوابها رغم المخاطر المحيطة.
4: كانت فاضية البلد، بس وجود القوى الأمنية عطانا الدفاع للاستمرارية الحياة.
5: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
6: عنجد هالقد؟
5: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
6: يا الله شو حلو.
5: الله يسعدني صباحك شو

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتم في شغلة حلوة عندكم بتوامي على بكره بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخسرني شغلي؟
0: كيس
1: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
2: Sydney Erskine Park, a breakdown, Mamre Road southbound, Erskine Park Road. Now the ride bridge getting busy southbound as you make your way to Homebush Bay Drive. From the Basil Bridge, we still have a lot of traffic on Victoria Road to the Iron Cove Bridge. Melbourne, Westgate Bridge, broken down truck outbound at Williamstown Road. And queue a crash on the Barkers Road eastbound before Little Church Street. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني: غائم، درجات الحرارة 19. أما على صعيد ملبن توصل درجات الحرارة بها نهار لل كمان 19 درجة.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: دائما معكم برفقة راديو تؤمية على 1638 أيام كده. رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار. طبعا اليوم في أستراليا وعم تطلب ترانسبورت فور نيو ساوث ويلز من مستخدمي سيدني فيريز الاستمرار بتسجيل الدخول باستخدام بطاقات الأوبال ووسائل الدفع, يعني رغم إعلان أعمال الفيريز عن التوقف أجهزة الأوبال ضمن الإضراب اللي اليوم رح يكون. ولكن الأهم شيء هو أنه الماريتيم يونيون أوف أستراليا اللي أعلنت بالفعل عن توقف أجهزة الأوبال وترك بوابات الدخول مفتوحة اعتبارا من اليوم 11 أيلول حتى 6 من شهر أكتوبر, يعني هيدا الإضراب اللي رح يستمر. وكمان حسب النقابي أنه هيدي الخطوة جزء من النزاع المستمر بشأن اتفاقية العمل الجديدة والأجور وظروف العمل. اليوم النقابي بتأكد أن الرحلات رح تكون مجانية خلال فترة هذا الإجراء, يعني في كتار يلي رح يستفيدوا من هيدا الموضوع. بينما تؤكد ترانسبورت فور نيو ساوث ويلز أن الركاب بعده مطالبين بدفع الأجرة والاستمرار باستخدام أنظمة الدفع, يعني ما لحقنا فرحنا. كما بيتوقع استمرار بعض الإضرابات خلال هيدا الشهر مع تقليص العمال لساعات العمل الإضافية. كما بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة ل الاقتصاد العالمي يلي عم بتزيد المخاوف من ارتفاع التضخم ومن احتمال تعرض الاقتصاد العالمي لكتير من الضغوط وسط أفزة جديدة بأسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية. اليوم عم نشوف كمان عم تراقب الخزينة الفيدرالية طبعا التداعيات المحتملة على الاقتصاد, خصوصا إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة طويلة. يعني مثل ما لاحظتوا يعني أكيد فيما بيتعلق بالنسبة لأسعار البترول ارتفعت, وأكيد رح يكون لنا فقرة بعد شوي لنعطيكم فكرة عن أرخص أسعار البترول لحتى تستفيدوا منها. ودايما هيك بنستعمل هذه الفقرة بالوقت اللي بترتفع فيه بشكل جنوني أسعار البترول, فخاصة خلال هالأسبوع نتيجة الأحداث اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط. رح نكمل نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق به مشوارنا, لسيما اليوم ذكرى مرور 25 سنة على أحداث 11 أيلول اللي غيرت كتير بالعالم, فمنطرح سؤال, يعني وين كنتوا بهيدي الفترة؟ كنتوا بأستراليا؟ كنتوا ببلدكم الأم؟ كيف تغيرت هذه الأحداث؟ شو غيرت هذه الأحداث عليكم؟ ونعرف أنه يعني أكيد في كتار يلي من الجالية العربية وخاصة المسلمين يلي تعرضوا لنوع من العنصرية بالدول الغربية, وحتى يعني كمان زادت الإسلاموفوبيا من بعد أحداث 11 من أيلول. هيدا شيء ما فينا ننكره. فقديش أثرت عليكم هيدي الأحداث, وكيف تلقيتوا خبر, وكيف كنتوا عم تتابعوا هذه الأحداث؟ يعني الشيء اللي ما بيتصدق شيء اللي صار ما بيتصدق. يمكن العالم بقيت متسمرة أمام شاشات التلفزة 24 ساعة لأنه شيء ولا بالهيك يعني حتى بالأفلام ما بتصير. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر توأمية أستراليا مع جديد الإصدارات. بنسمع مقطع صغير من غنية شيرين عودتني الدنيا اللي رح تسمعوا للغنية كاملة بدون أي تقطيع على الغنية عبر توأمية أستراليا. دايما بتتعرفوا على جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر توأمية

0: إذن برجع معكم مستمعينا لآخر وأهم الأخبار لصباح اليوم اللي بتتابعوها دايما من توامي، وكمان فيكم تابعوا الأخبار من وين ما كنتم موجودين من خلال التطبيق، من خلال الأبليكيشن نزلوها لحتى تكون توامي مرافقتكم وين ما كنتم، بالبيت بالسيارة بأشغالكم مسافرين، لحتى يكون في متابعة الأخبار، أو حتى يعني كمان لحابب يتابعنا ويستمع لأجمل الأغاني فيكن تنزلوا التطبيق على 2ME أستراليا وأيضا 2ME جولد يلي فيها أجمل الأغاني الطربية، من رجعكم للزمن الجميل. رح نتابع عودي لمتابعتنا الإخبارية تفجيرات علي طاهر اللي هزت جنوب لبنان تزامنا مع تفجيرات إسرائيل في علي طاهر. رح نتابع إذن مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لليوم، وهو طبعا سؤالنا اللي طرحناه هو فيما بيتعلق بالنسبة لأحداث 11 من أيلول، وين كنتوا بهذا التاريخ وكيف تلقيتوا الخبر؟ بروح لاستراحة وبتابع معكم.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: سوا منتابع نحن وياكم عبر 2ME أستراليا على 1638 AM. كان معنا اتصال من علي من ليفربول سيدني، كان حبيب يشاركنا فصل الاتصال، فيك ترجع تحكينا علي وأبو لويس. رح نتابع نحن وياكم سوا لقائنا مع البريكفاست شو، بدنا نرجع شوي هيك لمرور 25 سنة على التفجيرات اللي صارت ب 11 من أيلول، هذا العمل الإرهابي اللي بعد تأثيراته لغاية اليوم، وأكيد اللي غير كتير من مجريات الأحداث بالعالم. وكنا كان معنا قبل شوي يعني كمان ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد اللي حكي كمان أيضا عن بعض المخاوف اللي لا تزال قائمة من احتمال حدوث أعمال إرهابية، خاصة يعني كمان اليوم يعني في كتير من وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وطريقة انتشار الدعاية كمان المتطرفة اللي ساعدت الشباب المراهق يعني كمان بعملية تجنيدهم، وبالوقت يلي كمان فيما بيتعلق بالنسبة لأجهزة الأمن اللي كانت اليوم كمان صارت أكثر تشدد فيما بيتعلق بالنسبة لمتابعة الإرهاب وما يحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت. فإذن اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لأحداث 11 من أيلول اللي هو صار مارق عليها تقريبا ربع قرن وبعده خطر الإرهاب قائم، ومن خلال الأحداث اللي عم تصير كمان بمنطقة الشرق الأوسط اللي هيدي بتزيد من احتمال حدوث أعمال إرهابية، رغم أنه تراجعت ببعض الدول بالفترة الأخيرة إلا أنه بعد احتمال حدوث أعمال إرهابية بعده قائم بدرجة كبيرة. رح نتابع نحن وياكم توأمية مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Mike Kermode with the top stories. A quarter century on from the September 11 terrorist attacks, the United States is commemorating the thousands killed. Security is high in New York City as preparations are finalized to honor the nearly 3,000 killed in what was the deadliest domestic attack in American history. More than 9,000 people have died from 9/11 related illnesses in the 25 years that have followed after they were exposed to toxic dust and debris in the aftermath of the attacks. The San Francisco 49ers and the LA Rams will kick off their NFL season at the Melbourne Cricket Ground today, in front of 100,000 fans and a global audience of millions. The Rams landed in the country just yesterday and will face a 49ers team which has spent a week in Melbourne adjusting to the time zone. Melbourne will be the first of 9 international matches planned for the NFL this season, as the sport looks to expand its global reach. And co-founder of the Australian Greens, Bob Brown, has backed the 3 senators who took the rare step of crossing the floor over a native forest carbon credits plan. Yesterday, Green senators Nick McKim, Vanessa Bleyer and Jordan Steele-John voted with the coalition against the plan to use the proposed New South Wales Great Koala National Park to offset climate pollution. The coalition's disallowance motion ultimately failed. Mr. Brown says he supports the Green senators who crossed the floor, but understands the position most of the minor party landed on. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: تفجير إسرائيلي هائل يسفر عن تدمير أنفاق حزب الله في مرتفع علي الطاهر ويتسبب بهزة أرضية في جنوب. الكشف عن استئناف إيران إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض باستخدام مكونات مخزنة لديها. تقارير عن سيطرة الحوثيين على جزر جنوبي البحر الأحمر، والقوات الحكومية اليمنية تعلن تكثيف الهجمات ضدهم في نطاق مدينة المخا. دولة الإمارات تعلن نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان. كشف الجيش الإسرائيلي أن طول البنى التحتية التي تم تدميرها بلغ أكثر من كيلومترين، عثر داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة من إنتاج إيران، إضافة إلى رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بعد إعلان إسرائيل عن تفجير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع علي الطاهر. ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن هذا التفجير أحدث اهتزازات هائلة طالت كامل الجنوب اللبناني. كثف الجيش اللبناني والقوى الأمنية الانتشار في مدينة النبطية جنوبي لبنان في إطار تعزيز وجود الدولة، وكانت المدينة تعرضت لتصعيد إسرائيلي كبير خلال الأيام الماضية، ما دفع آلاف السكان لمغادرتها خوفا من تصاعد حدة الضربات والغارات والقصف. انتشار كثيف لعناصر القوى الأمنية والعسكرية في أحياء وشوارع النبطية، فما الذي حدث؟ الصورة قد لا تبدو اعتيادية، لكن هذا لا يعني أن القوى الأمنية والعسكرية لا تتواجد على كامل الأراضي اللبنانية في القرى والبلدات الجنوبية غير المحتلة،
5: لكن هذا الانتشار هو انعكاس لقرار الدولة اللبنانية بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية بتعزيز تحركاتها داخل القرى والبلدات لتقول بأن الدولة حاضرة وتسعى لتثبيت الاستقرار ولطمأنة الناس، الناس الذين غادروا هذه البلدات تحديدا النبطي ومحيطها بعد تصعيد إسرائيل ضرباتها هنا. وهذا يعكس تصعيدا يمكن أن تنسحب عليه الأيام المقبلة في حال مضت إسرائيل بتنفيذ خطتها. حركة نزوح كبيرة سجلت هنا وانعكست بأن تحولت هذه الشوارع والأحياء إلى شبه خالية، إلا من لم يعد يملك قرارا بالمغادرة أو بديلا عن الإقامة هنا، إضافة إلى بعض العائلات التي تعود فقط لتفقد ممتلكاتها والحصول على الأساسيات. انتشار الدولة هنا لاقى ترحيبا كبيرا من أبناء هذه البلدات، علّه يؤسس لمرحلة جديدة تفرض فيها الدولة وجودها وتطمئن المواطنين هنا. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من مدينة النبطية في جنوب لبنان.
4: كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية استخدام الجيش الإسرائيلي للروبوتات في عملياته العسكرية جنوب لبنان. فهل تغير الروبوتات والذكاء الاصطناعي قواعد المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله؟ نتابع.
6: جنود من حديد في أحراش جنوب لبنان. لم تعد إسرائيل تدفع بجنودها أولا إلى تضاريس الوعرة، بل ترسل الروبوتات لفتح الطريق أمامهم. فبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، شكلت الحرب الأخيرة أول حرب روبوتات تخوضها إسرائيل، بعدما تحولت عشرات الآلاف من المركبات غير المأهولة إلى جزء من عملياتها في الجو والبر والبحر. وفي مرتفعات بلدة شقيف جنوب لبنان، يقول التقرير إن الروبوتات وصلت إلى محيط القلعة قبل عناصر جولاني وشلداغ، وقامت بمسح المنطقة وجمع المعلومات وتنفيذ هجمات عند رصد تهديدات. وعلى الأرض مهدت جرافات تقاد عن بعد الطرق أمام مركبات آلية محملة بالمتفجرات، بينما تولت المسيرات من الأعلى تحديد المواقع ومهاجمة الأهداف. الهدف الإسرائيلي واضح، تجاوز جغرافيا الجنوب المعقدة وتقليل الخسائر البشرية وإبقاء الجنود بعيدا عن الكمائن والعبوات. لكن الطموح يتجاوز تشغيل آلات منفردة، إذ يعمل الجيش الإسرائيلي على دمج أسراب المسيرات بالمركبات ذاتية القيادة ضمن شبكة واحدة تتبادل المعلومات وتتخذ قراراتها بسرعة. إسرائيل تقول إنها ثورة الروبوتات، تعيد بجيش أكثر مرونة وأقل اعتمادا على عناصر الجيش، لكنها تفتح أيضا سؤالا أخطر. حين تدخل الخوارزميات قلب المعركة، من يقرر إطلاق النار؟
4: قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة. أضاف أن الجيش الأمريكي ساعد في عبور أكثر من 1600 سفينة تجارية للمضيق، كما سهل نقل ما يزيد على 800 مليون برميل من النفط الخام. أكد المتحدث أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لمحاولات إيران ابتزاز الاقتصاد العالمي عبر عرقلة حركة المرور في مضيق هرمز. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض باستخدام مكونات متوفرة لديها. وبحسب الصحيفة بدأت طهران تجميع الصواريخ بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب، يشمل ذلك صواريخ تعمل بالوقود السائل وأخرى بالوقود الصلب. وأشارت الصحيفة إلى أن الحصار البحري عرقل استيراد قطع الغيار والمواد الخام اللازمة لإنتاج الوقود الصلب. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أنشطة في موقع جبل الفأس بإيران بحسب وكالة بلومبرغ. يأتي ذلك وسط اهتمام متزايد بالموقع القريب من منشأة ناتانز النووية الذي ينظر إليه كأحد المواقع الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باستهداف موقع جبل الفأس النووي في إيران. في كلمة له أمام مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس قال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز متوقعا انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.
7: جبل الفأس في إيران، الحصن النووي المدفون يدخل مرمى واشنطن، والمواجهة تنتقل من ضرب المنشآت إلى مطاردة البرنامج النووي في أعماق الأرض. فالجبل القريب من منشأة ناتانز لم يعد مجرد نقطة على الخريطة النووية الإيرانية. تحليلات صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى نشاط واسع ومجمعات وأنفاق عميقة محفورة تحت طبقات كثيفة من صخور الجرانيت. وهنا تحديداً تكمن حساسية الموقع، فكل متر إضافي تحت الأرض يعني حماية أكبر. لذلك تتصاعد المخاوف من أن تكون إيران قد نقلت أو تسعى إلى نقل أجزاء أكثر حساسية من برنامجها النووي إليه. وأمام تحصينات بهذا العمق تضع واشنطن على الطاولة أثقل أسلحتها لاختراق باطن الأرض، القنابل الخارقة للتحصينات بانكر باسترز، سلاح صمم خصيصاً للوصول إلى ما يعتقد أنه بعيد عن متناول الضربات التقليدية، يخترق طبقات الأرض والتحصينات الخرسانية قبل أن ينفجر في عمق الهدف.

0: معكم دائما من توامي أستراليا لنتابع سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. وكمان بحب أرجع أذكر مستمعينا وين ما كنتوا، إن كنتوا بأشغالكم، إن كنتوا مسافرين حابين تستمعوا للأخبار، حابين تستمعوا لأغاني ومنوعات حلوة إن كان جديدة أو إن كان قديمة. دائما توامي خليها تكون رفقتكم وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، بالشغل، مسافرين، وين ما كنتوا. نزلوا الاب على موبايلاتكم واكيد فيكم تتابعونا، تابعوا الاخبار شو اللي عم بيصير، لانه توامي يلي دائما موجوده وين بيكون الحدث توامي بتكون موجوده. فلكل اللي حابب يتعرف على اهم وابرز الاخبار والمستجدات او تستمعوا للاغاني، نزلوا توامي اب او توامي جولد لتستمعوا لاجمل الاغاني والمنوعات، وايضا تغطية الأخبار الشاملة اللي بترافقكن على مدار 24 على 24 ساعة. رح نكون نحن وياكن مع تعليقاتكن على الهواء. إذا لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع مرق بمشوارنا الصباحي، انت لقنا اليوم فينا نتخطى هيدا اليوم 11 من أيلول، بس تسمع 11 من أيلول بيرجع هيك ترجع بتتذكر، ترجع فيك الذاكرة لهيدا اليوم، لهيدا التاريخ اللي وقف العالم قدام هذه الأحداث مرعوب أنه قديه الإنسان قادر يعني يصير شرير، قديه هيدي المخيلة عنده، قديه قادر ينفذ أبشع أنواع الإرهاب. يلي شفنا هيدي المشاهد والمناظر اللي ممكن تغيب عن أذهاننا، ولكن كمان بنفس الوقت قديه غيرت هيدي الأحداث بالعالم اللي جرتنا لكتير من الأحداث خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. خليني اسمع انتو الساعة اللي سمعتوا بخبر شو بتتذكروا من هيدا التاريخ، وبس سمعتوا بتفجيرات 11 ايلول وين كنتوا؟ هل كنتوا باستراليا؟ كنتوا بلبنان؟ كنتوا بدولة عربية؟ او كمان كيف اثرت عليكم؟ يعني بنعرف انه قديش اثرت على الجالية العربية، صار هيك في نقزة اذا بدكم من اي شخص عنده هيك ملامح شرق اوسطية، صار عنده نقزة منه. فخليني اسمع انتوا ارائكم وتعليقاتكم على الهواء. رح نتابع إذن مع مشاركاتكن على الهواء على 02-965-330 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي على الهواء. أما بالنسبة لليوم تفجيرات تلت علي طاهر، اللي كانت التفجيرات مثل كأنه هزة فوق الأربع درجات، هيدي حسب التقديرات. هل نحن كنا مطارين لهذا الأمر؟ تتخيلوا أنه لو حزب الله اليوم سلم سلاحه للدولة أو سلم حتى المنطقة للجيش اللبناني، كنا وصلنا لهذه المرحلة؟ وصلنا لهذه التفجيرات؟ أنه عن جد مؤسف جدا أنه عم نشوف الخسارة قدام عيوننا، عم نشوف قديش قدرتنا قدام العدو، ولكن عم نسهل له العملية أنه مصرين على موقفنا، مصرين على موقفنا، وبنفس الوقت مثل ما شايفين يعني الدمار اللي عم بيحصل عنا بلبنان. رح أتابع معكم إذن مع تعليقاتكم ومداخلاتكم. لكل اللي عنده أي تعليق بعد استراحة قصيرة من الوقت ومن بعدها بسمع أراكم.
1: تصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: متابعة نحن وياكم مع اتصالاتكم على الهواء. معنا من منطقة غرينفيل ميلفون معنا شربل. صباح الخير.
9: صباحك أبيض. Good morning على جميع كمان المستمعين.
0: شكرا لك. تسلم تسلم شربل. اللي شربل عشو حبيبي تشاركنا
9: هذا اليوم؟ الله يرحم جميع الموتى اللي ماتوا بسنة 2000 مثل هذا اليوم. بس أنا
0: نعم
9: عندي نهار مميز اليوم اللي هو عيد ميلاد بنتي، وخصوصا اليوم عمره 14 سنة.
0: 14 سنة، شو اسمها؟
9: اسمها سالي روز.
0: سالي روز
9: yeah.
0: صح؟ سالي روز اسم غريب وحلو كتير، ومن إلا لسالي روز.

0: Thank you so much. Thank you.
1: خبرنا عن سالي روز، كيف علاقتك هيك خاصة علاقة البيبي بنته تكون علاقة كتير هيك حلوة وقوية؟
0: علاقة مبسوطة والله يرزق كل واحد ما عنده، والله خليني اليوم كلهم.
1: أمين أمين. مرسي شربيل على مشاركتك، وكمان هابي بيرثدي لسالي روز، ضلت فوق راسهم كمان ولكل اللي عم يحتفلوا اليوم بأعياد ميلادهم، رغم أنه الذكرى الأليم يعني هالتاريخ هيدا المؤلم للعالم، ولكن تبقى فيه هونيك محطات كتير حلوة منبقى من ذكرها. شكرا لمشاركتك، وأكيد هابي بيرثدي من جديد لسالي روز ولكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم. معنا من كمان من بوكيم هيلز سيدني، معنا سمير. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
1: صباح النور.
2: مدام كلود، الأسئلة اللي تفضلتي فيها أكثر من حقيقة، يعني هذه الأسئلة كل إنسان لبناني بيتسأله، بمعنى أنه الحرب والسلاح والدمار عم بيكون أسرع وأقوى بكتير من الدبلوماسية اللبنانية. حزب الله عم بيدمر لبنان كله سوا، 4.6 درجات، هذه ما أنا أول مرة. تفجيرات 100 طن حطتها للقوات الإسرائيلية، هيدي ما أنا أول مرة. عم بيدمروا لبنان كله سوا، عم بيحرقوا لبنان بالنسبة للتعنت تبعهم، ودايما أنه منتصرين، ودايما ما بدنا نضل نردد هالأمور هيدي كلها سوا. بس اللي أنا عم بقول عنه أنه الدبلوماسي ما عم تقدر تواكب السلاح الموجود بين إيدين حزب الله والحرس الثوري الإيراني اللي عم بيدمر لبنان. هلا بتقولي لي إسرائيل بوحشية ما بوحشية؟ إسرائيل عم تعمل هيك لأنه بدها تدافع عن وجودها. هلا بيطلعوا بيقولوا لك عم تدافع عن إسرائيل. على كل الأحوال في عنا مقولة بلبنان كنا دايما نسمعها بلبنان، يقولوا الطائفية ما بتنشال من النصوص، بتنشال من النفوس. يعني على اللبنانية تيكونوا متعاونين مع بعضهم بعض تشيلها من النفوس. وهون عم بقصد أنا بالنسبة ل 11 سبتمبر، انه هذا الارهاب ما فيك تشيليه بالنصوص، انه مهما عملتي من قوانين ومهما عملتي من ترتيبات امنيه، دائما دائما دائما في ناس بدها تخرق القانون وبدها تخرق. لانه ليه؟ لانه الناس في في في الارهاب، مثل ما تفضلتي وقلتي انت وقت اللي تفرجنا على الصور وشفنا الدمار والخراب اللي صاير، انه ما في عقل بشري بيحمله حقيقه. لانه الانسان بطبيعته لو ما عنده هالاتجاه، اتجاه ربه، ودائما بيقول انه خيو الانسان كان بيعمل اسا افظع من الحيوان، الحيوان ما بيعمل هالشغلات هيدي كلها سوا، كان بدمر اكثر وبيفظع اكثر، وعم نشوفه، عم نشوفها بالدول العربيه وعم نشوفها عنا بلبنان. يعني ما لازم نبعد المثل كبير. انا اللي عم بقول عنه اذا ما بده يكون في توعيه ثقافيه، توعيه مزبوطه بكل بلداننا العربيه وبكل بلداننا الاوروبيه بالنسبه للوعي، مش يعني وعوا الناس والشبيبه، معناتها الارهاب بده يضل موجود وما حدا حب في ضد الارهاب مدام كلود. دائما بده يضل في خروقات. أنا هيدي من هالنهاية. وهلا عنا إسرائيل حط عين على جبل صوفي، ما حيضل صوفي عنا شيء بلبنان مدام كلود، لأنه هيدا قرار متخذ من إيران أنه بدها تدمر لبنان كله سوا، وهي تضل سلمة ما عندها مشكلة.
1: نعم. فنار من بوزلي بارك سيدني، صباح الخير.
3: صباح خير سيد كلود، وصباح خير للجميع المستمعين.
1: يا هلا، صباح النور.
3: أنا كنت باليونان لما صارت أحداث 11 سبتمبر. طبعا نفس الفكر، انا ما بتغير، واحب اطرح عليك كاعلاميه ومثقفه، هل هذا صحيح؟ يعني احداث اللي صارت 11 سبتمبر، شنو رايك انت؟ او خلينا نقول اراء المستمعين مثلا من بعدي.
1: نعم
3: نعم، شو تقولين؟
1: مش انه انت عندك شك، يعني انه ما بعرف،
3: هذا مو شك، هذا يقين.
1: هيدا شك،
3: يعني معقوله امريكا؟
1: هو شك دليل اليقين، شك.
3: بس يعني أنا ما في شكوك عندي، أنا رأساً أروح على من جهة ثانية على اليقين، ما في شك. يعني معقول أمريكا طيارتي، أعطيك دليل قاطع بعد هذا هاي المحادثة. يعني معقولة طيارتين أعتقد كانوا يقودوها على أساس يعني عرب أو غير مثلاً، ويهاجموا بنايتين يعني معقولة هاي أمريكا ما عندها مثلا رد علم بهذا أو صار بدون علمها؟ قلت لي دليل 2000 يهودي موظف بمركز التجاري اللي صار بيه في هذاك اليوم ما مداومين. شنو رأيك بهذا الدليل؟
1: هلأ ممكن يكون عندك شك، ولكن كمان
3: ممكن.
1: هيدا رأيك، هيدا رأيك.
3: طبعا هيدا أول رأيك تالي رأي هذا.
1: هلأ ممكن يكون في كتير من الأحداث بالعالم، أحداث سياسية، افتعال حرب معينة، ولكن يعني ما بتصور
3: يعني معه
1: لهذه المرحلة.
3: أوكي أقطع كلامك، يعني حرب مثلا مو حقيقية مثل هلأ حرب أمريكا وإيران، يعني هذه مو مفتعلة؟
1: مفتعلة كمان؟
3: مفتعلة طبعا.
1: لك هيدا احنا كتير شاطرين فيها هيدي الأمور، خاصة
3: يعني احنا شاطرين انه نقول هذا مفتعل وهذا، يعني انت لو تفكرين بها المصالح اللي راح تروح على أمريكا من وراء الحرب هذه، وإسرائيل نفس الشيء.
1: نعم
3: بالمستوى، وشوفي إسرائيل شلون تقدمت بالأراضي، توسعت، راح تلاحظين انه شلون ايران، شلون دول الخليج راح تصير مديونه لامريكا. شوفي دول الخليج ايش قد راح تشتري سلاح بالمستقبل، راح تبيع امريكا لهم.
1: عظيم، خليك يعني كمان معنا لحتى نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا مع مزيد من التعليقات والمداخلات على الهواء على هذا الموضوع. علي من أوبرن سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود، إليك المستمعين.
1: صباح النور
4: ست كلود. وقت كان ذكريات مؤلمة، يعني كنا تونا جايين على أستراليا بذاك الوقت أول سنة، بس أتذكر أكو، يا ريت كل واحد يشوف هذا الفيلم، أكو فيلم اسمه The Siege، فيلم أمريكي. طبعا هذا الفيلم أعتقد سووه بالـ99 بـ98. هذا الفيلم كان مقدمة لما حصل في 11 أو سبتمبر، شيخ يشبه بن لادن ينزمونه بالصحراء يقتلونه وتبدي التفجيرات بأمريكا، وأكو ناس شايفين هذا الفيلم. هذا تهيئة الرأي العام الأمريكي لهذا الحدث. هاي نقطة، خلي للناس اللي تشكي يعني لا زالت تصور أنه هذا الشيء أجى من منظمات إسلامية أو المسلمين. مش عندهم هالقابلية هاي يطيحون طيارات ويروحون يسوون هالمؤامرة الكبيرة هذه ست كلود؟
1: بس لا في كتير من المسلمين الربيانين والخلقانين يعني مش عم نشك أكيد بكل المسلمين، عم نحكي على صعيد الأشخاص المتطرفين والمتشددين.
4: المتطرفين ست كلود رجاء، الأشخاص المتطرفين لازم يكون عندهم تمويل قوي جدا يلا يقدرون يخططون ذيك الشيء. هاي وحدة، اللي كان عندهم تمويل صدام حسين، واللي عنده يعني عنده اختلاف ويا الغرب وما قدر يسوي شيء، وكذلك القذافي ودمغو من وراء سالفة الطيارة.
1: عظيم،
4: هذا حدث عظيم.
1: ماجي من فيرفيل سيدني، صباح الخير.
5: صباح النور مدام كلود، كيفك؟
1: صباح النور.
5: يعني على قولت كل شيء بنعمله انه امريكا مسرحيه عملت وعشان انه بلش السيطرة على الدول العربيه. طبعا انا بسال اللي صار في موسكو بالتسعينات على المسرح لما الارهابيين اجوا في المسرح واخذوا رهائن، كان افتعال كمان؟ اللي حصل في مترو في فرنسا كان افتعال كمان؟ اللي حصل في بوندا كان افتعال كمان؟ يعني هي مش بس 11 سبتمبر، كان في كتير اشياء حصلت وراها.
1: فضل بشكل سريع لان بدي انتقل للاخبار، عندي 30 ثانيه بس لو سمحت.
4: خلاص
1: فضل علي.
4: رجاء، اول شيء هذان الاحداث كلهن ما اعتقد اكو منظمه عندها القابليه تخطط لهذا الشيء. ترى احنا بالعراق وشفنا فيني داعش وياها سواها داعش وياها، اللي انا اتذكر طلع بن لادن بنفسه اللي مره وحده بالهذا، طلع بن لادن بنفسه يحلف بالله العظيم لم افعل ذلك، هاي مره وحده بالاعلام.
1: اوكي شكرا علي ماجي، رح اروح سمير وفنار مزيد من الاتصالات والمداخلات رح ناخذهم بالساعه المقبله، رح اتابع مع بريك من بعدها فورا للاخبار.
6: في
1: في كل بيت.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: بكم إلى هذا الموجز. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. رأى الرئيس العماد ميشيل سليمان في تصريح أن أقحام حزب الله وتوريطه في الصراعات العسكرية والزج بالحوثيين في اعتداءات على المملكة العربية السعودية هو خدمة للأجندة الإيرانية لا ينطبق عليه قول شمشون علي وعلى أعدائي فحسب، بل وعلى أصدقائي أيضا. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حزب الله هو في مسار سياسي مرتبط بإيران، وهذا هو الخيار الوحيد على المستوى السياسي المتاح أمامنا. وقال فضل الله أن السلطة لها مهل دستورية تنتهي، ولكن تبقى الدولة ونحن أولى بها لأننا.
9: وفي مجلس الوزراء كان الجواب على لسان رئيس الجمهورية: سمعناكم، نحن إلى جانبكم، لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، منطلقا من ثابتة أن الجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، والجنوب ما زال تحت النار، فالجيش يعزز حضوره في النبطية، والأجهزة الأمنية تستعد للانتشار، والسلطة السياسية تقول إن صمود الأهالي أولوية، وإن عودة الدولة إلى الجنوب لم تعد شعارا بل مسؤولية. وفي المقابل إسرائيل تواصل القصف والضغط، والهدنة تبقى هدنة مثقوبة، والجنوب يعيش بين نار قائمة واحتمال نار أكبر. أما على الخط الأمريكي فالكلام أكثر وضوحا، الجنوب لا يعود إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، وقرار الحرب والسلم للدولة، والجيش اللبناني هو من يتولى بسط السيادة. وفي لبنان كل طريق يقود إلى طريق آخر، الجنوب يقود إلى التفاوض، والتفاوض يقود إلى روما، وما قبلها يقع مؤتمر الجيش في باريس، وما بعد باريس نيويورك. ففي 17 من أيلول مؤتمر دعم الجيش في باريس، والذي بحسب مصادر دبلوماسية سوف يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس جوزيف عون، وبمشاركة 20 دولة من بينها دول عربية وخليجية وبحضور أمريكي. وعلى مسافة الفترة الفاصلة عن الموعد الباريسي المنتظر، يجلس لبنان على مفترق دقيق، حيث سترصد العين الدبلوماسية الدولية مدى قدرة الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ تعهداتها وبسط سلطتها على الأرض. ومن باريس ينطلق العنوان اللبناني إلى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيشرح رئيس الحكومة نواف سلام تفاصيل الواقع اللبناني أمام الجمعية العامة. ومن هناك ينتقل المسار اللبناني إلى جلسة مفترضة في روما أواخر أيلول. وعلى هذه الرحلة بين العواصم تدور عقارب الجهود الدبلوماسية وراء كواليس المقرات وخلف نقاط المباحثات لمحاولة إرساء واقع يؤسس لمرحلة ثابتة من التفاهمات. وقد بدا ذلك بسلسلة اتصالات سعودية أمريكية، ويحتاج استكمالا إلى ضغط أمريكي على إسرائيل لعدم إغراق الساحة الجنوبية في صندوقة الانتخابات الخريفية، كما يحتاج في المقابل إلى إقناع لدى أو إلى اقتناع لدى حزب الله بوضع مصلحة لبنان واللبنانيين وأهل الجنوب كأولوية تتخطى كل ارتباط خارجي، وإعطاء الدولة اللبنانية زمام الحل والربط على مساحة الميدان وتطوراته. من النبطية بدأت الحكاية، لكنها ليست حكاية النبطية وحدها، إنها حكاية دولة تحاول أن تستعيد حضورها في اللحظة التي يتسع فيها غياب اليقين، فإما أن تسبق الدولة النار وإما أن تسبق النار الدولة، وبين الاثنين لبنان ينتظر. اتصالات لاحتواء التصعيد، فهل تفتح باب التسوية؟
10: بعد موجة التصعيد الإسرائيلية الواسعة في الجنوب، دخلت الاتصالات السعودية الأمريكية على خط التهدئة في محاولة لاحتواء الموقف ومنع انزلاق لبنان نحو مواجهة أكبر. وبالفعل تراجعت حدة الضربات وانحسرت رقعة الاستهدافات الإسرائيلية ولو مؤقتا تحت تأثير الضغوط والتحركات الدبلوماسية، لكن خفض التصعيد لا يعني أن خطر المواجهة قد زال، بل يبدو أشبه بفرصة تمنح للمساعي السياسية الجارية في ظل محاولات تقريب وجهات النظر بين لبنان وإسرائيل والدفع نحو تفاهم يوقف العمليات العسكرية ويضع حدا لحالة العداء المستمرة. ولا يمكن فصل هذه المبادرة عن الزيارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية والمسؤولين الأمريكيين.
11: لجميعنا نتذكر الزيارات المتكررة للموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان، والتي يعني عمليا عملت على حتى تنسيق داخل لبنان على أن ينقسم الموقف اللبناني. إذا أردنا أن يعني نفسر الدور السعودي في هذا الموضوع، يعني أستطيع القول أن السعودية كما الولايات المتحدة ترغب في إضعاف النفوذ الإيراني في لبنان، هذا من جهة، ولكن أيضا السعودية من جهة أخرى لا ترغب بأن ترى أن التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية قد تذهب إلى تطبيع لبناني منفرد مع إسرائيل، وبالتالي هي تعطي غطاء عربيا لهذا الأمر. طبعا هذه المبادرة السعودية أتت يعني برغبة لبنانية، هنا لا نكشف سرا إذا قلنا أن الرئيس نبيه بري عندما بادر يعني أيضا بفتح الباب للسعودية في الداخل.
10: وعلى أكثر من خط تتكثف الاتصالات في الكواليس، تحرك سعودي بالتنسيق مع واشنطن، مساعي أمريكية لإعادة تفعيل المفاوضات، وضغوط دولية لمنع انهيار مسار التهدئة. أما الهدف فهو الانتقال من احتواء التصعيد ميدانيا إلى البحث عن صيغة سياسية وأمنية أكثر ثباتا.
11: هناك ضغوط أمريكية هائلة تمارس على الحكومة الإسرائيلية، أكان بموضوع مثلا المستوطنات رأينا الموقف الأمريكي واضح وجلي، أم بموضوع الجنوب اللبناني، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار أنه الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وفريقه تحديدا بحاجة إلى مزيد من يعني الظهور بمظهر الساعي إلى الحفاظ على أمن إسرائيل، لأنهم على أبواب انتخابات. يعني في هذا الإطار يمكن وضع

0: يرى وقوف الدولة إلى جانب الجنوب وأهله.
1: الجمهوري انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور جميع الوزراء ما عدا وزير الثقافة غسان سلامة. فرضت التطورات الميدانية في الجنوب نفسها على مستهل الجلسة، إذ أشار رئيس الجمهورية إلى أنه تم الإصغاء إلى النداءات الواردة من المواطنين في صور والنبطي وعرب سليم، وقال: نحن إلى جانبكم ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقاومات صمودكم قدر المستطاع. لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بدوره رئيس الحكومة قال أن حضور الجيش والقوى الأمنية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للصامدين فيه.
2: قال دولة رئيس الحكومة إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين أهلنا في الجنوب، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب. يمكن التأكيد أن هناك مواكبة مدنية حقيقية إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعد تمكننا من الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
3: سيدني لليوم غائم، درجات الحرارة أقصها 20، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 19.

0: عودي من جديد لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم مع التعليقات والمداخلات على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على موضوعنا لليوم اللي هو شو بتتذكروا من أحداث 11 من أيلول، قدي غيرت مجريات الأحداث بالعالم وشو اللي تغير يعني من وقتها لليوم، شو اللي تغير من وقت هذه الأحداث لليوم. فمنسمع رأيكم وتعليقاتكم إذن لكل اللي عنده أي مشاركة، ووين كنتوا؟ هل كنتوا بأستراليا؟ كنتوا ببلدكم؟ تابعتوا هذه الأحداث؟ كيف تلقيتوا هيدا الخبر المفجع والمرعب اللي فكر العالم بحاله بلحظة كأنه عم بيشاهد فيلم رعب؟ رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من تعليقاتكم. إذن معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير لك هادي.
1: صباح النور ست كلود.
0: صباح النور
1: ست كلود. بالنسبة ل 11 of September، أنا ما رح أحكي الشغلات نحن بنحللها، أنا رح أحكي الشغلات اللي هني حكيوها. يعني لما هيلاري كلينتون تطلع بتقول إنه نحن اللي صنعنا القاعدة ونحن اللي مولنا القاعدة، هيدي هيلاري كلينتون عم تقوله. ولما رئيس الاستخبارات الأمريكي بيقول نحن صنعنا القاعدة ونحن مولنا ونحن اللي دعمنا، فهيدا هني عم بيقولوها مش نحن عم نخترع. هيدا أول شغلة. فالتمويل والتدريب وكل شيء إجا من الأمريكان مش من حدا تاني. يعني قاعدة ما اخترعوا الذرة، اجوا هني تدربوا عند الامريكان وراحوا نفذوا. هيدي اول شغلة. الشغلة التانية، في كثير اليوم تحاليل استخباراتية امريكانية بتأكد انه 11 سبتمبر كان عمل استخباراتي اكثر منه عمل من القاعدة. فهني اليوم عم بيقولوا هالاشياء مش نحن عم نقولها، نحن منا عم نخترعها، نحن عم نقول هني شو عم بيقولوا. حتى مش بس سبتمبر 11، في كتير اليوم أحداث صارت حول العالم من اغتيالات من كذا، هي تدبير المخابرات الأمريكية والموساد وغيرها من أجهزة المخابرات إذا بدك الروسية ولا غير الروسية. يعني اليوم ما في حدا بيقدر يشتغل عمل إرهابي كبير بهالحجم هذا أو بهالتمويل هذا أو بهالتنظيم هذا بلا ما يكون في روسي كبير وراء، بغض النظر عن الجهة كانت روسية ولا أمريكية ولا يابانية ولا صينية. اليوم في أجهزة مخابرات هي اللي بتفتعل هيدي الأحداث لغايتها هي واللي أهدافها هي. مش اليوم عمل إرهابي والله اثنين اجتمعوا مع بعضهم قالوا نحن بدنا نفجر 11 سبتمبر ونخفصوا في 5 طيارات ونفجر البنتاغون وما شو. هيدي عملية ما حدا بيقدر يقوم فيها كأشخاص أو كأفراد أو حتى كمنظمات إرهابية ما عندها التمويل والتجهيز الكافي تقدر تعمل فيها. واليوم كل المنظمات الإرهابية من داعش ولا القاعدة ولا غيرها في دول وراها. يعني اليوم لما رئيس وزراء قطر بيطلع بيقول لك نحن مولنا داعش ب 156 مليار دولار. هذا هو عم يحكيها مش نحن عم نحكيها.
0: يعني انتم اليوم يعني صرت عم بسمعها اكثر من مره انه وكانه بعد شوي رح تقولوا لي انه الامريكان هن اللي عملوا 11 من ايلول، انه هل يمكن هن اخترعوا الارهاب؟ طيب بس تشوف
1: هني اخترعوا الارهاب وهني نظموا الارهاب وهني عملوا هالشيء كله. تسوى اليوم مين الارهاب غير هني؟ اليوم مين هاجم ايران؟ ايران هاجمتهم، بيتهموا ايران بالارهاب. طيب مين هاجم ايران؟ ايران هاجمتهم ايران ولا يوم ضربت امريكا ولا يوم ضربت اسرائيل. كيف بيتهموا ايران بالارهاب وهني عم يضربوها؟
0: طيب بس تشوف إيران عم بتخصي بيرانيو بهالنسبة العالية، هل هي فقط ويعني ما عملته بالمنطقة من أذرع ومن تمويل لهذه الـ يعني أكيد الأحزاب، إن كان حماس إن كان حزب الله بلبنان إن كان الحوثيين، هل كان في عندها نية صافية لحتى تعمل هيدا نفوذ وهيدا التمدد التخصيب اليورانيوم يلي هو بنسبة كتير عالية وعلى مقربة من أنه تصنع عدة قنابل بالنووية، أنه هيدا بيبين على نوايا حسنة لدى إيران أم كان عندها هونيك أهداف كمان؟
1: باكستان صنعت القنبلة النووية وما أظهرت نوايا سيئة. الهند صنعت القنبلة النووية ما أظهرت نوايا سيئة. إسرائيل صنعت القنبلة النووية، أوروبا كلها نووية، روسيا كلها نووية، أمريكا نووية، وين إيران واحدة نووية؟ مش ضروري إيران صنعت النووي معناته هي عندها نوايا سيئة.
0: صنعوها على مرأى العالم وبموافقة العالم، ولكن إيران بتحكي شيء وبتفعل شيء آخر. خلينا نسمع رائد من بيرث سيدني. صباح الخير رائد.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: موضوع إيران موضوع شائك صراحة. يعني أنا رأيي متواضع أنه إيران صرفت الترفلنس على الأسلحة والأبرع، وكان صرفت على رفاهية، رفاهية تجتمع عايشة في دول الخليج، ساوث كوريا، الدول النامية، بعد من عندنا الدول النامية نمو سريع، يعني ناس مرتاحين، ما في مشاكل، ما في اضطرابات، ما في حروب، ما في نزيل إسرائيل. طيب يا أخي شوف، الإنسان يكون يحكي المنطق، إذا كنت أنت أقوى من عدوك روح زيله مو مشكلة، بس أنت لما تدعي المقاومة مقاومة مقاومة مقاومة بالأخير يجي عدوك يضل يضرب بيك وما عمل الشيء ويقضم أراضيك. يعني منطقي يقول لك من البداية لا تقاوم ولا تعمل شيء ولا تزيل إسرائيل، ركز على شعبك على تنميتك أوكي على الزهار ورفاهية وخلاص. هاي نقطة. النقطة الثانية، لما صارت أحداث سبتمبر أنا كنت بلندن صراحة، كنت أشتغل مجال سكيورتي.
0: نعم.
2: فرحت على ماكدونالدز أشوف يعني دا أشتري شغلة، وشفت الناس كلهم التمة أنا عد أنظر، جت الطائرة الثانية ضربت صراحة التاور قبل 25 سنة صراحة، فما تروح من بالي نهائيا. موضوع أمريكا والإرهاب، يعني في منظمات داخل أمريكا غير مشروع، ما عدا يعني الإسلاموفوبيا والتيرس والجهادين إلى آخره. تذكرين قبل التسعينات لما انفجروا منظمة مرتبطة بالجريمة الأمريكية، مبنى الاتحاد الفيدرالي في في بلاد ليبيا، فجروه تفجير نص المبنى طار، هذا إرهاب يعتبر. لكن مو إرهاب مرتبط بالإسلام والجماعة الإسلامية، إرهاب سميه إرهاب عصابات، إرهاب جريمة منظمة إلى آخره، إرهاب موجود كل مكان العالم. لانه امريكا تتدخل كثير بالدول، الدوله عظمى ودوله ما بعرف اسميها يعني كاوبوي اكيد، بس انا ما من نظره المؤامره، هذا يعني اكيد يعني صار مخطط من القاعده، يعني لان الفكره كانت ما موجود اصلا، الفكره مرتبطه بالعولمة اللي هو يدخلون اربع اشخاص يدبون طيارين ويروح، يعني الشغله مخططه لها عن طريق ناس جهاديين مستعدين للشهادة الأخيرة، اخترعوا فكرة جديدة اللي هي داخل. تذكرين بال
0: يعني سينا الحكي الطبيب بأدلات يلي سيفر وراح حارب مع داعش، يعني عيدا
2: يعني سيد كلود، أكو فرق بين التعليم والتثقيف، المثقف يختلف عن المتعلم، المتعلم دارس خصوصات معين، لكن شو بداخل فكره؟ انت تناقشيني بالافكار مو تناقشيني بالتعليم. في ناس عندهم بي اتش دي ودكاتره بس لكنهم غير مثقفين، هذا الانسان مغسول دماغه، يعني شو انت تروح تقتل ناس ابرياء والله، شنو تروح الجنه وحريات والى اخره، مع احترام للجميع مع احترام الاديان، لكن التعصب الديني يخلق المشاكل. يعني امريكا يعني لها باع طويل في مجال التدخل الدولي وحروب، ويوم الدوله استخدمت نووي على فكره، لكن الدوله مثل ايران شو راح تعمل بالنووي؟ هاي نوث كوريا، العفو، هاي نوث كوريا عدد صواريخ نووية وعدد، لكن الشعب ميت من الجوع، شو الفائدة؟
0: نعم. شكرا لك كمان رائد على مداخلتك على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، إن كان بالنسبة لذكرى مرور 25 سنة على أحداث 11 من أيلول، شو بتتذكروا منها، وكمان دي غيرت يعني بالعالم بالأحداث، وكمان بالوقت يلي اليوم عم نشهد على تفجيرات تحت الأرض لعلي طاهر، وهيدا المشهد اللي عم نشوفه يعني شيء مخيف جدا جدا، اليوم صنفوه مثل هزة بقوة 4.1 درجات، ف اليوم هالتدمير اللي عم تقوم فيه إسرائيل، بنطرح سؤال، مش لو حزب الله سلم علي طاهر للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني ما كنا اختصرنا كل هالأمور اللي عم بتصير اليوم من تدمير وتهجير ودرب وقتل عم بيصير بالجنوب؟ على 02-96-33-333-0 عبر الواتساب، على 04-10-638-638. اليوم بنطرح سؤال، انه وين المقاومة بهذا الموضوع؟ ما عارفين قدرتنا قديه، بدل ما نسلم هيدا الشيء للدولة اليوم اللبنانية ونختصر كل هالدمار هيدا، مسلمه لإسرائيل حتى تقوم هي بالمهمة، يعني شيء اللي عم نشوفه أمامنا بشاشات التلفزة والأخبار اللي عم تبعها شيء مرعب، عن جد شيء مرعب. رح نتابع على مع بريك ومن بعدها مع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. فإذا رح أروح لاستراحة ومن بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2me.com.au. Take 2me anywhere with you.
5: Anywhere. This is Sarah, Saint of the Hour. On 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat. شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حامل اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه انه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بايده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة انه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايولت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك إنك أنت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet, and remarkable, like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مكملين احنا وياكم من راديو توائمية أستراليا 1638 AM، مكملين مع تعليقاتكم إذا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة على أي موضوع فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا، خاصة بالنسبة لذكرى 11 أيلول. 11 أيلول هالتاريخ هيدا اللي العالم ما نسي، وبكل سنة نتذكر هيدا العمل الإرهابي الفظيع اللي حصد عدد كتير كبير من الأرواح وغيرت كتير من مشريات الأحداث بالعالم. ويعني كمان بنفس الوقت اليوم يعني بعدنا مستمرين كمان التخوف من حدوث أعمال إرهابية جديدة. اليوم مثل ما سمعتوا ضيفنا الدكتور جاسم محمد يلي كان حكي عن طبعا المحاذير والتخوف وماذا لدى الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، حتى هون عنا كمان بأستراليا الاستخبارات الأسترالية اللي عندها قلق يعني كمان اليوم أنه يكون في هونيك حدوث أعمال إرهابية بشكل يعني كمان تجنيد الشباب المراهق عبر الانترنت. مع زميلنا نشأت اللي رح نتابع بخلال هالوقت كمان ونسمع رأيه على الهواء بالنسبة لهيدا التاريخ أحداث 11 من أيلول. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أكيد تنذكر وما تنعاد، رغم ان هي في حاجة شبه حصلت في اللي حصل في بونداي بيتش، كان نفس المباغتة، كان نفس المفاجأة اللي حصلت في 11 أيلول الأسود. طبعا هي غيرت العالم كله، هذه الحادثة غيرت العالم كله وخاصة العالم العربي، وحصل في تشكيل جديد للعالم العربي، والعالم العربي كمان يعني اتهم، يعني الإسلام اتهم بسبب هذه الحادثة، رغم الإسلام ملهوش أي علاقة خالص بهذه بالإرهاب يعني تماما. وفي حاجات كتير غيرت الدنيا كلها، لأنه كان حادث مفاجئ لا كان على البال ولا على الخاطر.
0: نعم.
1: بهذه الطريقة اللي تقعد في الذاكرة إلى أبد الأبدين، يعني أي حد يفتكر 11 أيلول 11 سبتمبر يتذكر المنظر إزاي دخل الطيران على المباني كأنه يعني واحد يقطع جبنة، عارفة الجبنة يعني دخلت الطيارة في المبنى كأني يعني شيء يعني لا يصدق. فطبعا هي قلبت الموازين، قلبت التفكير، خلت فيها عالم عربي جديد، في نهج جديد، نظرة جديدة للعالم العربي، طبعا سلبية أكيد مش إيجابية أبدا. العالم العربي كمان ما عملش أي حاجة علشان يمحي هذه الذاكرة لسوء الحظ، يعني العالم كله بيلتهي في التكنولوجيا، بينتهي في أشياء، وإحنا بنلتهي العالم العربي إزاي يتسلح بإيه كمية الأسلحة، حتى في الميزانية الدول العربية غير الميزانية بتاع الدول التانية. إحنا في الدول العربية الميزانية أهم حاجة التسليح والقتل والضرب وكل الحاجات هي، والمناهج الدراسية اللي احنا بنشوفها.
0: نعم.
1: اللي هي بتخرج يعني طلاب عن مشوهين عقليا وذهنيا وفكريا، فدي كمان دي مصيبة، يعني ما عملناش اي حاجة عشان الحقيقة نمحي هذه من الذاكرة او نعوض اللي حصل. فبدل ما نعمل كده وصلنا لأدنى المستويات. العالم الثاني العالم اللي هو المتحضر بيفكر في التكنولوجيا، في التقدم، في الرقي، في التطور، في البحث العلمي، في الفضاء، في الـ في في الـ الأدوية،
0: نعم،
1: علاج الأمراض، كل الحاجات دي هي. نعم.
0: يعني كمان في عندك 100 مليون شخص حسب المعلومات اللي وردت باليو اس اي اللي ما كانوا بعدهم خلقانين، بس صارت احداث 9 من 11 من ايلول. ف قديه برايك نشات تغيرت الاحداث والامور، اما في شيء تغير يعني من وقتها؟
1: لا هو الدنيا كلها اتغيرت من وقتها، لأن المنظر كان مفاجأة. هو بالضبط زي اللي زي ما حصل هنا في بونداي بيتش، كان فجأة كان منظر يعني مؤلم جدا. هذه المناظر مش ممكن أبدا. هي اللي حصل في بونداي بيتش كان لازم يغير أستراليا إلى الأفضل، ولكن لسوء الحظ غير أستراليا إلى الأسوأ. يعني بقت أكثر سوءا أستراليا من الأول. دلوقتي في خوف أكثر، في رعب أكثر، في زي ما أنت حضرتك تفضلتي في تساهلات الحكومة مع بعض الجماعات اللي هي المتطرفة، وخاصة إزاي بيجندوا الطلاب الشباب الصغير على الالتحاق بهذه الجماعات بطريقة سرية طبعا. يعني هنا في تدهور جامد جدا. واللي حصل في 11 سبتمبر كانت هيدي البداية. هو كان شك، عمل شك كبير للعالم كله. منظر كان فظيع.
0: خلينا نتابع مع آراء المستمعين. جورج من جورج زول سيدني، صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور ولا أستاذ نشأت ولكل المستمعين
1: الكرام. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: أكيد بدي أضيف على اللي قاله أستاذ نشأت بدون شك، يعني اللي عم بقوله لي وأيده يعني. بس حضرتك طرحت الصبح قلت إنه خبرونا كيف كان وين كنتوا بقى. هلا للصراحة أنا ما كان صار زمان هون بأستراليا. نحن عشنا الحرب الأهلية. صار أنا ما سمي أهلية كمان، لأنه كان إنه يعني كانت يعني الناس تدخلت وخرجت البلد كذا واستعملت الأشخاص من جوا. anyway لأن عشت الحرب الأهلية، الحرب المدنية يعني عطول عنا نأذى وعنا يعني عنا تطلع لبعيد، خاصة بس نشوف حركات يعني مناهضة للسلام، مناهضة للحياة، لوجود الحياة بشكل عام. يعني مثل ما عم بقول أستاذ نشأت وتفضلت حضرتك، ووقت كنا نشوف هالأجواء يعني وهالحياة الحلوة في أستراليا، يعني كنا على طول بانتظار أي حدث، لأنه بنعرف في أشخاص هني بيتمنوا هاي سياسة الشر وعارفين إنه راح نوصل هذا الموضوع. بس لأرجع أذكر شوي أحداث 11 سبتمبر يعني كيف صارت. ما راح أفوت كثير بالتفاصيل، بس إنه كيف غيرت العالم وكيف صار فيها التغيير. إنه وقت بوش الابن هو كان يومتها رئيس أمريكا وأعلن الحرب على أفغانستان، وتسمى أنه في خمس دول هن دول ماركة بيناتهم، يعني أكيد أفغانستان، العراق، إيران، كوريا، سوريا. وهلأ شفنا وين صار الدار. يعني أكيد مش من لا شيء انطلق، يعني مش من لا شيء انطلق، لأنه مثلا كانت إيران تقول أمريكا الشيطان الأكبر، وهو شفنا شو الأزرع تبعها، كلها أزرع يعني لا تدمير الدول والسيطرة وإلى آخره. مش توجه سلمي ولا حضاري ولا يعني إنه باتجاه الأفضل. وما رح نسمي غير دول يعني. بس مثل ما قلت أستاذ نشأت كمان إنه هي الغلاف غلاف ديني فعلا، لأنه إذا منلاحظ إحنا القوى الظلمية بتحط على طول بتحط غلاف وبتمشي وراه، لأن هي أسهل شيء تحط الحق على الطائفية أو تحط على الأديان. بوقت اللي بنشوف نحن بوقت الحاضر هن الشيوخة والكهنة هن أكثر عالم بيستغلوا الأديان، يعني تحت غطاء الأديان بيعملوا ما بينعمل يعني. ونحن كأشخاص يعني على مستوى فردي بنعمل نفس الشيء. يعني
1: ما هو إحنا
2: حاجة جوهي منا منطقية، بس نغطي خطأنا ولو كان بسيط أو كان كبير.
1: إحنا في حاجة ماسة في بلادنا العربية لفصل الدين تماما عن السياسة. أو أي رجل دين يتكلم في السياسة لازم يدخل السجن أو يتحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. أي رجل دين يدخل في السياسة أو أي رجل سياسة يتكلم في الدين برضو يطبق عليه هذا القانون. فهو ده وده الحاجة اللي هي نقلت أوروبا لما كان في صراع بين الكاثوليك والبروتستانت. عفوا، كانوا أهم حاجة عملوها أنه فصلوا الدين عن السياسة. ما تسمعش أي حد يتكلم عن الدين. دلوقتي شايفين ان اليمين المتشدد رجع تاني للسلطة، ده ممكن يدي زخم للدين ويدخل من اي ثغرة صغيرة للمجتمع، ودي هتبقى كارثة في اوروبا، هيرجع اوروبا لمئات السنين لورا.
0: نعم، نبيلة من بلاكبورن ملبن، صباح الخير.
3: وفي أسرع
0: نعم.
3: وقت ممكن.
0: نعم تفضلي نبيلة.
3: أنا بس بدي عندي سؤال لنشأة، اليوم بدي أجرب ماء مفعل. نشأة عم بقار in September 11 بشي اللي صار ببونداي. أنا ضد اللي صار ببونداي، بس ياريت بقار نشأة الميت غارة اللي عملتهم إسرائيل على العاصمة بيروت وقتلت ناس نايمين ببيوتهم، 350 ضحية ببيروت الغربية. ليش ما بقارن هاي بهاي؟ عم بقارن بونداي بسبتمبر 11، يعني يا ريت سياسته لنشأة بتنفع.
1: أيوة أنا هقول لحضرتك ليه، لأني اللي حصل في في في في في, في بونداي ناس في سلم، ما فيش حرب، يعني ما كانش شيء متوقع. في الحروب في كل شيء متوقع، لكن ده مجتمع سالم، مجتمع هادي، ما فيش أي حاجة، وتحصل حاجة زي كده ده ما نقدرش نقارنه باللي بيكون في حرب. الحروب لما بيكون في بين دول حروب في الأشياء هادي متوقعة، ولسوء الحظ بيدفع ثمنها المواطن اللي هو ملوش لا ناقة ولا جمل، الإنسان المواطن البسيط هو اللي بيدفع الثمن في كل الحروب.
3: ممكن تعطيني لحظة؟
1: نعم تفضلي.
3: هيلاري كلينتون زارت 75 دولة عربية لإنشاء المنظمات الإرهابية، ومن جملتهم الكويت، السعودية، دبي، البحرين. هن أنشأوا الإرهاب، مثل ما بقول المثل صانع السم يذوقه، هن صنعوا هيدا.
0: أوكي. شكرا نبيلة وشكرا لجورجك.
1: صنعوا الإرهاب، معلش أنا هقف على صناعة الإرهاب، كلمة صناعة الإرهاب. الإرهاب ما بيتصنعش من الفراغ، لازم يكون في المواد الخام اللي يتصنع منها الإرهاب.
0: نعم.
1: الإرهاب لازم تكون في شيء يتصنع منها الإرهاب. أوكي، في ناس وعايز واحد يفتح مصنع، بس اللي عايز يفتح مصنع محتاج مواد، محتاج أرض، محتاج مش عارف، محتاج فإحنا عندنا كل هذا لسوء الحظ يعني.
0: شكرا نشأة، وشكرا لكل اللي شاركونا. رح نتابع نحن وياكم جولة مع الأخبار، ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو. خليكم معنا وتابعوا برامجنا المتواصلة برفقتكم 24 على 24 ساعة. تابعونا. الموسيقى اللي بتفرح.

0: اللي ما تخليك نتغنى
1: نعيش على حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا